0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال، صباح الخير.

0: هوف فوقوني يا خالي فوقوني هوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة. رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

عندك قلب كذاب ما بعمره اهتدى، شو ما حكي شو ما عمل رايح سدى، بس مهما

يا أغلى حبيب قلبي أنا بالكذب ما بيرحم حدا بتطلي طلي بتفلي فلي

0: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
1: اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادي اتصلوا 94989.
2: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكني خامي،
6: كنت بحالة ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
8: شفت طلاب وسالت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
12: نظم
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
13: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
14: صباح الخير من أعالي الجليل من قرية نحف.
15: صباح الخير من مرج بن عامر قرية صندلة.

0: الله يصبحكم بالخير من فرية اثنين.
1: أهلا صباح نادي الشاي.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. هذا النهار مع شيرين يونس.

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس الاثنين 20 يوليو تموز. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات. أسعد الله صباحكم. إلى العناوين: توثيق يظهر الشرطة وهي تعتدي على عائلة في جسر الزرقاء أثناء تفتيش منزلها يثير غضبا كبيرا وسط تصاعد حالات الاعتداء من جانب أفراد الشرطة على المواطنين العرب. الولايات المتحدة تعلن مقتل جندي ثالث جراء القصف الإيراني، وترامب يصعد من لهجة التهديد لتحرك عسكري مستمر لليوم 9 على التوالي. وإسبانيا تفوز بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها بعد مباراة مثيرة وشاقة انتهت بانتزاع اللقب من المنتخب الأرجنتيني ونجمه ميسي.
1: إسبانيا تتقدم بهدف، ونقلات إسبانيا تنتهي بهدف في شباك الأرجنتين وتقدم للأمام.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم في هذا الصباح، ولا أدري إن كان كل مستمعين يستمعون إلينا في هذه الأثناء بعد ليلة طويلة بعد هذه المباراة التي انتهت بتتويج منتخب إسبانيا بطلا للعالم وقد حظي بكأس العالم 2026. ليلة طويلة بالفعل، ولكنها كانت بالتأكيد جميلة لكل عشاق ومتابعي كرة القدم والمهتمين بكأس العالم وهذه المباريات. والآن إلى جولتنا الإخبارية، وطبعا البداية أيضا من هذا التتويج. توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد بعد التمديد في المباراة النهائية التي أقيمت في ولاية نيوجيرسي الأمريكية بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وسجل فران توريس هدف المباراة الوحيد في الشوط الإضافي الأول مانحا إسبانيا لقبها العالمي الثاني بعد تتويجها الأول في مونديال جنوب إفريقيا عام 2010.
1: إسبانيا تتقدم للأمام وفرصة لهدف، هي جول، هي جول. إسبانيا تتقدم بهدف، ونقلات إسبانيا تنتهي بهدف في شباك الأرجنتين.
0: كانت بطولة كأس العالم 2026 قد أقيمت للمرة الأولى في 3 دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كما شهدت أكبر مشاركة في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخبا. تضمنت البطولة 104 مباريات وسجل خلالها 308 أهداف وهو أعلى عدد من الأهداف في تاريخ كأس العالم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة شنت غارات جديدة على إيران ليلة الماضية، مؤكدا أن الهجمات جاءت تكريما للعسكريين للعسكريين لأنهم 3 الأمريكيين الذين قتلوا في الهجوم على قاعدة عسكرية في الأردن. أضاف ترامب أن إيران تكبدت خسائر عسكرية كبيرة ولم تعد تملك سوى قدرات محدودة من الصواريخ والمسيرات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران. أفادت تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنها لا ترصد في هذه المرحلة مؤشرات على إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل في المدى القريب. على الرغم من ذلك فقد أكدت الأجهزة الأمنية أن حالة التأهب في إسرائيل لا تزال مرتفعة لكنها لم تصل إلى أعلى مستوياتها حتى الآن. بالمناسبة طبعا الاعتقاد السائد لدى الأجهزة الأمنية في إسرائيل بأن التصعيد قادم لا محالة وأن واشنطن هي التي تقرر موعده وفقط ينتظر هذا الموعد والتوقيت. نقلت الواشنطن بوست عن مسؤول أمريكي مطلع أن الولايات المتحدة تخطط لتوسيع الحرب مع إيران بالتزامن مع تعزيز انتشار قواتها الجوية في المنطقة، لكنه حذر من أن تراجع المخزونات الذخائر وصعوبة إرسال مزيد من القوات والطائرات قد يحدان من توسيع العمليات. وفي السياق ذكرت الول ستريت جورنال أن وزارة الدفاع الأمريكية بدأت نشر أسراب من مقاتلات F-16 وF-35 إضافة إلى إرسال عشرات طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل على أن تتمركز داخل قواعد سلاح الجو. أعلن الجيش الأمريكي مقتل جندي وإصابة آخر خلال عملية تفجير مسيطر عليها لذخيرة غير منفجرة تابعة لطائرة مسيرة إيرانية أسقطت في شمال العراق، فيما استدعت وزارة الخارجية الأردنية القائمة بأعمال السفارة الإيرانية وسلمته رسالة احتجاج شديدة في ضوء الهجمات الأخيرة، خاصة ما كان أمس في مدينة العقبة. طبعا كما ذكرنا في وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة الأردنية أنها اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، فيما سقط صاروخ رابع في منطقة نائية.

أكدت القوات المسلحة الأردنية أن عمليات الاعتراض لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في منطقة مفتوحة قرب مدينة إيلات، وذلك خلال اعتراض صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأردن. في غضون ذلك، هدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن إسرائيل سترد على أي هجوم إيراني بصورة مستقلة ومن دون أي شروط، مؤكدا أن الخطوة الأولى ستكون استهداف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية. فيما قال رئيس أركان الجيش إيال زمير إن الجيش يتابع عن كثب التطورات في إيران ويحافظ على درجة عالية من الجهوزية. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية باندلاع حريق على متن سفينة قرب مضيق هرمز، بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلتي نفط، متوعدا بأن الممر لن يكون آمنا ما دامت العمليات الأمريكية مستمرة. لذلك أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم إعادة توجيه 6 سفن تجارية وتعطيل سفينة أخرى منذ استئناف الحصار البحري على إيران. من جانبه، قال مسؤول الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني إن إيران وجهت ضربات قوية إلى قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تحاول إعادة مضيق هرمز إلى وضعه الذي كان عليه قبل الحرب على حد تعبيره. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن استهداف موقع محطة دارخوين النووية قيد الإنشاء يمثل اعتداء خطيرا على البنية الأساسية السلمية لإيران، محملا واشنطن المسؤولية عن تداعياته، وأكد أن طهران ستتخذ الإجراء المناسب للدفاع عن أمنها. من جهتها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن المنشأة لا تزال في المراحل الأولية من البناء ولم تكن تحتوي على مواد نووية، فيما لم تؤكد واشنطن تنفيذ الهجوم. قال الجيش الإسرائيلي إن الطائرة المسيرة التي اعترضت أمس قرب الحدود مع سوريا رصدت في منطقة جبل الشيخ مستبعدا أن تكون إيرانية. أشار بيان الجيش إلى أن المسيرة قد تكون أطلقت من جانب حزب الله في لبنان، فيما لا يزال التحقيق بشأنها مستمرا. التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون في واشنطن، ووصف اللقاء بأنه إيجابي للغاية. تأتي زيارة وهي الأولى للرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة منذ عام 2009 قبيل اجتماع مرتقب بين العماد عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث العلاقات الثنائية وتطبيق اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. إلى شؤوننا الداخلية، فقد أعلن مستشفى رمبم وفاة الشاب رعد خزمي في 24 من عمره متأثرا بجروحه على أثر تعرضه لإطلاق نار وقع قبل شهرين في حيفا، وذكرت الشرطة أنها تواصل التحقيق في ملابسات تلك الحادثة. في جريمة أخرى، أصيب رجل في 40s من عمره بجروح خطيرة على أثر تعرضه لإطلاق نار بعد خروجه من أحد المساجد مساء أمس في كفر كنة، ونقل المصاب إلى مستشفى بورية في طبرية لتلقي العلاج. بإعلان الوفاة في حيفا، يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 157 قتيلا. أعلنت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش استدعاء 4 شرطة لجلسات استماع بشبهة الاعتداء على المحامي صالح نعمي من دير الأسد داخل منزله في بئر السبع. وتدرس ماحش تقديم لوائح اتهام بحق 2 منهم بتهم الاعتداء والتسبب بإصابة خطيرة، وبحق 3 آخرين بشبهة عرقلة سير التحقيق، وذلك رهنا بنتائج جلسات الاستماع. الآن إلى هذا الخبر العاجل الذي ورد قبل قليل عن حريق اندلع في مبنى المجلس المحلي شبلي أم الغنم. وعن هذا الحريق يعني نسأل رئيس المجلس المحلي أستاذ حاتم شبلي، رئيس مجلس

0: محلي شبلي أم الغنم. أهلا بك أستاذ حاتم، الحمد لله على سلامتكم. أستاذ حاتم لا يسمعنا على ما يبدو، فقدنا الاتصال بحاتم شبلي لنسأله عن هذا الحريق، إن كان يعني التحقيقات الأولية ما الذي تظهر. أستاذ حاتم تسمعنا؟
1: نعم نعم.
0: أهلا بك، أهلا بك، صباح الخير. شو اللي صار بالضبط؟ الحمد لله على سلامتكم.
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين على كل حال وعلى كل الأحوال. في خفافيش الليل بعد مرة حاولت تحرق مبنى المجلس المحلي الشبلي أم الغنم اليوم، لكن لطفا من الله تعالى أنه الساعة 2:30 صحينا عليهم وطفناهم وعملنا وصلنا للحدث قبل ما يندلع النار كلها بالمجلس. فكان في هناك أضرار في أحد الغرف والحمد لله رب العالمين.
0: نحكي عن أضرار جسيمة لحقت بالمبنى أو بإحدى الغرف في المبنى، مبنى المجلس المحلي؟
1: واحد من الغرف كانوا راح يتسلقوا ويطلعوا على غرفة المكتب تبعي، لكن السلم اللي حاولوا يطلعوا فيه انكسر بالطريق الحمد لله، والله كسر جرينهن وكله تمام.
0: أستاذ حاتم تتحدث عن يعني حريق متعمد، هذا ما تظهر أيضا طبعاً التحقيقات الأولية؟
1: متعمد المرة الرابعة خلال 2.
0: شو اللي بتظهر التحقيقات الأولية؟ شو اللي بنحكيها لك من جانب الشرطة؟
1: التحقيقات الأولية بتقول إنه خفافيش اللي رجعوا بعد مرة يشتغلوا شغلهم بالشبل أم الغنم، إنه مش معجبهم كل الأوضاع والتطوير اللي قاعد يصير، بدهن يوقفونا، بدهن يوقف المشاريع، بدهن يوقفونا بأشغالنا وأعمالنا. الشبل أم الغنم من فترة طويلة جدا جدا ما كان فيها إظهار وعمل ومشاريع زي المشاريع الموجودة اليوم هاي، وكان كنه في أحد الناس وأحد الجماعات بالشبل أم الغنم مش معجبهم اللي قاعد يصير وبدين يحطوا خشب في عجل السير تبعنا، لكن الحمد لله رب العالمين ربنا معنا ويا جبل ما يهزك ريح.
0: أستاذ حاتم كان في اعتقالات لمشتبهين عندك، يعني تشتبه بأشخاص بما أنك تقول معروف ومتعمد اللي قدمت أسماءهم ربما للشرطة، كيف رح يكون يعني مجرى التحقيق؟
1: بالأربع مرات السابقة، الثلاث مرات السابقات وهذه المرة الرابعة كان في اعتقالات، لكن حسب ما تعرفي إنه الإشي هذا 24 ساعة 48 ساعة يروحوا. اليوم سلك القضاء بإسرائيل هو سلك معقد، إذا ما في عندك دلائل 100% الاعتقال بعد 48 ساعة هو حله وتصريحه للبيت، لا روح المتهم على البيت أكيد كل الدلائل راح يخفيها وهاي دولتنا.
0: طيب وحضرتك بتقول إنه كانوا راح يوصلوا لغرفتك، غرفة رئيس المجلس، على هذا الأساس في نوع من يعني القلق أو مهدد بشكل أو بآخر؟
1: أنا صار لي مهدد 2 أو 4 أشهر من أول يوم وأنا في معي حرس خاص من 2 و4 أشهر، وهي مش عيشة، هاي الإشي هاي زي السجن. لا يفرق اليوم رئيس مجلس محلي في سلطة عربية إن مسجون ل5 سنين، لكن إحنا مع كل اللي قاعد يصير معنا مش رايحين نتوقف على التطوير وعلى الأزهار البلد، فإحنا اختارونا مشان الإشي هذا، والإشي ما بيخوفنا لكن يقوينا أكثر وأكثر. بس أنا كنت أطلب هذا طلب يعني لأهل الشبل أم الغنم وأترجاهن الواحد يقدر يعرف أو يدلينا أو يوصلنا لخفافيش الليل هاي إحنا نكون متشكرينه، لأنه البلد هي بلدنا كلياتنا، مش بلدي أنا الحالي، الشبلي مش مبنية ومش مسجل على حاتم شبلي، ما مسجل على كل شبلي أم الغنم. أنا جيت أنا مشان أشتغل وأعمل لكم، لأنه 25 سنة ما نعمل ولا إشي بالشبل أم الغنم، واليوم الشبل أم الغنم ردة طلعت بعد مرة على الخارطة بالمشاريع بالرياضة بالتعليم بكل إشي، فأعطونا نخلص الشغل وساعدونا وقفوا حدنا، بلاش إنه كل يوم 2 وخميس نبلش نركض حرقولنا وكسرولنا، وهي مش يعني أول مرة.
0: طب الخلفية إيش؟
1: يحرقوها ويكسروها،
0: ناس مش راضين عن وجودك، ما أفهموا يعني إنه أنت انتخبت الرئيس، هاي هي خلفية الحدث ولا مناقصات؟ مزبوط. ولا
1: مظبوط هي كلياتها، إنه أنا لما أنا وصلت على المجلس وقفت كل خرافيات المناقصات وكل الخرافيات إنه أعطيني وخذ لي، وحولت كل المناقصات لإشي اسمه مشكال.

0: اللي هو تابع لوزارة الداخلية اللي هو يقوم بكل المشاريع. أنا بس أعطيه ولا ما في عندي ملخصات بالمجلس. هذا الشيء مش معجب كثير ناس. فإحنا أجينا مشان نشتغل، ما أجينا مشان ناخذ أرباح شخصية. الربح تبعنا هو الربح العام للأهل وللبلد كلياته.
1: وضحت. نشكرك جزيل الشكر أستاذ حاتم شبلي.
0: صباح الخير الشبلي أم الغنم.
1: يسعد صباحك رئيس مجلس الشبلي أم الغنم. طيب يعني للأسف هذا ما يجري في بلداتنا العربية، ولم يكن هذا مخطط ضمن النشرة وضمن البرنامج، ولكن تحدث مثل هذه الجرائم للأسف في البلدات العربية ونضطر للتطرق إليها في هذه الساعات الباكرة. سنخرج إلى فاصل، بعده نكون مع يعني قراءة سريعة في الصحف لأنه لدينا الكثير من الملفات. ابقوا معنا من فضلكم.
2: اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
3: قوليلي، وانت آخر مرة أكلت بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أكل لك؟
4: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة يعني بيرفكتو كفر كنا.
3: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
4: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
3: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
5: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
6: أحذية زاهي صليبة.
7: خاضع لشروط الحملة.
8: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
9: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
10: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
9: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
10: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.

0: توثيق يظهر الشرطة تعتدي على عائلة في جسر الزرقاء أثناء تفتيش منزلها يثير غضبا كبيرا وسط تصاعد حالات اعتداء أفراد الشرطة على المواطنين العرب. الولايات المتحدة تعلن مقتل جندي ثالث جراء القصف الإيراني، وترامب يصعد من لهجة التهديد لتحرك عسكري مستمر لليوم التاسع على التوالي. إسبانيا تفوز بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها بعد مباراة مثيرة وشاقة انتهت بانتزاع اللقب من المنتخب الأرجنتيني ونجمه ميسي.
1: إسبانيا تتقدم بهدف، ونقلات إسبانيا تنتهي بهدف في شباك الأرجنتين.
0: 21 دقيقة بعد السابعة، أهلا بكم من جديد. نحن برنامج هذا النهار يأتيكم عبر أثير راديو الناس. إلى جولة سريعة على أبرز عناوين الصحف المركزية في إسرائيل.

والبداية من صحيفة آرتس، العنوان الرئيس إيران والولايات المتحدة زادت من تبادل وتيرة تبادل إطلاق النار والمعركة تقترب من إسرائيل، هذا عنوان المقال المطول لعاموس هاريئيل، وطبعا في ظل الحديث عن الكثير من العوامل والتقديرات الأمنية إلى احتمال توسيع هذه دائرة هذا التصعيد. الصورة المركزية في هآرتس لاحتفالات المنتخب الإسباني بالفوز بكأس العالم الليلة الماضية، واللاعبون في الملعب بعد إعلان نهاية المباراة وبعد بالأحرى تحقيق الهدف الذي حقق هذا الإنجاز التاريخي. 112 ألف منتسب ومنتسبة سيحددون اليوم مصير قائمة حزب الديمقراطيين، وطبعا الحديث عن البرايمريز الانتخابات التمهيدية في هذا الحزب. لم يعد هناك كثير من الأحزاب في تحديدا في يعني المجتمع الإسرائيلي لدى الأحزاب الصهيونية التي تجري الانتخابات الداخلية، طبعا خلافا للأحزاب العربية بشكل عام هناك انتخابات داخلية في هذه الأحزاب. هناك تركيز فيها آرتس عن هذه المسألة. أيضا في المقابل في الليكود صدقوا على مقترح بنيامين نتنياهو لإلغاء الانتخابات التمهيدية، هذا في حال يعني كان هناك حالة طوارئ كما تحدث أمس نتنياهو. عنوان آخر من المغير في الضفة الغربية، قضاء رام الله، وطبعا استمرار اقتحامات المستوطنين الذي تحول إلى حالة روتين في هذه القرية كما تقول الصحيفة، ويوم السبت قتل فتى فلسطيني نتيجة هذه الاقتحامات عندما وصل لمساعدة عائلته خلال هذه الاقتحامات. وطبعا الحصار المتواصل على بعض العائلات والمنازل في الضفة الغربية من جانب مستوطنين. مقالة المحرر فيها آرتس تتحدث عن قتل الأطفال في قطاع غزة، استمرار قتل الأطفال، يعني الهجمات والغارات المتواصلة. آخر هذه العمليات كانت استهداف لمنزل قتل على أثر قتلت الطفلة أروى نسمان وعدد من أفراد عائلتها بينهم أيضا أطفال، ودعوة منها آرتس للتحرك من جانب الأجهزة الأمنية لتقصي حقيقة الحالات التي يقتل فيها أبرياء في قطاع غزة خاصة أطفال. إلى يديعوت أحرونوت، وطبعا تقول الصحيفة تقترب بالإشارة إلى التصعيد والمعركة المستمرة بين إيران والولايات المتحدة، هل تقترب من انخراط إسرائيل بعد سقوط شظايا اعتراض بالمنطقة إيلات في أعقاب اعتراض صواريخ في منطقة العقبة. وطبعا أيضا الصور من إيران وكل هذا التصعيد والاستهدافات في المدن الإيرانية. العنوان المركزي ينهون اللعب، وهذا فيه استخدام مجازي من ناحية، نهاية المباريات في المونديال هي قد تكون يعني نهاية لحالة الانضباط والتصعيد المنضبط بشكل أو بآخر وفتح لمزيد من التصعيد وبداية اللعب يعني على أصوله كما يقال في الحروب والتصعيد الكبير. طيب، ارتفاع في عدد الأطفال، طبعا ارتفاع بعشرات النسبة أكثر من 10% بالإصابات الأطفال في فيروسات التي يعني تتسبب لأمراض في البطن نتيجة في هذا الصيف وفي هذا الحر الشديد. زيادة المشاريع وكذلك المواضيع السياسية أو الأسباب السياسية التي تؤدي أو الاعتبارات التي تؤدي بالكثير من السائقين للوقوف ساعات طويلة في اكتظاظات مرورية.

0: في ساعات الليل المتأخرة. عن منظومة الانتخابات الداخلية ناحم بارنيع أيضا في دعوت أحرونوت وعن نهاية هذه الانتخابات تقريبا، لأنه أيضا يفصل أنه حتى في الديمقراطيين الذين ينتخبون قائمتهم اليوم يعني عمليا تقريبا المسألة محسومة، ولم يعد هناك عدد كبير من المقاعد التي ستنتخب نظرا للتحصينات ولكثير من الأمور الداخلية. طيب هذا هو الوقت لنقول صباح الخير لزميلنا وديع عواودي. يسعد صباحك وديع.
1: أهلا وسهلا مرحبتين.
0: قديش ساعات نمت الليلة؟
1: يعني بقول لك إنه خفف علي لأن أنا بالكاد نمت ساعتين، بس أنا مبسوط مليان طاقة.
0: طبعا واضح من الصوت إنك مصحصح كمان، مش بس
1: معلوم
0: على الرغم من قلة النوم. يلا مبارك لكل مشجعي إسبانيا، وأنا وياك شجعنا. أنا ما شفتش المباراة بس شجعت من بعيد.
1: لا لا ليه؟
0: لا أنا ولا مقطع شفت بكل كأس العالم.
1: لا بس لازم ترجع تشوفيها.
0: يلا إن شاء الله.
1: وتغني مع الإسبان. أفيفا إسبانيا.
0: أفيفا إسبانيا.
1: في ملعب نيوجيرسي كان لقاؤنا ما أطيب الفوز فكله سعاده. هل أنت إسبانية شيرين يونس؟
0: طبعا.
1: كانت هذه المباراة المدهشة قد حسمت في الدقيقة 67 طبعا بقذيفة ولا أقل من ذلك تمنح إسبانيا هذا الكأس المرة الثانية. وبعيون يعني مجتهد ليس محترف كان الاعتماد على اللعب الجماعي الهندسة الجماعية أكثر مما هو على النجومية هو أحد أهم أسباب هذا الانتصار. الصبر الاستراتيجي شيرين يونس، هذا المصطلح الذي طالما استخدمه في الحديث عن الإيرانيين، هكذا لعب الفريق الإسباني هذه الليلة في نسج كل هجمة من جديد. كانت هناك عملية صبر طويلة وتأني ونقل الكرة وكأنهم مهندسون يلعبون وليس لاعبين. سيطر قرايبنا على ساحة المعركة من الباب للمحراب بالمختصر المفيد. جميل. لعبوا بوضوح كموقف بلادهم من الحرب على غزة. الأرجنتين طبعا أجت منذ اللحظة الأولى مبين أنه مصدومين وكان في هناك رغبة لأن يشاركوا في لعبة مصارعة. الأداء الخشن الفقير والهزيل، تخيل أنه ميسي أبو الندهتين بالكاد يمكن ضرب مرة واحدة على
0: وصل للشباك أصلا
1: بالكاد مرة واحدة حاول أن يسدد كرة إلى مرمى إسبانيا وبسيرة المرمى وحارس المرمى حارس المرمى الإسباني كاد يعني بمقدور يقرأ وينهي رواية الشيخ والبحر خلال اللعب وينام لأنه لم يتعرض لضربتين فقط. يعني 90% من اللعب كان في النصف.
0: وديع سمعت حارس المرمى الأرجنتيني أيضا كان قويا، هو اللاعب الوحيد ربما اللي كان يعني أبلى بلاء جيدا في هاي المباراة. في منه
1: طبعا لولا حارس المرمى الأرجنتيني يمكن اللعبة اللي انتهت 4-0. بالمناسبة تم يعني إلغاء هدفين على الأقل، واحد من اللي أثيرت عليه علامات سؤال لأنه تبين لاحقا أنه يمكن سنتيمتر واحد ومع علامة سؤال أنه كان في تسلل. باختصار شديد بدون طول سيرة، الحقيقة انتصرت. هذه من اللحظات في العمر شيرين التي يقال فيها أنه فعلا على أرض الواقع الحقيقة تنتصر، الكرة تنتصر. وهذا طبعا خبر سيء لإسرائيل ولحكومتها ولرئيسها، لأنه منذ اللعب اليوم الأول المونديال هذا كان فيه اعتبارات وحسابات سياسية، كان واضح هذا قلبه وما يهوى. كان خبر صار جدا للفلسطينيين للعرب اللي بدك إياه، لكن في المقابل كان في هناك رهانات إسرائيلية بالصوت والصورة. يا رئيس الحكومة وزير الخارجية وزير الأمن القومي
0: بيني جانتس كمان يعني
1: تمنوا للأرجنتين. ولكن كانت الرياح نيوجيرسي قد هبت بما لا تشتهي سفن تل أبيب بالمختصر المفيد.
0: صحيح.
1: حرب أخرى للأسف يعني موجودة ولا يمكن أن نصرف الإنذار عنها على أرض الواقع حقيقية أكثر، اللي هي بالضفة الغربية. صح. ارتقاء شابين من دير جرير البلدة الشرقية رام الله في هجوم للمستوطنين الليلة، وهذا أمر يعني ينبغي أن يقال فيه بشكل واضح شيرين، هذه مسؤولية الحكومة والجيش وليس المستوطنين. قائد الجيش في منطقة الضفة الغربية في المنطقة الوسطى قال امبارح أن الجيش يشارك بشكل فعال وحماسي في إنتاج واقع جديد في الضفة الغربية. طبعا كلمات مخففة ملطفة عن عملية تهويد أنه يكون irreversible، إنتاج واقع لا يمكن إعادته للخلف، بمعنى زرع الضفة الغربية بمستوطنات تهويد الضفة الغربية. وفي التزامن أيضا الحرب على غزة حبر على ورق وقف إطلاق النار تستمر هناك وتحصد أرواح المدنيين بالأساس. عودة الاستهدافات ماذا يذكر بما كتب نير حسون في أرض يوم الجمعة، تقرير كبير موجع جدا، أنا قرأته اضطريت أخذ حبة دواء بعد ما قرأته. إسرائيل تقتل ولدا يوميا واحدا في غزة كل يوم، هكذا كان عنوان التقرير. وهذا طبعا يضاف إليه
0: افتتاحية اليوم كمان بتركز على هذا الموضوع فيها.
1: صحيح. كان تقرير بتسالم أيضا قبل أسبوعين ثلاثة أن إسرائيل قتلت 241 طفل في الضفة الغربية منذ بداية الحرب، ومثل ما قلت افتتاحية هارتس كفى لقتل الأولاد اليوم في هذا السؤال، إذا كان سمعان الإسرائيلي هون ولا مش هون يسمع. اللافت أنه في أصوات خافتة في إسرائيل محترمة وشريفة ونزيهة وشجاعة، لكن في هناك صمت واسع في الشارع الإسرائيلي حيال ما يحدث هناك باسم الإسرائيليين. وربما هذه يعني تزداد الأوضاع مأساوية أكثر في حال اندلعت الحرب على إيران، لأنه كما مرة ربما نختبر أنه في ظل هذا الدخان في الخليج ربما تستغل حكومة نتنياهو المزيد من التصعيد على غزة في محاولة لاصطياد أكثر من عصفور بهجمات أو بهجمة واحدة، منها أيديولوجية ومنها ما شفنا مبارح كم حدا من نواب ووزراء وناشطين إسرائيليين اللي بدين يروحوا فوت على غزة يعملوا استيطان والانتقام وربما إعادة الاحتلال والتهجير. وهناك من يبحث أيضا عن فرج انتخابي هناك
0: بالأساس. بالأساس هذا هو صحيح،
1: هذا كله موجود للأسف الشديد. النار كربت مبارح بسبب أنه طالت صواريخ إيران العقبة، وهذا ربما يصب الماء على طحونة نتنياهو كما قلت وأشرت أنت شيرين. نتنياهو يستفيد من جو الطوارئ لأنه هذا بطمس يعني الفشل اللي عالق في ذاكرة الإسرائيليين في وعيهم، فشل الحرب، فشل السابع من أكتوبر، فشل الحروب التي تلت السابع من أكتوبر من ناحية إغلاق الدائرة والذهاب إلى مكاسب حقيقية باقية، لأنه حتى الآن راهن على القوة فقط دون أن يكون هناك استكمال سياسي، وبالتالي إسرائيل عالقة في حرب استنزاف.
0: طب وديع يعني إحنا بدنا نستكمل كمان قضية أنه في أحد العناوين بما أننا نتحدث عن الحروب وعن التصعيد ووصول للعقبة وكمان غزة وهاي الجبهات المفتوحة، باعتقادك الآن بالفعل يعني بعد نهاية المونديال باتت ربما احتمالات التصعيد الأوسع أقرب، ولا في اعتبارات ثانية؟ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقريبا مجمعة على أنه بس واشنطن تقول وين تو يعني مسألة وقت.
1: واضح أن إسرائيل للأسباب اللي توقفنا عندها تتمنى، التوقعات تتطابق مع الأمنيات. إسرائيل بمعنى حكومة إسرائيل، رئيس حكومة إسرائيل وحتى الجيش والمؤسسة الأمنية بعد السابع من أكتوبر بخافوا أن حدا يتهمهم بالفشل، لذلك يعني لا يوجد فارق بين المستويين السياسي والعسكري، يريدون استكمال الحرب سواء في جبهة غزة أو في إيران، خاصة أن المشروع النووي الإيراني تبين لاحقا أنه لم يتأذى بالكامل، وأنه مشروع الصواريخ لا يقل الخطورة، وأنه إيران نجحت في مرحلة طويلة في الربط بين لبنان وبين إيران. ولذلك يعني نحن أمام مخاطر تصعيد واندلاع حرب، هذا صحيح، ولكن القرار يبقى طبعا بيد البيت الأبيض. هل تملك إسرائيل فرصة للتأثير؟ دائما هذا واضح وموجود، خاصة أن هذا الرئيس نزق غير صبور عجول ويتأثر، ما في عنده رؤية ولا عنده خطة ولا عنده يعني قراءة استراتيجية لما يحدث، مش عارف شو بده. كنا بنصرنا في هرمز
0: مع أنه يعني كان في إشارات الليلة بعض المؤشرات بتصريحات روبيو كمان شوي ترامب أنه يعني الإيرانيين خسروا، إحنا بشكل أو بآخر منفتحين على عودة المفاوضات، لوين رايح؟
1: يعني هناك في بعض النقاط اللي فيها يعني تحتمل النقاش، ربما يكون هذا الاتجاه صحيح أو الاتجاه المعاكس، لكن واضح من قراءة كل ما حصل في نظرة للخلف شيرين أنه كمان واشنطن وكمان طهران الطرفين غير معنيين بهذا الاندلاع، بهذا التفجير، بهذه الحرب من جديد، بخلاف إسرائيل للأسباب اللي توقفنا عندها بسبب لكثير من الأسباب والحسابات الداخلية. ولكن كما قلنا دائما ربما التاريخ يعلم نعلم أنه في كثير من الحروب اندلعت وتطورت واشتعلت النيران رغم أنه لم يكن المطور
0: خلافاً للرغبة صحيح
1: الأولى. هل المونديال له يعني علاقة مباشرة ولا غير مباشرة؟ يعني أنا كنت بالبداية من الذين يقولون أنه المونديال ربما يكون له دور حاسم في الموضوع، لكن أعتقد اليوم بنظر الخلف لو كان في سبب أنه يهاجم لربما هاجم ترامب.
0: صح بغض النظر
1: هناك اعتبارات وحسابات أخرى. أخيرا ربما نحكي

0: كلمتين عن حزب الديمقراطيين شيرين.
1: تفضل. طبعا
0: اليوم في برايمرز هذا الحزب المهم حزب الديمقراطيين اللي هو توليف بين حزب العمل وميريت.
1: بالمناسبة يائير جولان الوحيد اللي تنبأ وصدق يعني ويبدو شجع إسبانيا.
0: شاطر. 112 ألف منتسب حزب الديمقراطيين، هذا ضعف ما كان عليه الحزب في 2022. 8500 منتسب عربي شيرين من بين 112 ألف. طريقة التصويت رقمية بالتليفون كما حصل في المرة السابقة. في عملية تحصين امبارح، أنا بالمناسبة حكيت مع شرح لي كلمتين على السريع يائير جولان عن المفهوم أو النظام الداخلي للبرايمرز. تحصين مواقع النمرة 6 و8 و14 لميرتس، لأنه حزب العمل ربما يهيمن على هذه الانتخابات، إن هاي المواقع راح تكون لميرتس بكل الأحوال، زائد رقم 12 و13 للكيبوتسات وللعرب، يعني نوع من بوليس التأمين. في حال لم ينتخب أحد من ميرتس في هاي المواقع سيكون ذلك لميرتس
1: للكيبوتسات والعرب. تقول
0: للكيبوتسات والعرب طبعا. والطريقة عادية انه كل يتم ترتيب القائمة حسب عدد كل واحد من المرشحين قديش بوخد. 51 مرشح حتى الآن. احتمالات العرب تبدو ضئيلة شيرين هاي المرة، لسبب انه في حالة ازدحام وفي قائمتين او في حزبين كتلتين متنافستين، هذا بزيد حالة الزحمة لو انه في حزب واحد يمكن يكون
1: اعضاء ميرت تقول واعضاء العمل، هذا المقصود التنافس.
0: صحيح. انه هذا ربما يثقل على امكانية دخول العرب، مع انه بتطور انه هاي فرصة لحزب الديمقراطيين ان ينال من الشارع العربي. 8 مرشحين عرب موجودين، من علي صلالحة وامير خنيفس لنضال مصالحة اللي هو بالمناسبة ابن اخوه لعضو الكنيسة السابق نواف مصالحة. والتتمة طويلة. في السطر الأخير احتمال كبير أن لا يكون هناك مرشح عربي، تقدير أنا قرأت للموضوع في الاثني عشرية الأولى من هذه القائمة.
1: كان سبق وقال لنا أنه احتمال يكون في تحصين في هاي الحالة، هو يحتفظ بحق يعني التحصين كرئيس للكتلة على أساس أو الحزب على أساس أنه في حال كان في إخفاقات في بعض النقاط يكون هو يحط الناس الملائمين.
0: يعني في المحادثة السريعة اللي حكيت معها امبارح أنا قبل ما تبدأ اللعبة بخمس دقائق، فهمت أنا بالغمز بالتلميح أنه في حال لم يكن العرب موجودين في القائمة سيكون هناك قانون نرويجي بحال دخلت قائمة ميرتس أو قائمة الديمقراطيين للحكومة، يستقيل الوزراء ويدخل النواب. ولكن بكل الأحوال هذا يقودنا للكلمة الأخيرة. بنت لبيد حتى الآن توقف النزيف حسب الاستطلاعات، لكن الليكود يواصل الخسران 6 مقاعد في الشهور الأخيرة. لكن ميزان القوى بين المعسكرين على حالة. التجمع والجبهة امبارح أصدروا بيان مشترك بغياب واضح للحركة العربية للتغيير. أنا أعتقد أنه هذه الفرصة لنقول أنه ينبغي الإسراع في تشكيل الثلاثية، لأنه شيرين هذه حالة نزيف ستستفيد منها جهات مختلفة. لسنا ضد الموحدة، ولكن على المقل هني لازم يفهموا أنه من حيث لا تدري الجبهة والتجمع استمرار هذا النزيف سيصب على طحونة الموحدة، ولكن ليس
1: الخوف الموحدة. ليس من الموحدة، علينا أن نشدد وديع لأنه الأحزاب العربية طبعا
0: وعدم المشاركة في نسبة التصويت، وخاصة أنه الطيبي يعني صحيح أنه صار له فترة طويلة، ولكن وجود عدد كبير من النواب العرب بدون تجربة ربما يكون الطيبي معهن هاي المرة جزء من أهمية القائمة بسبب تجربة البرلمانية الكبيرة. والجبهة يعني كانت كل الوقت هي الكتلة الأم المسؤولة، ربما يتسع صدرها هاي المرة لأن تكون عملية ترتيب المقاعد 9 الأولى والعشرة الأولى بطريقة اللي يرضي بقية الشركاء بما في ذلك العربية للتغيير، لأنه بنهاية المطاف الناس بصوتوا والكل رح يكون يعني مستفيد من هذه الوحدة.
1: بالتأكيد طبعا مهم جدا هذا الموضوع.
0: وإن صار لك آخر 20 ثانية بالنشرة اليوم حطي لك أبي بقى إسباني خلينا نبسط.
1: طيب يلا. امبارح حطينا بالمناسبة غرناطة يعني بآخر استوديو المساء، بعرفش إذا سمعت
0: بك تحطي يعني الحركات بك تجدد اليوم
1: نوع. طيب تمام، شكرا، يسعد صباحك وديع. يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك.
1: مبروك. طيب فاصل وبعده نعود.

0: الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
1: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
1: 30/7، احفظوا التاريخ. مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 049-05-8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.

0: هذا النهار مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد، والآن إلى زميلنا صبحي محاجني عن كل هذه المباراة المثيرة التي حبست أنفاس الملايين وبعدها أحرزت إسبانيا لقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 2010. طبعا الأرجنتين، المنتخب الأرجنتيني، جرد من الكأس ومن اللقب، وكذلك النجم ليونيل ميسي. زميل صبحي محاجني، صباح الخير.
1: صباح الخير إليك لكل المستمعين والمستمعات.
0: أهلا بيك. مشاهداتك هيك وخلاصة هاي المباراة؟
1: طلع يعني صراحة بدنا نحكي بصراحة، النهائي ما كان بالمستوى الفني اللي كثير من الجماهير كانت متوقعته. شفنا بالمونديال المباريات اللي كانت أجمل وأكثر إثارة من النهائي نفسه، لكن بنفس الوقت لازم نتفهم طبيعة المباراة. يعني نهائي كأس عالم وكل خطأ ممكن يكلف اللقب. الأرجنتين حاولت تفرض أسلوبها، اعتمدت كثير على الالتحامات والخشونة الغير مبررة صراحة، ومع مرور الوقت فقدت من هدوءها خصوصا بعد النقص العددي وطرد اللاعب إنزو فرنانديز.
0: لعبوا بعشرة هم.
1: صحيح. أما ليونيل ميسي كان يعني ما قدر يترك البصمة اللي تعودنا عليها، كان بعيد عن خطورته المعتادة بسبب الرقابة اللصيقة وإغلاق المساحات من قبل المنتخب الإسباني. وبالمقابل إسبانيا قدمت مباراة تكتيكية بامتياز، تنظيم دفاعي، استحواذ ذكي وصبر كبير، وهذا اللي ذكره زميلنا وديع عواودي. هذا الصبر خلاها يستنوا لحظة الحسم ويسجلوا الهدف، هدف الفوز. منتخب إسبانيا أغلق كل الطرق أمام الأرجنتين اللي ما وصلت تقريبا لمرمى إسبانيا، وأثبتوا كمان مرة من جديد أنه الانضباط التكتيكي ممكن أنه يحسم أكبر البطولات اللي هي كأس العالم. وكمان المنتخب الإسباني سيطر على كل الجوائز تقريبا اللي أتيحت في كأس العالم. أفضل لاعب في البطولة هو رودري، لاعب خط الوسط، وهذا بيدل قديش أهمية خط الوسط مهم والتكتيك مهم في النهائيات. والقفاز الذهبي أفضل حارس مرمى أوناي سيمون، أفضل لاعب شاب كان كمان باو كوبارسي، كلهم من إسبانيا. والحذاء الذهبي وهداف البطولة هو كيليان إمبابي. لأن كمان عندي يعني ملاحظتين على المباراة النهائية. أولا الأرضية تبعت الملعب ما أقنعتني نهائيا، وبصراحة كنت أتوقع أرضية أفضل في أهم مباراة بالعالم. وحتى الملعب نفسه شيرين برأيي كان في ملاعب خلال المونديال أبهرت الجماهير أكثر من الملعب اللي كان فيه الميت لايف، كان إنه يستحق يستضيفه النهائي. وثانيا حفل الاستراحة بين الشوطين، أنا شخصيا مش مع هاي الفكرة بكرة القدم. يعني كأس عالم، لأن كأس عالم إله هيبته ورهبته. ما بشوف إنه بحاجة لعرض فني بالنص حتى يزيد من قيمته، بالعكس حسيت إنه قطع رسم المباراة وسحب شوي هيك من خصوصية النهائي،
0: لفت الأنظار أكثر من يعني أهمية المباراة. بالمجمل صبحي

0: كأس العالم في الولايات المتحدة؟
1: بالمجمل كأس عالم كرويا كان ناجح، كان مثير، أرقام قياسية اتحطمت بشكل كبير، كمية أهداف سجلت غير مسبوقة في هذا المونديال. طبعا عدد المنتخبات بسبب عدد زيادة عدد المنتخبات ل 48 منتخب، وبالنسبة لإلي العلامة الفارقة في هذا المونديال مشاركة المنتخبات العربية، أن كان 8 منتخبات عربية، كان حضور مشرف لبعض المنتخبات العربية منها مصر اللي قدمت بطولة تاريخية، وكمان شهدنا مواهب عربية اللي راح نسمع عنها لقدام بالأيام صحيح بالأيام الجاي، راح نشوفهم بمستوى عالمي إن كان بحراسة المرمى وإن كان في وظائف أخرى في داخل الملعب، بينهم لاعبين شباب اللي أثبتوا قدراتهم وأثبتوا حالهم، وكمان المدرب المحلي والمدرب العربي أثبت أنه قادر أنه يكون مدرب عالمي بمستويات عالمية.
0: جميل جدا، ويعطيك ألف عافية صبحي كمان،
1: ألف ألف مبروك. ألف مبروك لإسبانيا ولكل مشجعي إسبانيا.
0: كل المشجعين طبعاً حدا، بس مشجعي إسبانيا كثر كانوا في بلادنا كمان بالفعل.
1: صحيح.
0: ويعطيك ألف عافية. 39 يوم يعني مش سهل، كانت تغطيات وطول الوقت على تواصل. بدي أشكرك جزيل الشكر صبحي محاجني زميلنا، شكرا صبحي.
1: إلى اللقاء صباحك. إلى اللقاء.
0: حكم كرة القدم الموجود طبعا في نيو جيرسي ميمون فندي، صباح الخير.
2: صباح الخير أخت شيرين لك وكل المستمعين.
0: أهلا ميمون، شو الوضع عندك؟ كيف هيك تقييمك ومشاهداتك للنهائي إذا بدنا نحكي عن النهائي؟
2: النهائي صراحة كرنفال، كان كرنفال بجنن، عائلات من كل الدول، كان الإشي كثير كثير متنوع، وبس ككرة قدم طبعا ما كانت هذيك اللعبة اللي واحد بيقدر يقول عن جد مثل ما غنى جيستن بيبر هاليلويا، ما كانت هذيك اللعبة اللي كبيرة كبيرة كبيرة، بس
0: بحس في إجماع على هذا الموضوع إنه يعني مش أكثر إشي اللي يليق بالنهائي أو المتوقع من النهائي. ليش؟
2: الصراحة السنة اللي فيفا دخلوا كبروا المونديال في من ناحية عدد المنتخبات، وهذا الاشي طبعا كمان زودوا قسم اللي هو 32 اللي هو قبل الثمن النهائي. انا حسيت انه الفرق مع الوقت بلشت تبع جسمانيا، وتنسيش كمان حالة الطقس اللي هي كانت حامي يعني، اللي هون اليوم كانت في النهائي درجة الحرارة ما تقارب 40 درجة، وهذا الاشي كثير بأثر على منتخبات على الشكل يعني، فهم علي؟
0: طيب انت يعني ذكرنا حكم كرة قدم، بدنا نحكي شوي عن التحكيم بهاي المباريات، شو رأيك؟ وين لأنه كان في كثير إشكاليات تساؤلات وأحيانا تشكيك.
2: التحكيم دائما في عليه تساؤلات، دائما في عليه مراقبه، دائما في عليه حكي. بهاي البطوله اللي كان في كثير تجديدات تقنيه تكنولوجيه، منها شفت الكاميرا اللي هي على راس كل الحكم الرئيسي، شفتوا طبعا الشاشات اللي موجوده في كل استاد اللي بتعطي كمان الجمهور حقا انه يشوفوا ليش اتخذ هذا القرار او ليش ما كانش قرار ثاني. طبعا دائما في حكي وجدال على التحكيم، بس بحب اقول لك يا حكم مجرب، مع كل احترام للفار، مع كل احترام للتقنيات، مع كل احترام للتكنولوجيا، بالآخر القرار هو للحكم نفسه. دائما في كل بطولة عالمية، كان في كأس عالم، كان في بطولات اللي هي آسيا وأفريقيا وأوروبا، دائما رح تلاقي هذول الناس اللي يحكوا ويراقبوا. في أخطاء طبعا كلياتنا بالأدمين، بس بالآخر القرار بيكون للحكم نفسه أخترين.
0: بالتأكيد. طيب يعني متابعة ممتعة نتمناها لما تبقى من الأجواء على الأقل قبل أن تعود إلى البلاد. ميمون فندي حكم كرة قدم موجود، وطبعا اتبعت نهائي كأس العالم في نيوجيرسي. شكرا جزيلا لك. شكرا، يسعد صباحك.
2: شكرا شيرين لك ولكل المستمعين، ويسعد صباحك يا رب.
0: شكرا. إلى ملف آخر، إذ أعلنت الفرق الطبية بالأمس وفاة الشاب رعد خزمية في العشرينيات من عمره من مدينة حيفا، متأثرا بجروحه البالغة التي كان قد أصيب بها قبل نحو شهرين على أثر تعرضه لإطلاق نار في المدينة، ليرتفع عدد ضحايا الجرائم في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 157 ضحية. في جريمة أخرى أصيب رجل يبلغ من العمر نحو 40 عاما بجروحه

0: قبل نحو شهرين إثر تعرضه إلى إطلاق النار في مدينة حيفا، وكان الشاب المرحوم رائد قد نقل يوم وقوع الجريمة إلى المستشفى وهو بحالة حرجة وخضع للعلاج المكثف طوال الأسابيع الماضية قبل أن يتم إعلان الطاقم الطبي يوم أمس وفاته متأثرا بإصاباته البالغة. وتدعي الشرطة تحقيقه في ملابسات الجريمة في محاولة لكشف هوية منفذي هذه الجريمة، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن اعتقال أي مشتبه على هذه الجريمة وما هي الدوافع لهذه الجريمة. يذكر شيرين يعني أثارت وفاة الشاب رعد حالة من الحزن بين أفراد العائلة وأصدقائه الذين كانوا يأملون بتعافيه بعد صراع دام قرابة شهرين مع الإصابة الحرجة، ولكن للأسف يعني تم إعلان الوفاة يوم أمس. وأيضا ما كان في قرية كفر كنا الليلة الماضية أصيب رجل يبلغ من العمر نحو 40 عاما بجروح خطيرة بعد تعرضه لإطلاق النار في القرية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وبدورة الشرطة تقول بأنها باشرت التحقيق في ملابسات هذا الحادث، وأيضا لم يتم الإعلان عن اعتقال أي مشتبه.
1: يعني للأسف هذه الجرائم مستمرة مبدة في بلداتنا. أشكرك جزيل الشكر في هذا الصباح زميلنا مبدة فرحات. شكرا مبدة.
0: شكرا.
1: بالفعل وصلنا إلى ختام هذه الساعة، الساعة الأولى من برنامج هذا النهار. يعني تحدثنا فيها الكثير كثيرا عن المونديال، عن نهاية هذا الموسم وتتويج المنتخب الإسباني باللقب، إلى جانب الجرائم المستمرة. تحدثنا مع رئيس مجلس شبلي أم الغنم سيد حاتم شبلي في أعقاب محاولة إحراق مبنى المجلس المحلي الليلة الماضية. قال إنه بعض الأضرار في يعني غرفة إحدى الغرف، ولكن يعني بلطف من الله تم السيطرة على هذا الحريق ولم يصل إلى مكاتب أخرى في مبنى المجلس المحلي. على رأس الساعة نلتقي.

0: ألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
1: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عصل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
2: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
3: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
4: حملة الموسم في أحذية زاه صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
5: أحذية زاه صليبة
6: خاضع لشروط الحملة.

0: إملاما، وين بنتك لما بتتعلم؟
1: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
0: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
1: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا.

0: توثيق يظهر الشرطة تعتدي على عائلة في جسر الزرقاء أثناء تفتيش منزلها يثير غضبا كبيرا وسط تصاعد حالات اعتداء أفراد الشرطة على المواطنين العرب. الولايات المتحدة تعلن مقتل جندي ثالث جراء القصف الإيراني، وترامب يصعد من لهجة التهديد لتحرك عسكري مستمر لليوم التاسع على التوالي. وإسبانيا تفوز بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها بعد مباراة مثيرة وشاقة انتهت بانتزاع اللقب من المنتخب الأرجنتيني ونجمه ميسي.
1: إسبانيا تتقدم بهدف، ونقلات إسبانيا تنتهي بهدف في شباك الأرجنتين.
0: دقيقة واحدة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. ساعة ثانية من برنامج هذا النهار يأتيكم عبر أثير راديو الناس. استدعت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ما حش أمس 4 عناصر شرطة لجلسة استماع للاشتباه بتورطهم في الاعتداء غير القانوني على المحامي صالح نعمي داخل منزله في مدينة بئر السبع في 2 مايو أيار الماضي. المحامي أستاذ خليل نعمي والد المحامي صالح، أهلا بك.
2: صباح الخير لك أخت شيرين ولكل المستمعين.
0: صباح الخير. يعني لو تحدثنا كثيرا في تفاصيل الاعتداء في حينه، ولكن الآن أولا يعني بنحكي عن شو أخبار، بدنا نعرف أخبار صالح بالبداية، وكمان إنه نتطرق شوي لرد فعلكم على هذا التحقيق.
2: صالح رجع عاود عمله بشكل منتظم من بعد ما تماثل الشفاء، وإحنا صراحة استقبلنا هذا القرار بشعور بارتياح، ولكن هذا لا يمثل خطوة مهمة في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. بالنسبة لنا هذا هاي القضية مش مجرد قضية اللي هي

0: لا صالح لحاله. هاي القضية مست بثلاث عائلات
1: طبعا،
0: اللي هن الدكتور علاء وعائلته والممرضة محمد وعائلته، عاشوا فترة صعبة جدا من يوم القضية حتى هذا اليوم. احنا بنحترم القضاء، بنحترم القانون، بنحترم الإجراءات، وأنا قلت من الأول أنه أنا عندي ثقة تامة بالتحقيقات اللي كانت، وهذا ثمرة، ولكن بعد الطريق طويل، وإحنا رايحين نتابع الموضوع لحتى يصل حق كل واحد لواحد، كل واحد يأخذ عقابه، وكل واحد شارك في هاي الجريمة النكراء يأخذ عقابه.
1: طب شو التوقعات عمليا لما بنحكي عن إنه بعدنا بمرحلة تحقيق في ماحش والاستدعاء يعني تقديم الإفادات، وفي احتمال إنه يكون في على الأقل اثنين اللي تقدم ضدهم لوائح اتهام كما نفهم؟
0: أخترين هنالك ثلاثة اللي هن عملوا تصريحات اللي هي كاذبة، وهنالك اثنين اللي هن راحين يعني حسب القرار تبع ماحش انه هن في لائحة اتهام، هن مستلموا مسودة لائحة اتهام اللي بتقول انه راحين يكون ضدهن لائحة اتهام على سعيف على بند 335
1: اللي هو،
0: واللي هو بقول تسبب بالضرر الأبدي، لانه الضرر الجسدي اللي بعد صالح بعده ما مرق الفتره كلها، لا بعد عنده عمليات وبعد عنده طريق طويل للعلاج. الشيء لازم كل شخص يتحمل الافعال اللي عملها، مش مهم مين، مش مهم مين، حتى لو انه رجل قانون. اما اللي هون ببين قديش كان الشيء صعب، انه هن كمان كذبوا، فاتوا على البيت وكذبوا وعملوا تصريحات كاذبة. احنا اليوم لازم نكون بحذر شديد من كل من يتعامل مع الشرطة، يعني زي لازم كل واحد بده يتعامل مع الشرطة يحط كاميرا مشان يروح يثبت صدقه، لانه هن جماعة كذابين.
1: أه طب دكتور أستاذ خليل، عمليا أسألك كمان يعني العقاب في هذه الحالة، إذا بنحكي عن هذا البند وعن التسبب بضرر دائم، شو العقوب اللي قد تفرض في نهاية هذه المحاكمة إذا تمت، وكما ذكرنا على أعتاب على ما يبدو لائحة اتهام؟
0: البند 335، البند 335 العقوبة تبدأ من 5 سنوات وإطلع. أنا بوعدك وبوعد كل المستمعين إنه أنا راح أكون قاعد إن شاء الله في كل محكمة راح أكون قاعد في الصف الأول أنا وعائلتي، حتى يعرفوا إنه ما في حق بروح ورام طالب.
1: وهنا بدنا نحكي عن أهمية المتابعة، كانت القضية صعبة جدا وأعتقد لا تزال كذلك، وتابعتوها بكل المسارات، قديش بالفعل في أهمية للمتابعة القانونية والملاحقة والإصرار بالوصول، لأنه في كثير ما يعني قضايا اللي ماحش أصلا يمكن ما وصلت لدرجة هذا التحقيق.
0: شيرين، الشكر الخاص للإعلام وللصحافة، شكر خاص إلكم، شكر خاص لكل صحفي اللي تابع القضية، لأنه بدون ما يطرح رجال الإعلام والصحافة هاي القضايا للجمهور صدقيني كانوا بموتوها، حتى لو كان مين ما كان. احنا بنعرف انه في حوالينا آلاف الصالح. امبارح اخذت انا تلفون من قاضي قال لي خليل، انا يوم من الأيام قبل 22 سنة أدنت واحد اللي إنه ضرب بوليس، ولكن أنا اليوم متأسف على إدانته، هاي رايحة تلاحقني، لأنه الناس تابعت، ولو ما الإعلام ما في حدا في هاي الدولة كان بيهتم، عربي وانضرب وببير السبع، وإحنا عارفين إنه بير السبع، وأنا قلت وأنا بتحداهن انه هن لا يعني مجرمين ومجرمين خطرين، كل من كان في هذيك الوردية في هذيك الليلة عمل تصريحات كاذبة وقدمها، ولكن

0: الحمد لله قليل من الأشياء يعرفها الجمهور والكثير بعده ما يعرفه. بس يعرف الجمهور رايح يعرف الناس أنه نحن تعاملنا مع منظمة إرهاب، مع منظمة إرهاب تعاملنا، لم نتعامل مع شرطة، تعاملنا مع منظمة إرهاب. الشرطة حتى هذه اللحظة لم تقل أن الشرطيين غلطوا. الإعلام عند الشرطة كان يحاربنا ويقول أن هنالك حقيقة ثانية، ولكن ما صدر عن ماحش وعن الوحدة التحقيق في وزارة العدل أثبت العكس، أثبت العكس. الدكتور علاء ينتظر، صار عنده ضرر بالعمل، ومحمد صار عنده ضرر بالعمل، وصالح عنده ضرر جسدي وعنده ضرر نفسي.
1: كيف الوضع النفسي بالفعل الشباب يعني بعد هيك حادثة، بعد مضي أشهر؟
0: تغيرت حياتنا، تغيرت حياتنا رأسا على عقب. أنا بتمناش لأي بنادم يصل للوضع اللي احنا وصلنا له، بتمناش لأي بنادم يصل انه دكتور ومحامي، مدعي عام مش محامي، مدعي عام، ومحمد اللي هو يعني من خيرة، من خيرة مواطنين هذه الدولة، بيكونوا واقفين وراء القضبان وحكام في دولة إسرائيل يهود بوقفوهن ويصادقوا، لأن زي ما بيقولوا بالعبراني الشوفتيم حتامة قومي للشرطة. الشرطة تقدر، عندها القوة، ولكن عليها أن تستعمل القوة في الطريق الصحيح. احنا منقولش ان الشرطة عاطلة، لا، الشرطة عندها عمل وهي لازم تأدي عملها. أما لو إن الشرطة إجت من الأول وقالت إنه هذول الشرطيين اللي عملوا عمل غير قانوني ولائق، كان على القليلة إحنا بنعرف إن الشرطة يعني تنتقد نفسها. ولكن الشرطة حتى الآن، حتى الآن لم تقل أي كلمة بحق هؤلاء الذين ظلموا، لم تقل أي كلمة.
1: وضحت، وضحت. يعني نتابع ونواصل متابعة هذه القضية معكم أيضا، المحامي أستاذ خليل نعمي والد المحامي صالح. طبعا نشكرك جزيل الشكر.
0: خليني بس أقول
1: فضل كلمة. فضل.
0: إخواني، أي واحد يمر ضرر أو أي شيء مع الشرطة لا تفقدوا الأمل، تمسكوا بحقكم عبر القانون، وأنا معكم، أنا معكم، أنا معكم بأي شيء تعملونه. وشكرا لك شيرين، وشكرا لكل المستمعين.
1: شكرا جزيلا لك،
0: لكم يوم ناجح،
1: ولك كذلك يوم جميل. شكرا،
0: الله يعطيك العافية
1: أستاذ خليل، يعطيك العافية. إذن إلى هنا في هذا الملف الذي تابعناه منذ بالفعل وقوعه قبل أشهر في مدينة بئر السبع، ودخول أفراد من الشرطة لمنزل كان فيه الدكتور علاء والممرض محمد والمحامي صالح نعمي، والاعتداء عليهم. كان في البداية حديث عن تسببهم بضجة وإزعاج للجيران، ولكن كان الاعتداء على ما يبدو في طريقه للإثبات الآن من خلال تحقيق وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة لتفاصيل أخرى ولرواية المعتدى عليهم في هذه الحادثة. دخلت الحرب بين إيران والولايات المتحدة مرحلة جديدة من التصعيد، مع استمرار الضربات لليوم التاسع على التوالي وإعلان طهران تخليها عن الالتزام بمذكرة التفاهم، وذلك وسط تواصل الهجمات الأمريكية على إيران وفي ظل اتساع رقعة القصف الإيراني الذي استهدف العقبة الأردنية. اللواء المتقاعد عبد الله غانم القحطاني الباحث في الشأن الاستراتيجي والأمني من العاصمة السعودية الرياض، صباح الخير سيادة اللواء.
2: صباح النور، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك. أسألك بداية آخر التصريحات وما يصدر عن الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية، هل يفهم بأنه محاولة ربما لفتح باب جديد أمام المفاوضات أم أمام التصعيد؟
2: أعتقد كل الأبواب مفتوحة وكل الفرص مفتوحة، لكن ما يجري على الأرض هو الأهم. العمليات العسكرية قائمة، الاعتداءات الإيرانية في تصاعد ضد الدول العربية وقد توسع دائرتها، العمليات الأمريكية والقصف مستمر لن يتوقف وبشدة.

0: الدار. بمعنى نحن أمام وضع غريب جدا، يعني هناك تورية سياسية في العلن، لكن هناك ما يجري على الأرض من أعمال لا تتسق هذه المواقف. طبعا الجميع يسعى للحل السياسي لأنه هو في النهاية هو الحل، وهو الشيء الذي سينهي الصراع العسكري القائم. ولكن لماذا هذا التدمير؟ لماذا هذا العدوان الإيراني على دول عربية مستقلة؟ وأيضا لماذا هذا يعني التباطؤ الأمريكي أو إطالة أمد الحرب أو حتى يعني مثل هذه المواقف؟ يعني نرى حاليا ما تفعله إيران وما تقوله ثم تجميدها وانسحابها من الوثيقة في الإطار العام يدل على أن الوضع ليس يعني طبيعيا. لا يوجد في الأفق حل سياسي وهذا مؤكد في المنظور القريب، ولكن العمليات العسكرية حاليا ليست مضبوطة من الجانبين، الكل يلعب بساحة ليست الساحة التي يجب أن يكون فيها.
1: طب أين الوسطاء في هذه الحالة إذا كنت تقول لا يوجد حل سياسي في المنظور القريب؟ بمعنى أنه لأنه الجهود متوقفة أم لأنه من الصعب الوصول في ظل هذا التصعيد إلى حل سياسي؟
0: هو صعب جدا الوصول إلى حل سياسي في هذه المرحلة. الوسطاء ليس بمقدورهم أن يفعلوا أكثر مما فعلوا، وهم في النهاية يعني لا يصنعون السلام ولا يصنعون المواقف للجانبين، وإنما يقربون وجهات النظر، وإنما ينقلون الرسائل، وإنما يضعون ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية وما ترغب فيه إيران لمقاربة أو من خلال مقاربة، يعني يحاولون من خلالها تهدئة الوضع. ولكن يعني الوسطاء ليس بمقدورهم فعل شيء أكثر مما فعلوه، وليس بإمكانهم أصلا أن يضغطوا على الجانبين، يعني الوسطاء هنا ميزان القوة يختلف، وأيضا المساحة المسموح بها أمامهم ضيقة جدا. ما تفعل إيران هو حقيقة انتحار. كل ما تفعل إيران حاليا يذكرنا بأنظمة أو نظم سياسية يعني عادرت المنطقة مسبقا، كانت ترى أنها تموت وأنها ستنتهي ومع هذا تكابد. يعني حقيقة إيران،
1: هل ترى النظام الإيراني بالفعل في طريقه، هل ترى أنه النظام الإيراني في طريقه إلى أنه يموت كما يعني تفضلت بمصطلحاتك؟
0: أعتقد فعلا بطيء أن يموت. النظام الإيراني حاليا هو يقترب من نهاية محسومة، إما ينهار بالكلية وإما يهزم ويحاصر ثم يصبح هجين، نسخة قديمة حديثة ليس بإمكانها أن تكون كما كانت سابقا. أعتقد أن كل المؤشرات الآن تقول بأن إيران في طريقها إلى التغير الاستراتيجي على مستوى القيادة السياسية والفكر الأيديولوجي. أعتقد بأن إيران تنتحر فعلا بيدها، وأعتقد أيضا بأن لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا مؤشر مهم جدا، أن لديها عمل كبير جدا شرعت فيه تدريجيا. لا ننسى ليلة البارحة انتهى المونديال الكأس العالم، يعني الولايات المتحدة الأمريكية ربما هذا كان ضمن اعتباراتها. قد نرى في الأيام القريبة القادمة تصاعد العمليات العسكرية. إيران حقيقة مرة أخرى، وهذا يجب أن نركز عليه، ليس على الولايات المتحدة الأمريكية، فهي معروفة القدرات، ولكن على إيران ماذا لديها، ماذا تبقى لديها، ثم ماذا تريد في النهاية.
1: سيادة اللواء، هناك قراءة مختلفة العسكرية. هناك قراءة مختلفة تقول إنه نقطة يعني إيران عمليا رصدت نقطة الضعف لدى الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة، وهي من يسيطر على الوضع بشكل أو بآخر أيضا، أو لديها أوراق قوة لا تزال لما يعني لا توافق أراك على هذه الرؤية.
0: تحترم هذه الأراء، لكن دعونا نكشف الأوراق على الطاولة. يعني ما هي الأوراق التي لا تزال بيد الثورة الإيرانية؟ هل غير مضيق هرمز شيء في هذه المرحلة؟ وحتى مضيق هرمز حاليا يبعدون عن العمليات العسكرية الأمريكية تقتل وتقصف وتدمر كل القوى الإيرانية القريبة من هذا المضيق. بمعنى أن لدينا تدرج بالتقدم نحو طهران، هذا مؤكد من حيث العمل العسكري. أين ماذا سيفضي إليه؟ هذا شيء آخر. ولكن صدقيني يعني وكل مستمعي إذاعتكم المحترمة، ليس لدى إيران حاليا الشيء الكثير، لكن المشكلة أن إيران تعتبر بقاء النظام انتصار. هذا هو الانتصار في إيران، لا يهم ما يحدث في المدن الإيرانية، الشعوب الإيرانية، الوضع الإقليمي، كل هذا لا يهمها، والدليل أنها تقصف الدول العربية، تدمر مصادر الطاقة، تعتدي على الأردن وعلى موانئ ومطاراته، تقوم بأعمال ميليشيوية وليست عمل دولة، ليس لديها أوراق حقيقة، ليس لديها
1: طيب سيادة اللواء
0: تمارسها حاليا من اعتداءات على الدول العربية.
1: بنظرك القشة التي قد تقسم ظهر البعير إن كان الوجهة هي التصعيد، ماذا ستكون؟ لأنه هذا التصعيد في شيء من يعني الضبط المعين. الآن إذا تحدثنا عن انخراط مزيد، إسرائيل مثلا مزيد من الهجمات، هجمات أمريكية غير يعني مسبوقة أو مختلفة عما نراه الآن، أي قشة ستقسم ظهر البعير؟
0: مقتل الأمريكيين أحد يعني عوامل قسم هذه القشة. هناك أمريكيين فقدوا حياتهم، 3 أو 4 جنود من الأمريكان قتلوا في الأردن، نعم صحيح. الإسرائيليين متحفزين حاليا، مسؤوليهم يصرحون بأنهم على جاهزية عالية، يتواصلون مع الولايات المتحدة الأمريكية. عمل الاستخبارات يا سيدتي لا يرى، لا عمل الاستخبارات الأمريكية ولا الموساد الإسرائيلي لا يرى في العلن، هو يعمل أشياء أخرى قد تقرب المسافة، ولذلك القشة أعتقد أنها أصبحت سهلة حاليا، لأن إيران تقاتل على ماذا؟ ماذا تريد من الولايات المتحدة الأمريكية؟ شيء خطير جدا يتجاهل حتى الذين لديهم قراءات مختلفة. الصراع بين القوة العظمى في العالم وبين دولة أصبحت منهارة، لا يوجد فيها ماء نقي للشرب، ولا يوجد لديها ميناء للتصدير، ومحاصرة اقتصادية من كل جانب، وكل ما تفعله رفسات، لكن هذه الرفسات ليست ضد الولايات المتحدة الأمريكية، ضد الدول العربية، لا تريد أن تغيب هذه الثورة إلا وهي ترى الدول العربية محطمة بكل بساطة مع الأسف، أعتقد لن تتمكن.
1: أشكرك جزيل الشكر اللواء المتقاعد عبد الله غانم القحطاني الباحث في الشأن الاستراتيجي والأمني من العاصمة السعودية الرياض، شكرا جزيلا لك، شكرا، صباح الخير.
0: يا أهلا وسهلا، صباح النور والسرور.
1: طيب لمزيد من القراءة في تحديدا في الموقف الأمريكي ينضم إلي عيدو ديمبن، وهو باحث ومحلل في الشأن الأمريكي. بوكر توف عيدو.
2: بوكر
1: نحن كيلو يترجلنا لكل من هتصارات شيل ترامب كي شي هو أمير شي إيران هو فسا كمعات إن لما لهفسيد يوتير لأن بناف أخشاب.
2: תראי, אני חושב שהוא בעצמו לא ב-100% יודע. כלומר, אני לא אומר את זה כדי לזלזל חלילה. אני חושב שטראמפ עצמו היה מעדיף שהפסקת האש עם איראן תשרוד את כל הזמן הזה. הוא לא רצה מלכתחילה לחזור ללחימה. האמריקאים החלו לצמצם כוחות במזרח התיכון, וסגן הנשיא ונס היה מאוד גאה בהישג הזה. אבל מרגע שהפסקת האש הופרה, והצדדים נכנסים למין מערבולת של מתקפות הדדיות, שבה האמריקאים תוקפים באיראן, האיראנים תוקפים במפרציות וחוזר חלילה, זה יוצר סיטואציה שבה יש סיכוי אמיתי להסלמה, שנובעת בעיקר מטעות בחישוב. כלומר, אף אחד מהצדדים לא מנסה להגיע למלחמה כוללת, אבל הם עשויים להגיע לשם מכוח האינרציה כמעט. ואני חושב שטראמפ לא רוצה בזה, אבל לא שולל את האפשרות הזאת לחלוטין.
1: במערכת הביטחון, כאילו בארץ חושבים או מעריכים שזה כן יבוא, השאלה מתי, כי בוושינגטון תתקבל ההחלטה, אז אתה חושב שבישראל כן ירצו וילחצו על הנשיא טראמפ כדי ממש להסלים ולחזור לימי לחימה?
2: לצערי כן. מדינת ישראל לא הסתירה את הרצון שלה לחזור ללחימה, ואת התחושה הזאת כאילו אפשר להשיג משהו שלא הושג עד כה בסבב נוסף, בין אם זה הפלת המשטר או חיסול סופי הפעם עם הקובץ, מה שנקרא, של תוכנית הגרעין האיראנית. זה אחד, למעשה אחד הגורמים המרכזיים למתיחות בין ישראל לארצות הברית. זה בדיוק אותה נחישות ישראלית לחזור ללחימה בזמן שהאמריקאים העדיפו שלא. כמובן שככל שאנחנו נתקרב להסלמה, ישראל תנסה לנצל את זה גם כדי להחזיר את עצמה ללחימה ולתקוף באיראן, וגם כנראה כדי לנסות לשקם את היחסים עם ארצות הברית ולהגיד, אתם רואים, זה לא שאנחנו בעייתיים, זה שאי אפשר היה לסמוך על האיראני מלכתחילה, ולכן צריכים להקשיב לנו.
1: צדקנו. מה ניתן להשיג לפני שתי מערכות בחירות, גם בארצות הברית, גם בישראל, ואינטרסים שונים של גם נתניהו וטראמפ?
2: זו שאלת השאלות. אני חושב שהדיון הציבורי, זה שלצערי לא מתקיים מספיק, הוא צריך להיות סביב השאלה מה אפשר להשיג שלא השגנו כבר בשני סבבים. בעיקר בסבב האחרון שהיה ממושך,

الجلسات التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. أثار اعتداء قوات الشرطة على أفراد عائلة من بلدة جسر الزرقاء خلال تفتيش منزلهم قبل يومين حالة من الغضب والاستنكار، وانتشر توثيق لاعتداء أفراد الشرطة على العائلة بعدما أصيب عدد منهم بجروح استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. سيكون معنا بعد لحظات السيد توفيق عماش، وهو والد إحدى الفتيات التي تعرضنا للاعتداء في جسر الزرقاء، لنتحدث عن هذا الاعتداء، هذا التفتيش، وكل ما جرى مع العائلة، عائلة عماش في القرية قبل يومين. يعني لحظات ويكون معنا على الهواء سيد توفيق. طيب السيد توفيق عماش، صباح الخير.
1: صباح الخير،
0: يعطيك العافية. شو اللي صار؟
1: يعطيك سلام.
0: شو اللي صار عندكم هيك قبل يومين بالبلد؟
1: اللي صار انه كنا قاعدين على الساعة 10 انا والولاد بالدار، قاعدين يعني بالدار ما مسكرين حالنا وقاعدين على الساعة 10، سمعنا صوت انفجار قنبلة، صوت عالي على حدسير عندي بالدار على حدسير
0: بالساحة.
1: وخافوا الأولاد، تعرف أني طابق ثاني، الأولاد خافوا طلعوا من البيت نزلوا على دار سيدهم. ولا بتفاجأ انه الشرطة هجمت علينا انا والولاد.
0: يعني الشرطة هم اللي كانوا بالساحة؟
1: طلع الشرطة اللي فاكرين لكم الكنابل. يعني فكرنا ناس ثاني يعني، فاهمه، ناس يعني عادية، طلعت الشرطة هجموا علي، خذوني على قصارة البوليس، كلفشوني وخذوني وهجموا على المرأة والبنت وخبطوها بإيدها، كسرت إيدها، خبطها مع المستشفى ولي خذوني على التحنة.
0: أنت اعتقلوك وبنتك انكسرت إيدها، قد إيه عمرها؟
1: 13 سنة.
0: طفلي عمليا،
1: طفلي ولا شو؟
0: طب شو اللي صار؟ ليش يعني شو اللي خلال هذا الاعتداء حاولتوا تفهموا هجموا بدون ما يحكوا؟ شو اللي صار؟
1: ولا حكوا ولا إشي غير القنبلة هي اللي حشت عن الشرطة. يعني الشرطة المفروض لازم تصل البيت والتقتق بتفتيش يحكوا معنا قبل ما لا عزقوا القنبلة، وسائتها بلشوا صار يصبوا مسبات ويضربوا الأطفال ومسيل الدموع وما خلوش. وخذونا على التحنة من الساعة 10 للساعة 5 الصبح وأنا بالتحنة مكلفش. أسأل عليش أبي الجواب، أني وعمي وابن عمي ومرت عمي، مرت عمي اللي هي مريضة خذوها كلفشوها. مسبات الشرطة نفس الضابط انطاها كلمه مسبه، بس الواحد بديش اقول على
0: طبعا
1: فهم علي.

0: وهاي الشرطة اللي بجسر الزرقاء بيت التعامل مع الشعب.
1: طب يعني الاعتداء واعتقال على عدد كبير من أفراد العائلة عندكم في المبنى ورحتوا على مركز الشرطة لست سبع ساعات، وبعدين ليش أطلقوا سراحكم؟ شو اللي حكوا لكم إياه أصلا؟
0: إنه إحنا أفرعاء للشرطة هاي، بس خمس أيام عطور بايت إحنا خذنا إحنا الأربعة، خمس أيام عطور بايت على إيش؟ على أفرعاء للشرطة، وإحنا لو مفرعين للشرطة إحنا نزلنا نشوف شو بيبرا.
1: طب شو في، شو كانوا جايين يعملوا؟ فهمتوا أنتوا أزعجتوهم حسب ادعائهم، شو كانوا جايين يعملوا؟ تفتيش؟
0: بس ما قالوش لنا، ولا ما قالوش لنا شو جايين يعملوا. هم اللي فهمناه. إحنا نزلوا الفيديو على تيك توك، الشرطة نزلت فيديو بعد ما عملوا لكل العمائل هاي الكنابل وضربوا البنات وضربوا الشباب ومغير المسبات، اتضح انه بدي ينزلوا فيديو على حسابنا، يعني انه فتنا على الدار هاي، وانه تعرف الشرطة مش تنزل فيديو كيف فاتوا وكيف لاقوا ونعرف شو وفتش وتفتيش، يعني مافيا، الشرطة مافيا.
1: شو الإجراءات اللي أخذتوها؟ في يعني عدد منكم وصل للمستشفى من ناحية الإصابات ولا بس بنتك؟
0: لا، وصل للمستشفى ثلاث أربعة، بس هي اللي اعتقلوها مرت عمي برضو ضربوها بس خذوها. يعني عمي وصل للمستشفى، نايم بالمستشفى لحد الساعة، ابن جيراننا نخيه طلع بس باب الدار يعني بدي يشوف، أجمع عليك تلوه يعني نخيه على العربية. وبنتي كانت طبشت إيدها جاب صنوها، وهناك يعني مسبات وضربونا يعني ما تسأليش، يعني عجبوا يعني نسأل عليش، احنا نسأل عليش ابي الجواب، ممنوع نحكي ممنوع، بس مكلفشين من الساعة 10 للساعة 5، وبالاخر عطر بايت خمس ايام. طب عليش عطر بايت
1: خمس منزلي؟ اخدتوا يعني وكلتوا كلفتوا محامي راح تتابعوا الموضوع بما حاشو؟
0: راح اتابع الموضوع، مش راح اسكتني، راح اتابع الموضوع، لانه هذا الشيء ما يصيرش، الشرطة لازم تكون بخدمة الشعب مش ضد الشعب، والشرطة من يوم ما انحطت بالتحناء هاي التحناء اللي بجسر الزرقاء، من يوم مش من بنة التحناء وهي ضد الشعب مش مصلحة الشعب، الشرطة هي المافيا. ولازم الرئيس يقف لهذا الاشي، ولحد تسا الرئيس بتلفرش ليلي ولا حكى بالموضوع ولا نزل اعلان.
1: الشيخ مراد عماش حتى الآن كما لم يتواصل مع العائلة،
0: لم يتواصل معي بالمرة، وما إنه عرف بالموضوع لحد أنت ما تواصلش معي الشيخ مراد الرئيس.
1: طبعا يعني له حق الرد أيضا،
0: مظبوط لازم يرد ولازم يتابع الأمور. أنت اللي جبت التحنة هاي عصيبة التحنة هاي، تحافظ على الشعب، بتساعد الشعب مش ضد الشعب، لأنه هاي التحنة اللي فهمتوا أني نحطط للبنيانيم الجداد. تحافظ على اللي يجوا هذول الأجانب اليهود اللي يسكنوا هنا بس لإلهم، وغير الدخيم وغير يعني بالشارع يمسكوا يد أحدا يضربوه، يعني الشرطة مافيا.
1: ملاحظ انه في تضييق من جانب الشرطه في جسر الزرقاء.
0: مظبوط. اسمعي، جسر الزرقاء شط البحر، فاهم علي؟ ومعروفه جسر الزرقاء يعني بلد بسيطه، هسه هنا يحاولوا يضايقونا عشان يرحلونا من البلد، والرئيس لازم يعرف هذا الاشي ولازم يتابع الامور. لحد هسه الرئيس ولا اتصل لي ولا اجى ولا اشي من هذا الإشي، يعني
1: طبعا احنا بدنا نتابع هاي القضية كمان مع الشرطة وكمان مع الرئيس.
0: أنا مش راح أسكت، أنا مش راح أسكت عن حديث.
1: نعم،
0: مش راح أسكت بالمرة.
1: يعني شكرا على تعاونك والحمد لله على السلامة، وننتظر انه نتابع ونشوف شو اللي راح يصير. سيد توفيق عماش والد طبعا الفتاة التي تعرضت للاعتداء،
0: فدوة
1: وطبعا كان هناك عدد من المصابين والمعتقلين في هذا الاعتداء. شكرا جزيلا لك. شكرا
0: شكرا شكرا لكم.

0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
2: طيب فاصل وبعده نعود لانتخابات الديمقراطيين، ابقوا معنا.
3: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
4: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
3: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
4: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
5: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
6: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
7: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
8: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
9: أحذية زاهي صليبة مع خطوة
10: خاضع لشروط الحملة.

0: امي اكيد استكلكت، اذا ما رديت يمكن تزعل، بس اذا رديت وانا سايق ويمكن يصير اشي، ساعتها شو راح يكون شعورها؟ يمكن تقلق او تزعل شوي، ولا تضل زعلاني كل عمرها لو صار معي اشي.
1: دير بالك على حالك يما، اهم اشي توصل بالسلامة.
0: دقيقتين وبوصل ان شاء الله، وبرد عليها بعد ما اوقف.
2: احيانا منخاف نزعل اهلنا اذا ما ردينا، لكن اكبر راحة الهم انهم يعرفوا انك وصلت سالم. مكالمة تستنى، اما حياتك لا. ما تستخدم الهاتف اثناء القيادة.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
3: هذا النهار مع شيرين يونس.
4: أهلا ومرحبا بكم من جديد. قبل الفاصل كنا قد تطرقنا إلى اعتداء أفراد الشرطة على أفراد من عائلة عماش في بلدة جسر الزرقاء قبل يومين. رواية الشرطة، طبعا استمعنا إلى رواية العائلة، ولكن الشرطة عندما نشرت الفيديو أيضا قالت أنه كان هناك وفق طبعا ادعائها اعتداء من وتعطيل لعمل أفراد الشرطة من جانب أفراد العائلة بعد أن وصل أفراد الشرطة لإجراء تفتيش و يعني العثور أو البحث عن مواد قتالية، أسلحة عمليا، وللاشتباه بالاتجار بالمخدرات. هذه هي رواية الشرطة. طبعا اعتقل 5 أشخاص وحولوا للحبس المنزلي كما قالت الشرطة. تجري اليوم الانتخابات التمهيدية في حزب الديمقراطيون لاختيار قائمته لانتخابات الكنيست 26 في خطوة مفصلية لتحديد مرشحي الحزب وسط مشاركة واسعة للمنتسبين من بينهم آلاف

0: مواطنين العرب تشارك في الانتخابات فئتان عن حزب العمل سابقا وفئة أخرى عن حزب ميرتس الذي اندمج في هذا التحالف، ولكل فئة مقاعدها الخاصة. 112 ألف مصوت أو منتسب اليوم أو ما يزيد بقليل، ونحن نتحدث إلى المحامي أستاذ نضال مصالح المرشح في الانتخابات الداخلية للديمقراطيين عن فئة حزب العمل. صباح الخير، أهلا بك أستاذ نضال.
1: صباح الخير. صباح الخير.
0: بدنا نفهم شوي يعني برايمريز، بس فيها شوية هيك لغط في تحصينات، في تقسيم بين العمل وميرتس، شو ترتيب، كيف رح يكون عملية الاختيار؟
1: في طبعا اتفاقية بين حزب ميرتس وحزب العمل، وحسب الاتفاقية في مكان مكانين في رقم 6 ورقم 8 لممثلين حزب ميرتس ورقم 14. وبرضه ما ننساش أخرى شغلة إنه القائمة بالقائمة الديمقراطيين راح تكون تمثيل متساوي للنساء والرجال، يعني رجل امرأة وامرأة رجل بحسب التوالي. وهذا الإشي يعني بدل إنه الحزب الديمقراطيين عن جد هو حزب ديمقراطي اللي بده تمثيل للنساء والرجال بالتساوي، وطبعا في برضو تمثيل للوسط العربي وللأقليات
0: بأي مقاعد؟
1: مقاعد 13 و 13، يعني حسب عدد الأصوات اللي بأخذ الواحد. 12 يمكن برضو يكون للكيبوتسات والقرى، و13 فقط للأقليات.
0: طب كيف بتصير هاي الشغلة؟ يعني أنت أخذت اليوم لنفرض أعلى عدد أصوات، أو أنه عندك عدد كبير من الأصوات اللي بيخليك تكون بالموقع السابع، مجبور تكون بالموقع 12؟
1: لا لا لا، إذا أنا أخذت عدد أصوات كافي طبعا وبخليني أكون بالمكان السابع فأنا بالمكان السابع. أما هذا يعني زي حماية أنه يبقى تمثيل للوسط العربي،
0: لأنه كمان قضية الرجل وامرأة في نوع من الترتيب اللي مش بالضرورة يعكس نتائج الانتخابات، وفي تدخل في هذه الانتخابات بهاي الحالة بالترتيب.
1: مظبوط، هذا الإشي مظبوط. هذا برضو مشان نحمي أنه القائمة تكون ممثلة من رجال ونساء، وأعتقد أنه هذا الحزب الوحيد اللي فيه تمثيل 50% للنساء و 50% للرجال.
0: أستاذ نضال، قديش بتحس أنه في بالفعل يعني أمل لوصول مرشحين عرب؟ إحنا دايما نطلع على الاستطلاعات 10-11 قوة الديمقراطيين في الاستطلاعات الحالية، قديش في احتمال أنه ما يحتاجوش دفش المرشحين أو المرشح العربي اللي ممكن يكون بالعشرة الأولى؟
1: أول شيء إحنا بنحكي عن استطلاعات بس بالفترة الأخيرة، الحملة الانتخابية يعني بعدها مش باقي، الحملة الانتخابية تبدأ يعني غدا للحزب بعد إفراز الأصوات بالبرايمريز وحسب ترتيب القائمة. أنا حسب رأيي إنه القائمة الديمقراطيين راح تأخذ يعني دعم كبير بالدولة وبالذات الوسط العربي، اللي حسب استطلاعات يعني داخلية إحنا رايحين نقطع 13 مقعد. بتأمل طبعا، وهذا حسب التوقعات تبعتنا. الشيء اللي أهم إنه هو الحزب اليساري الوحيد في دولة إسرائيل اللي أعطى مجال إنه مشاركة العرب بشكل فعال. طبعا مش كافي بعد، إحنا مش كافي يعني هذا الشيء، أما هي خطوة جدا إيجابية لأجل انضمام عرب ويهود في حزب واحد، لأجل إن إحنا نغير الواقع في دولتنا يعني أو في مجتمعنا العربي. أنا حسب رأيي المشاركة اليهودية العربية هي مهمة جدا، ويجب إنه إحنا نوسعها من أجل إنه نقدر نحل مشاكلنا الصعبة بالوسط العربي. وحسب رأيي يعني حزب عربي لوحده لا يستطيع أن يحل هذه المشاكل، لذلك مهم جدا إن نكون بحزب اللي يشارك في الحكومة القادمة ونقعد على طاولة القرارات وإن نقرر أشياء اللي هي بتخصنا بتخص شعبنا.
0: هذا لو كان يعني التمثيل العربي متساوي معين يعكس، أنا عارفة يعني مش واضح إنه التمثيل في الحزب سيعكس كل ما تحدثت وتفضلت به.
1: أولا إحنا في عنا تمثيل يعني أعضاء كنيسة في حزب الديمقراطيين اللي هم ممتازين وبيشتغلوا فعالين جدا بالنسبة بالذات بالنسبة للوسط العربي، حتى بالنسبة لإخواننا الفلسطينيين بنشوف إنه نعمال أزيمي وجلعت قريب كل الوقت يتصدوا للحملات المستوطنين في الضفة، ونشوف إنه هم برضو فعالين جدا ضد القوانين العنصرية اللي شنتها الحكومة بالسنوات الأخيرة، ومنعوا بكثير من أشياء اللي كانت يمكن أنها تكون أسوأ على مجتمعنا العربي. من ناحية التمثيل أنا معك، يعني بعده مش كافي، أنا لازم كالتمثيل أعلى. إحنا سنطالب بعد البرايمريز برضو إنه إحنا التمثيل العربي إنه يحطوه، يعني بيقدر رئيس الحزب، في عنده إمكانية وعنده حسب القانون أو حسب التكنوت إنه بيقدر إنه يعني يزيح محلات. فأنا حسب رأيي حزب الديمقراطيين، وهذا توقعي، إنه ينشر قائمة اللي تضم برضو مكان للتمثيل العربي في مكان مضمون.
0: وين المحل اللي ممكن توصله بتكون راضي اليوم؟
1: إن شاء الله إنه أنا بصل بالعشرة الأوائل، أنا هذا الهدف تبعي، وبدعم من إخواننا العرب بالذات ومن إخواننا بالوسط اليهودي. حسب رأيي حسب الاستطلاعات أنا في عندي إمكانية إن أصل بين العشرة الأوائل. أما هاي انتخابات بتعرف يعني الواحد بصوت عليها بعرفش كيف بيطلع منها، أما في دعم، أنا حاسس بالدعم من فئات يعني كثيرة بالحزب، ومنتأمل اليوم إن النتيجة تكون إيجابية.
0: طب بدي أروح معك شوي على الجانب السياسي. الديمقراطيون الشعور الأساسي يخاطبون العرب باللغة وبالقضايا التي تهم المجتمع العربي، سواء سياسيا على صعيد الصراع، على صعيد كل ما يجري في الضفة الغربية، وأيضا على المستوى الداخلي كمواطنين يخاطبون المجتمع الإسرائيلي، بينما لا يستطيعون اختراقه لأنه مجتمع يميل لليمين يرفض أنه يكونوا تقليديين أو محافظين بدرجة معينة. بالتالي فيه هيك تخبط في مشي عوجة بتحس بالحزب اللي ممكن ما تنجحوش حتى بعد الانتخابات بالوجود التواجد بالحكومة والمشاركة فيها أنه تحققوا كل الأهداف اللي بتحكوا عنها.
1: أول شيء حزب الديمقراطيين، وأنا بؤمن بآمن بشغلتين، يعني أنا دائما بقول يعني فيش دولة ديمقراطية تدعي الديمقراطية بدون ما يكون مساواة تامة لكل مواطنيها، وهذا الإشي مهم جدا، هاي أحد الأهداف إنه إحنا نصل لمساواة تامة. والشغل الثاني فيش أمن يعني بإسرائيل، بنقدرش نأخذ أمن كامل بدون إنما إنه نخلص الاحتلال في الضفة الغربية وغزة وكام الدولة الفلسطينية. أنا هذا الأمر دائما بقوله، وكثير عندنا بالحزب بقولوه وأعضاء كنيست حتى رئيس الحزب. أنا بعرف إنه هاي الأمور تنحلش بيوم بيومين أو بسنة أو بسنتين، أما لازم نبدأ فيها، لازم نرجع الأجندة السياسية والعملية السلام إلى العناوين. هذا الشيء يعني لم يحدث منذ سنوات، فهذا الشيء مهم جدا إن نرجعه، مهم جدا إحنا إنه نأثر ونبطل كل القوانين العنصرية اللي سنت في هذه الحكومة وقبلها، مثل قانون المواطن القومية وقوانين كيمينيت وقوانين أخرى. ويجب إن نسن قوانين اللي هي تمنع يعني سن قوانين عنصرية ضد مواطنين في دولتنا. طبعا احنا من ناحية لذلك احنا نطلب الدعم، يعني اذا حزب الديمقراطيين بيكون مع عدد اعضاء كنيسة اكثر بيكون تأثيره اكبر على الحكومة القادمة. وطبعا فيش اشي بدون ما انه تبقى قوة سياسية بالكنيسة نقدرش طبعا ناخذ كل المطالب اللي احنا بدنا
0: يعني. طبعا ننتظر ونرى أولا نتائج الانتخابات الداخلية وبعدها الانتخابات العامة. شكرا جزيلا لك المحامي
1: أستاذ نضال مصالحة. شكرا إن شاء الله. شكرا إلى اللقاء.
0: طيب بهذا الملف كما لاحظتم يعني انتخابات داخلية، ولكن فيها الكثير من احتمالات التدخل لترتيب الأوراق على أساس المساواة الجندرية، لتحصين، لضمان الكيبوتسات، الأحزاب، التقاسم بين العمل وميرتس، وقضية التمثيل العربي مش بالضبط يعني نتيجة الصندوق هي اللي راح تحدد المواقع، ولكن انتخابات يشارك فيها كما ذكرنا أكثر من 100,000 منتسب.
2: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج هذا النهار. بقي أن نشكر الزملاء.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير من مجد الشمس.
2: صباح الخير للبعنة الخضراء.
3: يا رايحك فرحانة مروه بسوق العناب.
4: وأحلى صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
5: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
6: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
7: ام لما وين بنتك لما بتتعلم؟
8: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
7: وكيف اطلعتيها لهناك؟ لانه بدي اسجل بنتي
8: عن طريق وكالة برليني، اكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 او عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
9: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
10: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
11: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
12: خاضع لشروط الحملة.
13: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية. معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني

0: دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا kalam.co.il.
1: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
2: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
1: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
2: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
3: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاك إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض، أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
4: تستمعون إلى راديو الناس.
5: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: وزارة الصحة تمنع عدداً من خريجي الطب العرب من التقدم إلى امتحان مزاولة العمل وتوجهات إلى القضاء لإلغاء القرار. ترامب يهدد إيران بالمزيد من التصعيد العسكري، وإسرائيل تتأهب لإمكانية اندلاع حرب أوسع في المنطقة. واحتفالات كبيرة في أوساط مشجعي المنتخب الإسباني بعد تتويجه بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في التاريخ. دقيقتان بعد 9 من صباح اليوم 22 من يوليو تموز. المستمعات والمستمعون الكرام، صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونكون معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم، ومجموعة من الملفات والمواضيع. البداية مع جولة على آخر الأخبار والمستجدات، والزميلة رجاء كنعني. صباح الخير رجاء.
1: صباح الخير عفاف. توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد بعد التمديد في المباراة النهائية التي أقيمت في ولاية نيوجيرسي الأمريكية بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وسجل فران توريس هدف المباراة الوحيد في الشوط الإضافي الأول، مانحا إسبانيا لقبها العالمي الثاني بعد تتويجها الأول في مونديال جنوب أفريقيا عام 2010.
2: وإسبانيا تتقدم للأمام وفرصة لهدف، هي جول، هي جول. إسبانيا تتقدم بهدف، ونقلات إسبانيا تنتهي بهدف في شباك الأرجنتين.
1: هذا وأقيمت بطولة كأس العالم عام 2026 للمرة الأولى في 3 دول، إن هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كما شهدت أكبر مشاركة في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخب.

0: وتضمنت البطولة 104 مباريات وسجل خلالها 308 أهداف، وهو أعلى عدد من الأهداف في تاريخ كأس العالم. اندلع الليلة الماضية حريق في أحد أقسام مبنى المجلس المحلي في شبل أم الغنم، ما أدى إلى أضرار في المكان دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. في حديث لراديو الناس قال رئيس المجلس المحلي حاتم شبلي إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الحريق متعمد ويهدف إلى تخريب المشاريع التي ينفذها المجلس المحلي في القرية، مؤكدا أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في ملابساته.
1: خفافيش الليل بعد مرة حاولت تحرق مبنى المجلس المحلي الشبلي أم الغنم اليوم، لكن لطفا من الله تعالى أنه الساعة 2:30 صحينا عليهم وطفناهم ووصلنا للحدث قبل ما يندلع النار كلها بالمجلس. كان في هناك أضرار في أحد الغرف والحمد لله رب العالمين، كانوا راح يتسلقوا ويطلعوا على غرفة المكتب تبعي، لكن السلم اللي حاولوا يطلعوا فيه انكسر بالطريق الحمد لله وكله تمام. المرة الرابعة خلال 2 التحقيقات الأولية بتقول إن خفافيش الليل رجعوا بعد مرة يشتغلوا شغلهم بالشبل أم الغنم، إن مش معجبهم كل الأوضاع والتطوير اللي قاعد يصير، بدهم يوقفونا، بدهم يوقفوا المشاريع. كأنه في أحد الناس وأحد الجماعات بالشبل أم الغنم مش معجبهم اللي قاعد يصير وبدهم يحطوا خشب في عجل السير تبعنا، لكن الحمد لله رب العالمين ربنا معنا يا جبل ميه الذكري.
0: أعلن مستشفى رمبم وفاة الشاب رعد خزميا في 24 من عمره متأثرا بجراحه إثر تعرضه لإطلاق نار وقع قبل نحو شهرين في حيفا، وذكرت الشرطة أنها تواصل التحقيق في ملابساتها، وبذلك يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 157 قتيلا. وفي جريمة أخرى أصيب رجل في 40s من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار بعد خروجه من أحد المساجد مساء أمس في بلدة كفر كنا، نقل على إثرها إلى مستشفى بورية في طبرية لتلقي العلاج. تجري اليوم الانتخابات التمهيدية في حزب الديمقراطيون لاختيار قائمته لانتخابات الكنيسة 26 وسط مشاركة واسعة للمنتسبين من بينهم آلاف العرب، وتشارك في الانتخابات فئتان عن حزب العمل سابقا وفئة أخرى عن حزب ميرتس الذي اندمج في التحالف، ولكل فئة مقاعدها الخاصة. أفادت تقارير إسرائيلية بأن الأجهزة الأمنية تقدر أن الحرب الدائرة في الخليج ستصل تداعياتها في نهاية المطاف إلى إسرائيل، لكنها لا ترصد في هذه المرحلة مؤشرات على هجوم إيراني وشيك. إلى ذلك نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي مطلع أن الولايات المتحدة تخطط لتوسيع الحرب مع إيران بالتزامن مع تعزيز انتشار قواتها الجوية في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة شنت غارات جديدة على إيران الليلة الماضية، مؤكدا أن الهجمات جاءت تكريما للعسكريين الأمريكيين الذين قتلوا في الهجوم على قاعدة عسكرية في الأردن. وأضاف ترامب أن إيران تكبدت خسائر عسكرية كبيرة ولم تعد تمتلك سوى قدرات محدودة من الصواريخ والمسيرات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن التوقيت المناسب للتفاوض مع الولايات المتحدة سيكون بعد تحقيق إيران مكاسب ميدانية واستراتيجية. وأضاف عرقجي أن الحرب ينبغي أن تنتهي عندما تكون لطهران اليد العليا، سواء عبر انتصار عسكري أو من خلال المفاوضات، مشيرا إلى أن بلاده تقيم باستمرار كلفة استمرار الحرب وما قد تحققه من مكاسب أو مخاسر. أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم مقتل جندي أمريكي وإصابة آخر خلال عملية تفجير مسيطر عليها لذخيرة غير منفجرة تعود لمسيرة إيرانية أسقطت شمال العراق. وأعلنت سنتكوم العثور على رفات يعتقد أنها تعود للجندي الأمريكي الذي فقد في الهجوم الإيراني على قاعدة أمريكية في الأردن، مؤكدة أن إجراءات التحقيق من الهوية لا تزال مستمرة. بدورها أعلن الجيش الأردني اعتراض 3 صواريخ إيرانية أطلقت باتجاه مدينة العقبة فيما سقط صاروخ رابع في منطقة نائية دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في منطقة مفتوحة قرب مدينة إيلات، وذلك خلال اعتراض صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأردن. في غضون ذلك، هدد وزير الأمن

الكاتس بأن إسرائيل سترد على أي هجوم إيراني بصورة مستقلة ومن دون أي شروط، فيما قال رئيس أركان الجيش إيال زمير إن الجيش يتابع عن كثب التطورات في إيران ويحافظ على درجة عالية من الجاهزية. قال الجيش الإسرائيلي أن الطائرة المسيرة التي تم اعتراضها أمس قرب الحدود مع سوريا رصدت في منطقة جبل الشيخ مستبعدا أن تكون إيرانية. وأشار بيان الجيش إلى أن المسيرة قد تكون أطلقت من جهة حزب الله في لبنان، فيما لا يزال التحقيق بشأنها مستمر. التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رئيس اللبناني جوزيف عون في واشنطن، ووصف اللقاء بأنه إيجابي للغاية. وتأتي الزيارة وهي الأولى لرئيس لبناني إلى الولايات المتحدة منذ عام 2009 قبيل اجتماع مرتقب بين جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث العلاقات الثنائية وتطبيق اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بنحو 5 درجات مئوية، ويكون الطقس شديد الحرارة في معظم المناطق. ختام النشرة، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: كانت هذه جولة على آخر وأبرز الأخبار والمستجدات، ونواصل مع الزميلة رجاء كنعني على رأس الساعة القادمة. ننطلق وملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، والبداية مع يعني هذا المشهد الكروي، هذه المباراة المثيرة التي حبست أنفاس الملايين، إذ توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد تتويجه الأول عام 2010 إثر فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد بعد اللجوء إلى شوطين إضافيين ليجردها ونجمها ليونيل ميسي من اللقب. أرحب بالزميلين صبحي محاجني ومبدا فرحات. صباح الخير يا صبحي وصباح الخير مبدا.
1: صباح الخير مبدا.
0: يعطيك العافية أيضا على تغطية يوم أمس. أبدأ معك صبحي، يعني بنقدر نقول هيك مثل ما ذكرنا بالافتتاحية، إسبانيا تعود إلى عرش الكرة العالمية بعد 16 عام وتتوج بطلي للعالم للمرة الثانية في تاريخها. نبلش شوي نلخص هيك المشهد يوم أمس، كيف شفت المباراة وتطوراتها وصولا إلى فوز إسبانيا؟
2: طبعا بالبداية اليوم هو مش عيد لإسبانيا بس، اليوم هو عيد لكل واحد بحب كرة القدم. إسبانيا مش بس بطلة العالم بل هي كمان بطلة القلوب، وبحب أني أبدأ مداخلتي معك اليوم ببيت شعر أندلسي اللي قال فيه ابن خفاجة: يا أهل أندلسي لله دركم ماء وظل وأنهار وأشجار. وعلى ما يبدو لو كان ابن خفاجة موجود في هاي الأيام لأضاف كمان أنه كأس العالم أيضا. يعني مبروك لإسبانيا، هارد لك للأرجنتين، ومبروك لكل عشاق كرة القدم على هاي البطولة اللي بعتقد أنها راح تكون كثير راح ترافقنا بالذاكرة، لأنها بطولة أسطورية وبطولة اللي راح تكون تاريخية لعدة أسباب، من المشاركات المنتخبات اللي كانت مشاركة عددهن، كمان من الأرقام القياسية اللي شفناها، والأهم من ذلك هو المشاركة العربية التاريخية 8 منتخبات اللي شفناها. طبعا المونديال استمر عفاف شهر كامل، إحنا شهر كامل 104 مباريات، زخم مباريات، أهداف مش طبيعية. وبصراحة إذا بدنا نحكي عن مباراة، يعني مباراة أمس ما كانت أجمل مباراة في البطولة، يعني شفنا مباراة اللي كانت أجمل من هيك وأكثر حماس، بس هذا طبيعي. يعني أنا بتفهم إنه بنهائي كأس عالم تكون مباراة حذرة ويكون في خوف، لأنه أي خطأ ممكن يكلفك اللقب.
0: صحيح.
2: واللي كان واضح إنه الأرجنتين لعبت بخشونة واضحة وغير مبررة برأيي، ميسي ما قدر يظهر بالشكل اللي تعودنا عليه، وإسبانيا أغلقت كل الطرق وكل المساحات عند المنتخب الأرجنتيني. يعني تخيلي ولا أي ضربة كانت على المرمى من قبل المنتخب الأرجنتيني، وإسبانيا كانت تلعب بهدوء وثقة وصبر. يعني هذا اللي كان

0: يعني يميزها خلال المونديال.
1: في أداء جماعي كان يعني متميز للمنتخب الإسباني. رح نحكي عن كمان تفاصيل صبحي، بس اسمح لي كمان نسأل مبدأ كيف بلخص هيك يعني مباراة يوم أمس، كيف بتلخص فوز إسبانيا وبالتالي أيضا كيف بتقرأ اللي صار للأرجنتين؟
2: أنا باعتقادي خيبة أمل كانت مباراة أمس، يعني نتحدث عن نهائي كأس العالم، كنا يعني جميع كان يتوقع بأن تكون مباراة ندية أكثر، مباراة قوية أكثر من خاصة من منتخب الأرجنتين، ولكن يعني منتخب إسبانيا أثبت يعني اللاعبين الناشئين في عالم كرة القدم عفاف. باعتقادي مدرب منتخب إسبانيا عرف كيف يدير هاي المباراة، عرف كيف يشل حركة لاعبي منتخب الأرجنتين وخاصة ليونيل ميسي، يعني ما بين في المباراة. نتحدث عن مباراة نهائي، مباراة نهائي كأس العالم، يعني تخيل عفاف أول تسديدة على المرمى كانت خارج المرمى، خارج الأربع خشبات، ولكن أول تسديدة يعني أو محاولة لمنتخب الأرجنتين كانت في الدقيقة 117، يعني بعد تسجيل هدف التفوق لإسبانيا. باعتقادي فوز مستحق لمنتخب إسبانيا، كنا نتوقع بأن تكون مباراة أكثر إثارة، ولكن يعني بالنهاية الفريق الأفضل، المنتخب الأفضل بالعالم استطاع الفوز في هذه المباراة.
1: صبحي بما أنه كمان بدأنا نتحدث عن يعني تحديدا المباراة يوم أمس وأداء المنتخب الإسباني، كتار بيقولوا أنه إسبانيا وكأن هيك أعادت للمشهد وأعادت الاعتبار للأداء اللي يعتمد على كرة القدم الجماعية. كيف بتشوف أنت ما يتعلق بهذا الجانب؟
0: صحيح، هذا هو كرة القدم الجماعية والانضباط التكتيكي، الانضباط التكتيكي اللي عم بنشوفه في المنتخب الإسباني، ومش بس بالمباراة الأخيرة، كمان بأغلب مباريات المنتخب الإسباني شاهدنا هذا الشيء. وكمان الجوائز الفردية بتترجم هذا الحكي، وبيحس إنه أفضل لاعب في المونديال هو رودري. رودري هو لاعب خط وسط، وبالتالي خط الوسط اللي هو كله يعتمد كل التكتيك عليه، فهذا بيبرر وبيأكد إنه اليوم الانضباط التكتيكي في المنتخب الإسباني وأي منتخب كرة القدم الحديث اليوم تعتمد على هذا الأسلوب، هو هذا الأسلوب الناجح، وهذا هو كرة القدم الحديث اللي بتحدث فيه. وبالنسبة يعني إسبانيا مش بس سيطرت على كأس العالم وأخذت كأس العالم، كمان بالجوائز الفردية. أنا حكيت إنه رودري كان أفضل لاعب في البطولة، أفضل حارس مرمى أوناي سيمون، هو كمان لاعب الإسباني، وأفضل لاعب شاب هو باب كوبارسي، وهذا بيأكد اللي قاله زميلي مبدأ إنه بيحكي عن شباب الموجودين في المنتخب الإسباني. وبالتالي يعني سيطرة كاملة كانت لمنتخب إسبانيا. وكمان تحدث عن الدفاع الإسباني، هدف واحد فقط دخل في شباك مرمى إسبانيا طيلة المونديال.
1: بدأ تعليقك على هاي الأمور وهاي النقاط.
2: لا أنا يعني بتفق مع زميل صبحي بكل اللي حكاه بالفعل. يعني منتخب إسبانيا مش بس إنه فاز في كأس العالم، إنما يعني الجوائز الفردية. أنا باعتقادي بعرفش إذا بوافقني صبحي إنه منتخب إسبانيا مع هؤلاء اللاعبين الناشئين الشباب رايحين يسيطروا على كرة القدم المنتخبات في السنوات القادمة. أيضا يعني صبحي تحدثت عن الجوائز الفردية، أيضا يعني مدرب منتخب إسبانيا أكبر مدرب سنا يعني يفوز أيضا في كأس العالم. وأيضا إذا تحدثنا بشكل إجمالي عن المونديال، لا ننسى أيضا الرقم القياسي للمهاجم منتخب فرنسا كيليان إمبابي اللي سجل 10 أهداف في هذه البطولة، هداف التاريخي لهي البطولة، 22 هدف في 22 مباراة، يعني رقم قياسي. بشكل عام عفاف المونديال يعني استمتعنا في كل لحظة رغم يعني كل التحفظات، وأيضا لا نريد الدخول إلى السياسة، نترك الأمور السياسية للمختصين في السياسة، نتحدث عن كرة القدم بشكل عام بالفعل. يعني رغم أنه كان 48 منتخب، ولكن استمتعنا في كل لحظة في المونديال، كنا يعني بنتمنى أنه يستمر المونديال ونشاهد متعة كرة القدم.
1: صحيح. طب صبحي
0: أضيف، نعم أنا بحب أضيف إنه مشان الإنصاف الكروي، طبعا المشهد كان مؤثر جدا لما شفنا ليونيل ميسي اللي واقف أمام الجمهور وعم ببكي يعني دموعه عم تنزل
1: والجمهور عم بيهتف باسمه كمان وبشجعه
3: صبحي يعني اكبر لاعب ايضا يعني اكبر لاعب في تاريخ المونديال يلعب مباراه نهائيه اكبر لاعب سنا 39 عام نتحدث يصل ليونيل ميسي ولولا وجود ليونيل ميسي باعتقادي

0: منتخب الأرجنتين ما وصل لأي المرحلة، ولكن أنا بدي أتحدث عفاف عن مشهد البلدات العربية بعد نهاية المباراة، يعني نتحدث بعد نهاية المباراة ساعات الليل المتأخرة، إلا أن يعني بالفعل كانت الأفراح في البلدات العربية ومشجعي منتخب إسبانيا في
1: جنات والأبنارية
0: بالفعل الألعاب النارية والزمامير والأعلام الإسبانية، يعني المشهد كمان كان في البلدات العربية وكأنه يعني منتخب عربي وصل إلى هذه
2: المرحلة. في مشهد احتفالي حتى في الأحياء العربية، يعني أنا بحكي لك على حيفا كانت زمامير واحتفالات في بعض الأحياء. صبحي كيف كان الوضع عندكم في البلد؟
1: احنا الوضع بالبلد كأنه عيد بالضبط هو عيد، حتى الجمعات حتى العائلات، يعني جمعات عائلية اللي جابوا شاشات وحطوا بالساحات بالمقاهي، كان يعني حتى وقت المباراة كانت الشوارع فاضية وقت المباراة، الكل عم بتابع بالمباراة، وكانت فرحة عارمة بعد ما فاز
0: كان خبر تجول في البلدات العربية.
2: أيوة فعليا
1: فعلا
0: يعني أنا عفاف وصلت البلد الساعة 2:30 بالليل، الزمامير الأفراح كانت بعدها موجودة على الشوارع، الناس بعدها موجودة على الشوارع، الأعلام الإسبانية بالفعل يعني كان فرحة كبيرة في البلدات العربية، مش بس في منطقة الشمال وإنما في كل البلدات العربية.
2: جميل. صبحي أخذ منك عنوان هيك بالمشهد العام لهاي البطولة، كيف كنت بتعنونها، كيف بتوصفها، خلينا نقول هيك بعد ما توج في نهاية المطاف المنتخب الإسباني يمكن مثل ما كتار كانوا متوقعين؟
1: شوفي أنا بالنسبة لي هاي بطولة فعلا هي تاريخية، بالنسبة لي بشعر بفخر كبير بهاي البطولة اللي مش راح أنساها، لأنه بسبب وجود المنتخبات العربية 8 منتخبات عربية وكمان الحكام العرب، يعني امبارح شفنا كمان الحكم الرابع اللي هو كان حكم أردني اللي بيرفع الرأس أدهم المخادمي، وبالتالي يعني بالنسبة لي يعني هاي البطولة بطولة أسطورية، فوز منتخب إسبانيا كان مستحق، يعني لو عدنا للبطولة من البداية وقلت لي مين بيأخذ إسبانيا فبحكي لك مستحق إنه إسبانيا تفوز بهذا المونديال، وكمان يعني الأمور السياسية اللي كانت ورافقت المونديال والجدل الكبير كمان راح يظلوا يعني عالق في ذاكرتنا لحتى المونديال الجاي، حتى نشوف شو فيه يعني أشياء جديدة،
2: وبتوقع راح يظلوا قائم دائما هذا الجدل هيك في عالم الرياضة والمشهد الرياضي. صبحي مبدأ كيف بتلخص البطولة، كيف بتعلمها؟
0: يعني بجملتين، مشرف للمنتخبات العربية، والعنوان الأبرز باعتقاد الرياضة وكرة القدم انتصرت على السياسة، وعفاف بعد شهر وعشر أيام جيت على الراديو ولقيت العالم الوحيد اللي انت حطيتيه عالم إسبانيا بعد موجود في الراديو،
2: يعني وهذا يشعرنا بالسعادة. حلو كان هيك النقاش الصبح والفرحة كمان في راديو الناس. نقولكم كمان يعطيكم العافية صبحي مبدأ وزميلنا فرات نصار، هيك يوم أمس كمان كنتوا ساعات على الهواء ورفقتوا مستمعات ومستمعي راديو الناس قبل انطلاق المباراة، تحليلات وأجواء، وعن جد هيك كمان أضفتوا يعني جو من الإثارة والتشويق قبل انطلاق المباراة. يعطيكم العافية.
1: يوم مميز جدا يوم أمس يعني، وأنا صراحة تفاجأت من كمية التفاعل من الناس وخصوصا من الأطفال اللي عم بيورجونا أنه في عندهم وعي كروي مذهل حقيقة. وشكرا لكل مستمعي راديو الناس، شكرا لكل طاقم راديو الناس، وشكرا لك.
2: شكرا لكم ويعطيكم العافية على مدار كل هاي الفترة، وإن شاء الله دائما هيك بتكون هاي الأجواء في بلداتنا العربية، وبتكون هاي اهتماماتنا واهتمامات يعني كل الفئات العمرية من أبناء مجتمعنا، على وجه الخصوص الزميل صبحي محاجني والزميل مبدا فرحات. شكرا جزيلا، صباح الخير. إذن من هذه الافتتاحية والحديث عن تتويج المنتخب الإسباني وتلخيص ربما هذه المباراة، مباراة نهائي كأس العالم، يلا إلى فاصل أول ومن ثم نعود ونتابع معكم في ملفاتنا، ابقوا معنا.

0: 100 شيكل نعم ب 400 شيكل خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة
1: نظاراتك اوبتي نايس
0: اوبتي نايس بتشوف الصحة بعينيك خاضع لشروط الحملة
2: MGHS Hybrid سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صالات العرض أو اتصلوا 949-89 اختار طريقك

0: عطار ان جي بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905 8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
2: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
3: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
4: أحذية زاهي صليبة معك خطوة خطوة.
5: خاضع لشروط الحملة.
6: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: 25 دقيقة بعد 9 من صباح اليوم، نواصل معكم في ساعتنا الأولى، وإلى الزاوية التحليلية تنضم إلي هنا في الاستوديو الزميلة الصحفية شيرين يونس. صباح الخير يا شيرين، نبلش تحليل رياضي معك.
1: لهالدرجة؟
0: وين نمت مبارح يا جماعة؟ ببعت لشيرين مبروك بتقولي
1: مع بداية المباراة.
0: شيرين صحيت بس على صوت الاحتفالات والزمامير بالبلد،
1: بس صورت لك شوي ورجعت.
0: طب كيف كانت بس الأجواء شيرين لما صحيتي بها لكم دقيقة؟
1: يعني الناس اكتشفت انه كل أهل البلد مشجعين إسبانيا وأنا مش كايني عارفة، الكل بزمر.
0: كيف قلبك طوعك تنامي؟ طيب امبارح عامل ستوري وبتتمني الفوز.
1: طيب أنا بتمنى بناء على رغبتك يعني، وبرضو هيك في بتعرفي أنا بالرياضة شوي بخلط الأوراق،
0: وأنا كمان
1: مش متبع كثير الرياضة، بس إنه كان هيك حلو
0: بطولات حلو كمان هيك نكون جزء من هذا المشهد. يلا مبروك لإسبانيا، وزي ما بقولوا هارد لك للأرجنتين ومشجعي الأرجنتين.
1: صحيح.
0: ونحن نتابع في المشهد الرياضي، بس ما لا يقل أهمية كمان شيرين هيك كتير، وكأنه القلق السما بعد ختام المونديال وانتهاء المونديال، شو اللي عم بيصير التطورات؟ خلينا نسألك كمان تلخصي لنا في هذا. طيب. الموضوع رغم أنه ترامب امبارح شفناه يعني قاعد عم بيحضر ونازل يتصور.
1: صحيح شفتي أنت كمان الصورة، بده يفرض حاله يعني، فرجوني زملاء
0: كأنه مش متبع بالبروتوكول عقولتك.
1: فواقف جنب المنتخب بده الصورة تطلع يعني معاه مصر. طيب بكل الأحوال ترامب بالفعل يعني على الأقل التصريحات الأخيرة الصادرة عنه وعن ماركو روبيو توحي أنه بات مرتاحا وربما يفتح الباب أمام مفاوضات، ولكن هذا ليس نهائيا، لأنه قال لم يعني خسرت إيران الكثير، معظم قدراتها، لم يعد أمامها إلا بما معناه الاستسلام، وحققنا انتصارات كبيرة. وعادة هذه التصريحات عندما ترافقها تصريحات من يقف على رأس الدبلوماسية ماركو روبيو ويقول أنه مستعدون للعودة للمفاوضات، يعني فيها شيء من ربما الإشارة للتحرك للوسطاء على الأرض. هذا طبعا ليس قائما. لليلة 9 على التوالي تواصل الولايات المتحدة ضرب أهداف إيرانية تشدد على منطقة بندر عباس المحاذية والمطلة على مضيق هرمز، وتشدد ضرباتها تحديدا بعد سقوط أو مقتل 3 جنود في إحدى القواعد الأمريكية في الأردن. وفي أعقاب هذا التصعيد أيضا لاحظنا أن الجانب الإيراني وجه ضرباته وغاراته أو صواريخه لعدد من الدول العربية، شدد أيضا أو ركز على الأردن في رسائل كثيرة، يعني كل واحد بقرأ هذه الضربات بطريقة مختلفة. إيران تمتنع عن ضرب إسرائيل في هذه المرحلة، الولايات المتحدة تمتنع عن إشراك إسرائيل، ويبدو أنه في رسائل متبادلة وأنه لا تتدخل الآن. إيران يعني تصب كل غضبها باتجاه الدول العربية وليس

0: القواعد الأمريكية هناك. طب بس شيرين شو الاعتبارات؟ يعني لأنه التقارير الإسرائيلية تقول أنه الأجهزة الأمنية طبعا تتابع عن صار كل ما يحدث، ولكن التقديرات أنه هذه الحرب ستصل في نهاية المطاف إلى إسرائيل. حاليا مش شايفين الجماعة أنه في هجوم إيراني وشيك؟
1: بالضبط، لأنه التقديرات الإسرائيلية الأمنية تشير إلى أنه التصعيد هو القادم، وهذا مبني على تقديرات أمنية بناء على ما يجري في المنطقة، على الاستعدادات، على وصول طائرات تزود بالوقود، طائرات العسكرية وكل ما إلى ذلك، الطائرات الحربية إلى المنطقة. ولكن من ناحية ثانية، القرار لدى واشنطن، لدى الإدارة الأمريكية، طالما أنه الضربات لم تصل إلى إسرائيل، وطالما أنه الولايات المتحدة لم تطلب من إسرائيل التدخل، لن يكون هناك تدخل. هذا من ناحية إذا نظرنا إلى التوسيع أو توسيع رقعة الحرب والعودة إلى سيناريو الحرب، على أساس أنه فقط مشروط بقضية أنه انخراط إسرائيل في هذه الحرب. ولكن هناك عوامل أخرى، عوامل داخلية لدى كل الأطراف تحسب بدقة، وليس بالضرورة أنه لن تخرج الأمور عن السيطرة ولن يعني تتسع رقعة هذه الحرب. الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب لكل ما يجري، ولكن كما نفهم مما يعني ترصد وسائل الإعلام الإسرائيلية وما يقال في لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية، بأنه لم تصل هذه الاستعدادات إلى الذروة وإلى حالة التأهب القصوى. لا تزال الحياة كما ترين عفاف يعني تمارس بشكل اعتيادي. هناك بعض القلق من قضية الطيران المدني وإلغاء الرحلات، لأنه على الرغم من بعض التفاهمات بين وزارة المواصلات والجانب الأمريكي، ضغوط من ميري ريجيف، الآن تواجه هذه الضغوط من الجانب الأمريكي بأنه يعني لا يمكننا الإبقاء على الطائرات العسكرية فقط، طائرة تزود بالوقود فقط في المطارات العسكرية والقواعد العسكرية، وإنما سنحتاج إلى المزيد منها لتصل إلى بن غوريون. هذا على حساب الحيز والمساحات الممنوحة للطائرات المدنية. وهنا الربط أنه ليش بأنه في إلغاءات محتملة أو أنه تعطيل لوصول طائرات مدنية ونقل مسافرين من البلاد ويعني إليها، هذا قلق أساسي. حتى الآن يعني كنا نتحدث عن قضية المونديال، ينتهي وتبدأ أو تتسع رقعة الحرب، الحسابات ليس بالضرورة أنها ستكون بهذا الشكل. من المحتمل بالفعل أنه الآن يعني انتهت مباريات، تعود المنتخبات إلى بلادها، الإدارة الأمريكية تركز في أمور أخرى، ولكن يعني رأينا أنه مركز أصلا في الضربات كانت، ولم يعطلها هذا المونديال عن هذه الضربات. الاعتبارات الداخلية، الانتخابات النصفية، أسعار النفط التي لا تزال مرتفعة، هذا يعني يثير القلق لدى الإدارة ولدى ترامب. ولكن أيضا الجانب الإيراني له اعتباراته، نجح حتى الآن في أنه يعني يقصي كل الملفات الأساسية عن الحوار، ملف النووي، الصواريخ البالستية، ووجود النظام بات الأساس مضيق هرمز. قضية أمن قومي إيراني تعتبر الآن، ويريد أن يفرض فيها مزيد من الضغط، طالما أنه يعني يستطيع تحمل هذا الضغط
0: قوي
1: الأمريكي، يعني طالما أنها تستطيع تحمل الضغط، ولكن الأضرار كبيرة على ما يبدو داخل إيران. السؤال متى وهل سيكون لدى الوسطاء قدرة على حمل الطرفين مجددا، لأنه نتحدث عن يعني الولايات المتحدة في النهاية، قطر وباكستان وتركيا وكل هذه الأطراف وعمان أمام الولايات المتحدة، ليس بالمسألة الهينة لهم من جانبهم، ولكن في نهاية المطاف قد تبذل هذه الجهود مجددا.
0: كل هذه التطورات كيف بتنعكس داخليا على يعني هون المشهد السياسي أيضا شيرين؟ في إسرائيل إحنا أقل من 100 يوم على موعد الانتخابات أيضا،
1: يعني لا أحد يعني بات الأمر مكشوف بأنه الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو مستعدة وربما تحبذ الوصول إلى سيناريو تصعيدي سواء في إيران أو في قطاع غزة، إن يعني تعذرت المسألة الإيرانية لإنجاز بين هلالين المزيد من الأهداف وتحقيق المزيد من الضربات العسكرية. تحدث إسرائيل كاتس عن توجيه ضربات للقواعد الصواريخ البالستية في حال جددت إيران قصف إسرائيل، والهدف هو أولا إشغال الرأي العام بمزيد من الحديث عن الشؤون الأمنية، عن التصعيد، عن الحرب، ربما تحقيق إنجازات تعادل أو تعدل الوضع الداخلي لمصلحة بنيامين نتنياهو الذي يريد أن يرسم على أنه حامي إسرائيل وسيد الأمن فيها. ولكن هذا طبعا هناك يعني منذ أشهر وفي الآونة الأخيرة من يكتب ضد هذه الرؤية ويقول

0: أنه دخول مجددا إلى هذه الحرب دون تحقيق أهداف من جانب الولايات المتحدة تعد حسما عسكريا واضحا هو مزيد من الخسائر أيضا السياسية لإسرائيل. هل يقتنع نتنياهو؟ هل يفهم أنه إذا أراد أن يحسم هذه الانتخابات ربما عليه أن يتحدث عن إنجازات أخرى لم تحقق، ولكن هو يقول أنها تحققت؟ هذا أمر يعني متعلق بكل ما يجري في الساحة الداخلية،
1: ونحن سنتابع كل هذه التطورات. جزيل الشكر لك الزميلة الصحفية شيرين يونس، هذا بما يتعلق بهذه القراءة وآخر التطورات والمستجدات. من هذه الزاوية نخرج إلى فاصل، ومن بعده نواصل معكم في ساعتنا الأولى وغرفة الأخبار.
2: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
3: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
4: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
5: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
6: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
5: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
6: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
7: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

37 دقيقة بعد 9 من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الأولى. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، لكل من ينضم إلينا في هذه اللحظات هذا تذكير بأبرز العناوين. وزارة الصحة تمنع عددا من خريجي الطب العرب من التقدم إلى امتحان مزاولة المهنة، وتوجهات إلى القضاء لإلغاء القرار. ترامب يهدد إيران بالمزيد من التصعيد العسكري، وإسرائيل تتأهب لإمكانية اندلاع حرب أوسع في المنطقة. واحتفالات كبيرة في أوساط مشجعي المنتخب الإسباني بعد تتويج بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في التاريخ. طيب، والآن إلى هذه القضية. يعني كل ما يخص خريجي مساق الطب بشكل خاص من أبناء المجتمع العربي هيك في الفترة الأخيرة دائما في الواجهة ويتصدر العناوين، وهذه قضية هيك يتوجب تسليط الضوء عليها. عقدت المحكمة المركزية في القدس أمس جلسة للنظر في التماس قدمه عدد من خريجي كليات الطب في البلاد بعدما منعتهم وزارة الصحة من التقدم لامتحان مزاولة المهنة، والذريعة هي عدم إرسالهم بريد إلكتروني إلى الوزارة عام 2018. يأتي ذلك في إطار تطبيق خطة يتسيف أو إصلاح يتسيف التي دخلت حيز التنفيذ قبل 7 سنوات. نتحدث عن هذه القضية وتفاصيلها بداية للمحامي

0: محمد بدرني المترافع عن قسم من الطلاب. أستاذ محمد صباح الخير.
1: صباح الخير إليك وللمستمعين.
0: في شيء يعني بداية المفروض أنه نوضحه لأنه يعني غريب ومش مفهوم، إحنا مش عم نحكي عن طلاب اللي ما استوفوا يعني شروط معينة من دراسة أو تدريب أو تأهيل، بل عن خريجين الوزارة بتقول أنه المشكلة تتمثل في عدم إرسال بريد إلكتروني؟
1: نعم مظبوط، القضية بترجع لـ 2019. بروفيسور شاول ياتسيب اللي هو المسؤول عن وزارة الصحة بكل الأشياء المتعلقة في ترخيص الطلاب عمل إصلاح معين، ريفورمة ياتسيب اللي هو ألغى الاعتراف في كثير جامعات من اللي كانت معترفة لطلابنا خارج البلاد. في سنة 2019 طلبوا الوزارة من الطلاب عدم الالتحاق بهذه الجامعات من ابتداء من سنة 2019. في مجموعة من الطلاب اللي هي كانت يعني صارت مبلشة في سنة تحضيرية في هذه الجامعات، استأجروا بيوت وتعلموا اللغة وخلصوا سنة تحضيرية. دخل على الموضوع في وقتها الدكتور أحمد طيبي، اتدخل في الموضوع عشان يحل الإشكال لهاي الجزئية هالقسم من الطلاب. وكان في اتفاق ضمني مش مكتوب بينه وبين بروفيسور ياتسيب للسماح لهؤلاء الطلاب اللي بلشوا سنة تحضيرية في 2018 باستكمال تعليمهم في نفس الجامعات بدون أي مشكلة. ولكن كان هناك طلب تقني إنه كل واحد بلش سنة تحضيرية لازم يبعث إيميل للوزارة في اسمه وتفاصيله وبالسنة التحضيرية اللي عملها. الحديث يدور على عشرات الطلاب. قسم منهم عرف أنه لازم يبعث هذا الإيميل وبعث بالفعل وأخذ تصديق بالآخر بدون أي مشكلة، بينما في طلاب اللي هو ما بعثوا أو ما عرفوا أنه لازم يبعثوا، فكروا أنه الموضوع انحل بما أنهم سنة تحضيرية مثل باقي الطلاب فمش رح يكون عندهم مشكلة. فتعون وضع اللي ممكن اثنين في نفس الجامعة في نفس السنة التحضيرية أخذوا نفس الشهادة فاتوا على نفس الامتحانات، قسم منهم أخذ الإمكانية أنه يفوت على الامتحان وقسم لا.
0: طب شو الأساس يعني في هذا الموضوع أستاذ محمد الآن بعد هذا الشرح المفصل، شو الأساس القانوني اللي يعني يمكن الحديث عنه لما الوزارة بنفسها يعني عم بتقول إنه أو بتستند وبتحول هذا الإجراء قصة يعني إرسال الميل إنه هو سبب لمنع الطلاب من أن يتقدموا لامتحان مزاولة المهنة، قانونيا شو اللي بالإمكان يعني القيام به أمام هذا الإجراء؟
1: طلع الادعاءات تبعت الوزارة انه الطلاب اللي بعثت الايميل في 2018 كان في امكانية انه يتحققوا من السنة التحضيرية اللي عملوها، بينما الطلاب اللي حاليا يعني بال 25 وال 24 وال 26 عم بيبعثوا التصديق على السنة التحضيرية، الوزارة بتدعي انه ما بيقدروا يرجعوا 7 سنين لورا ويفحصوا هاي المسار التعليمي تبعهم. هاي كان واحد من الادعاءات تبعت الوزارة. القاضي كنا نمثل امبارح اثنين من هذول الطلاب، القاضي حكى انه مظبوط كان في نوع من انواع الاهمال عند هاي الطلاب اللي ما بعثت الميل وما مشيت وراء تعليمات الوزارة حرفيا، ولكن يعني الاشي ما بيستدعي انه
0: يمنعوا من
1: بالضبط حرمانهم من انه يفوتوا على الامتحان. بنفس الوقت يعني جرب القاضي انه يعمل حل معين. الوزارة كتير كانت صعبة في الموضوع. دكتور أحمد الطيبي كان في المحكمة وأدلى في شهادته اللي هي طبعا يعني عملت الفرق بعد ما كان رفض تام من المحكمة ومن الوزارة. والحديث اليوم على أنه الوزارة لازم تلاقي حل للطلاب في مسارات في جامعات هون في البلاد، إن كان في أبو ديس أو في نابلس، مسار اللي هو الحديث عن مسار سنتين اللي يحل مشكلة الطلاب، الحديث على عشرات الطلاب
0: عشرات. وهذا مسار أستاذ محمد اللي مقبول على الطلاب يعني من ناحية بيعملوا هدول السنتين وبهيك القضية من هاي النقطة بتستمر يعني بتستمر الإجراءات بشكل عادي؟

0: الحل مقبول طبعا على الطلاب يعني على الأقل الطالبين اللي أنا مثلتهم لأنه البديل هو صفر.
1: يعني إما هدول السنتين التعليميات ومن ثم استكمال المسار بالشكل اللي طبعا حسب المعايير يعني المتعارف عليها, أو إنه خليكوا خارج هاي الدائرة وما في إمكانية يتوجهوا حتى للامتحان.
0: مظبوط. وما بدنا ننسى أنه في كمان عشرات الطلاب اللي يعني بلشوا تعليمهم في 2019 بدون سنة تحضيرية, وهناك المشكلة أصعب والوزارة رافضة بشكل تام يعني خالفوا التعليمات بشكل كامل وأخذوا مسؤولية على حالهم وتعلموا في جامعات غير ما اعترفوا.
1: اللي هاي بعد إصلاح يتسيف يعني هن أخذوا هاي الخطوة. طب مزبوط. شو توقعاتك أستاذ محمد, يعني كيف شايف أنه الأمور راح تستمر على الأقل يعني في أروقة المحاكم, شو اللي راح يصير وبما يتعلق بمصير الطلاب؟
0: الحكي على أنه فتح مسار عن طريق بمساعدة الدكتور أحمد طيبي اللي هو راح يتوجه لجامعة أبو ديس وجامعة النجاح لإيجاد مسار معين خاص لهاي الطلاب حوالي 130 طالب اللي يقدروا يعملوا سنتين تعليميات وتنتهي المشكلة لل 130 طالب بشكل جماعي بغض النظر عن الطالبين فقط اللي كانوا مبارح في المحكمة.
1: نعم. طيب وإحنا رح نتابع معكم أيضا يعني بما يتعلق بالجانب القانوني. المحامي الأستاذ محمد بدرني, جزيل الشكر لك على هذه المشاركة طبعا مترافعة عن قسم من الطلاب, كيف فهمنا عن طالبين من هذه المجموعة. شكرا أستاذ محمد, يعطيك العافية. نواصل في ذات الملف إلى يعني الطالب يحيى فلاح. يحيى طالب طب منع من يعني هو ضمن هذه المجموعة اللي منعت من التقدم لهذا الامتحان, امتحان مزاولة المهني. يحيى صباح الخير.
2: صباح الخير,
1: أهلا فيك معنا. يعني إحنا سمعنا هيك تفاصيل من الأستاذ محمد بدرني, بدي أسمع منك بداية, أنت هيك صاحب الشأن أو واحد من أصحاب هذا الشأن, شو تفاصيل هاي القضية, كيف الأمور عم تتطور من هون, ويعني كمان دخلنا هيك في نقاشاتكو حديثكو كطلاب ومشاعركو أيضا لأنكم منعتوا من التقدم لامتحان مزاولة مهنة الطب.
2: احنا طلاب بلشنا دراستنا ب 2018 بلشت المشكله بعد ما خلصنا سنه تحضيريه, وصار حكي انه اللي بيسوى سنه تحضيريه بيقدر يكمل دراسته في اوكرانيا.
1: انت وين درست يحيى؟
2: انا درست اوكرانيا في مدينه دنيبرو. هلا بعد ما احنا خلصنا دراستنا سنه تحضيريه عرفت انه كل شيء تمام مقبول, كملنا دراستنا. قسم من الطلاب بمدن ثانيه كان يعرف انه لازم يبعثوا ايميل ليتسيف, والقسم الثاني ما كان يعرف لأنه هم أصلا نزلوا القرار على صفحة الوزارة, ومش كل الطلاب كل يوم تطلع صفحة الوزارة بمثل إحنا كان عندنا خبر إنه الإشي مقبول إننا نكمل. وهذا الأساس كملنا, وتعرف يعني مرأة لفترة حرب كورونيا وفترة كورونا يعني مش كان صعب علينا في كل نواحي. فبعد كل هذا الصعب يجي يقول إنه ما فيش ندخل الامتحان, وقسم من الطلاب يرضوا يدخلوه قسم ثاني, يعني في ظلم كبير صراحة.
1: وانت كانت يعني اللحظة اللي انت فيها عرفت انه مش راح تقدر تتقدم للامتحان, يعني كيف عم نفهم منك يحيى وفهمنا من أستاذ محمد ما كان في تحذير سابق, يعني انتوا وكأنكم فوجئتوا بهذا المنع؟
2: انا صراحة عرفت على الخبر لما قدمت صراخي عشان ادخل اقدم الامتحان.
1: يعني صعب الموقف, انت عم تحكي على طالب اللي درس واجتهد واجتاز كل خلينا نقول المطلوب منه, بدك تتقدم لامتحان مزاولة المهنة وفجأة بتتفاجأ ب يعني منعك من التقدم للامتحان.
2: نعم صحيح, لانه يعني احنا عرفنا بعد 7 سنين بعد ما خلصنا كل الدراسة كل الصعوبات مرقنا فيها بيحكوا لنا انتم كل مشكلتكم عبارة عن ايميل نقدر نبعته بثواني. يعني مش انه في نقص ورق عندنا او نقص مصاف في التعليم, عبارة عن ايميل فقط, نقص في ايميل. يعني انا اتوقع انه الطلاب اللي درسوا 7 سنين يتغرب وعاشوا فترة الحرب هناك وعاشوا كل فترة لو عرفوا عن ايميل مش راح يتكاسلوا يتصعب
1: انه يبعثوا ايميل. يعني الموضوع بالضبط. متعلق بمصير المهني والخلينا نقول الاكاديمي بالضبط. قبل حتى
2: كمان بضيف كمان بس شغلة صغيرة, احنا اجلونا كمان, احنا خلصنا بالسنة اللي مرقت 2025, احنا لنا سنة نستنى المحكمة, يعني كمان سنة اجلونا ضاعت كمان من حياتنا هيك يعني بدون شيء.
1: طب كيف اسا عم بتتابعوا هذا المسار يحيى, شو توقعاتكو, قديش انتو فعليا هيك في قلق وضغط كمان ضغط نفسي؟ أكيد. يعني وصلتوا لمرحلة المفروض يمكن تكونوا فيها هيك بمكان اخر بهذا

0: المسار، كيف عم تتعاملوا مع هاي الحقيقة؟
1: يعني احنا كان مفروض اول امتحان نقدمه شهر 2 اللي مرق، وهي في شهر 10 الجاي كان في امتحان. احنا حضرنا مرتين قلنا بنضرب ما وقفناش الدراسة ساعتين انه تيجي المحكمة وتنصفنا، احنا جاهزين للامتحان ندخل نقدم وننجح ان شاء الله. فتفاجأنا امبارح في الخبر يعني اللي صار في القرار. احنا كنا موجودين امبارح في المحكمة مثلنا الاستاذ محمد بدورنا، وتفاجأنا من القرار، يعني عبارة عن ايميل، مجرد ايميل بسيط ما بعثوهش، كان العقاب تاعهم ان احنا ندرس كمان سنتين.
0: وانتم ما كنتوش على دراية اصلا يعني بموضوع هذا الميل او هاي الرسالة البريد الالكتروني، لانك زي ما قلت يعني طالب اللي متغرب وعم بدرس كل هاي السنين وبنجح وبيجتهد اكيد مش راح يأثر بانه يعني يبعت رسالة بريد الكتروني.
1: اكيد يعني كلها ايميل ثواني اللي بعتها وخلصت الشغل.
0: طب انتو يحيى من جانبكو كطلاب متضررين كيف بتفسروا يعني كل هاي العقبات، واليوم ملف الأطباء العرب أو حتى خريجي مساق الطب العرب يعني قبل ما يزاولوا المهنة صار له فترة طويلة في الواجهة، وكل مرة في قضية وكل مرة في تناول الموضوع من زاوية تاني، كيف انتو بتفسروا هذا الشيء؟
1: احنا صراحة منعرف الدولة ان في نقص أطباء، يعني هو نسمع بحدود 20,000، يعني احنا هيك منعرف، وفي كمية أطباء كثيرة اللي مقدمين على أساس إنهم يتقدموا للامتحان ويجتازوا يبلشوا شغل، بس ما بتواجه مشاكل أي حدا غير الطلاب العرب. إحنا ما بنعرف ليش صراحة، سواء امتحانات سواء تقديمنا للامتحانات سواء حتى أوراقنا تعمل الدراسة، كل إشي متغلب.
0: وحتى في فترات الأزمات والطوارئ يعني كل هاي الفترة الأخيرة تقريبا 3 سنوات كان الحديث على كل موضوع النقص وقديش جهاز الصحة الإسرائيلي أو المنظومة الصحية بحاجة لأطباء، كانوا يستقدموا أطباء من أماكن أخرى بدل ما يعطوا الأولوية لناس اللي مرأت على الأقل كل هاي السنوات، يعني ما بين اللي مروا واجتازوا امتحان مزاولة المهنة وحاليا هني موجودين في دائرة البطالة، أو انتوا الطلاب اللي بعد عندكم بس هاي الخطوة اللي واقفة امامكم، كيف كنتوا تتعاملوا مع هذا الموضوع؟ بتشعروا انه في اقصاء لإلكو يعني متعمد مقصود؟
1: صراحة احنا حاسين حالنا يعني كأن الدولة تشتد او الوزارة الصحة تشتد تعمل كل المستحيل ان احنا ما نتقدم للامتحان، مع انه في نقص اطباء ونقص فتصيين، يعني انا عندي زملاء اطباء اجتازوا امتحان المزاولة وقاعدين في دورهم ما فيهم شغل ما فيهم مجال يتخصص،
0: ما في الشغل
1: مع انهم مظبوط بتستحضروا دفاتر واخصائيين من دول ثانيه. احنا هذا الموضوع مش فاهمينه بصراحه، يعني نتمنى انه حد يلاقي لنا حل هذا الموضوع.
0: يحيى شو قصة الخطوات المقبلة؟ طبعا عم بتتابعوا في المسار القانوني مع استاذ محمد، عشو عم بتعولوا شو توقعاتكم؟
1: احنا بنتوقع انه هلا الدكتور احمد الطيبي يلقي لنا مسار معين، يعني مع انه هذا احنا حاسين فيه ظلم انه احنا نعيد سنتين بعد كل اللي صار، بس ما عندنا خيار ثاني، يعني يا اما راح يلغوا لنا كل الإمكانية ندخل الامتحان، يعني ما أعطونا خيار اللي هو الصعب اللي إحنا نعيد كمان سنتين في جامعات في البلاد.
0: وبالنسبة لكم يعني هاي خلينا نقول هذا السيناريو فيه هيك إشي ظالم، ولكن على الأقل بضمن لكم أنه من بعد هيك تستكملوا الإجراءات وتتقدموا لامتحان مزاولة المهنة، امتحان الترخيص تعني نقول الرسمي.
1: أكيد يعني الإشي صعب كثير، مش سهل إنه الواحد كمان سنتين من حياته ويرجع يدرس إشي وأصلاً درسه وتعب فيه ونجح فيه.
0: صحيح، احنا بدنا نتمنى لكم النجاح وانه فعليا هيك الامور في نهايه المطاف تنتهي على خير مثل ما بنقول. رح نتابع معكم يحيى مع الاستاذ محمد بدرني وكذلك ايضا مع النائب دكتور احمد الطيبي، شكرا جزيلا لك وبالتوفيق ان شاء الله بتنحل هاي القضيه وهي الازمه اللي عم بتمروا فيها كمجموعه طلاب عرب اللي منعتوا من التقدم لامتحان مزاوله المهنه. شكرا جزيلا انك شاركتنا يحيى فلاح، طالب طب منع من التقدم لامتحان مزاوله المهنه. طيب اذا مع هذه القضيه اللي رح بطبيعة الحال كما ذكرنا نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. إذن نخرج إلى فاصل، على رأس الساعة تلقاكم الزميلة رجاء كناعني وموجز لآخر الأخبار والمستجدات، بعد الموجز نعود ونواصل معكم في ملفات ساعتنا الثانية.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: أحلى صباح من قرية كفر كنا، أنا الجليل.
2: صباح الخير من باك الغربية.

0: أحلى صباح لأحلى مستمعين من قرية الفراديس.
1: أحلى صباح من جبل الطور من دبورية.
0: صباح الخير من مدينة الناصر.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
3: قوليلي، وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكي خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك؟
4: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحه هاي الدقه، يعني بيرفكتو كفر كنا.
3: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى ايطالي خيالي.
4: السر بابداع الشيف، كل حبه بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
3: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
5: إملا ما، وين بنتك لما بتتعلم؟
6: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
5: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي.
6: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني، تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني معك من الخطوة الأولى.
7: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
8: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من

0: أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
1: اختار طريقك، اختار ام جي. بتلبق لك عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 4989.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. اندلع الليلة الماضية حريق في أحد أقسام مبنى المجلس المحلي في شبل يوم الغنم، أدى إلى أضرار في المكان دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. في حديث لراديو الناس قال رئيس المجلس المحلي حاتم شبل أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الحريق متعمد ويهدف إلى تخريب المشاريع التي ينفذها المجلس المحلي في القرية، مؤكدا أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في ملابساته.
1: المرة الرابعة خلال سنتين التحقيقات الأولية بتقول إنه خفافيش اللي رجعوا بعد مرة يشتغلوا شغلهم بشبل أم الغنم، إنه مش معجبهم كل الأوضاع والتطوير اللي قاعد يصير، بدهم يوقفونا، بدهم يوقف المشاريع. كأنه في أحد الناس وأحد الجماعات بشبل أم الغنم مش معجبهم اللي قاعد يصير وبدهم يحطوا خشب في عجل السير تبعنا، لكن الحمد لله رب العالمين، ربنا معنا يا جبل مهز ذكريه.
0: أعلن مستشفى رمبم وفاة الشاب رعد خزمي في 24 من عمره متأثرا بجراحه إثر تعرضه لإطلاق نار وقع قبل نحو شهرين في حيفا، وذكرت الشرطة أنها تواصل التحقيق في ملابساتها. وبذلك يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 157 قتيلا. تجري اليوم الانتخابات التمهيدية في حزب الديمقراطيون لاختيار قائمته لانتخابات الكنيسة 26 وسط مشاركة واسعة للمنتسبين، وتشارك في الانتخابات فئتان عن حزب العمل سابقا وفئة أخرى عن حزب ميرتس الذي اندمج في التحالف، ولكل فئة مقاعدها الخاصة. أفادت تقارير إسرائيلية بأن الأجهزة الأمنية تقدر أن الحرب الدائرة في الخليج ستصل تداعياتها في نهاية المطاف إلى إسرائيل، لكنها لا ترصد في هذه المرحلة مؤشرات على هجوم إيراني وشيك. إلى ذلك نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي مطلع أن الولايات المتحدة تخطط لتوسيع الحرب مع إيران بالتزامن مع تعزيز انتشار قواتها الجوية في المنطقة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عيرقجي إن التوقيت المناسب للتفاوض مع الولايات المتحدة سيكون بعد تحقيق إيران مكاسب ميدانية واستراتيجية. وأضاف عيرقجي أن الحرب ينبغي أن تنتهي عندما تكون لطهران اليد العليا، سواء عبر انتصار عسكري أو من خلال المفاوضات، مشيرا إلى أن بلاده تقيم باستمرار كلفة استمرار الحرب وما قد تحققه من مكاسب أو خسائر. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن حاكم مدينة بوشهار بتعرض مناطق عدة في المدينة لمقذوفات أمريكية اليوم. هذا وأفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع عدوي انفجار في مدينة أصفهان وسط عدم وضوح السبب الدقيق أو مصدر الصوت حتى اللحظة، ولم ترد تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجار أو ما إذا كان قد أسفر عن أضرار، فيما تتواصل المتابعة لمعرفة ملابسته. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بسماع عدوي انفجارات متتابعة في مناطق عدة في البحرين لا سيما في العاصمة المنامة، فيما تحدث سكان عن اهتزازات ناجمة عن الانفجارات. وأشارت التقارير إلى أن الانفجارات جاءت عقب استهداف إيران للقاعدة البحرية الأمريكية في البحرين دون صدور تفاصيل رسمية فورية حول طبيعة الهجوم أو حجم الأضرار. التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الرئيس اللبناني جوزيف عون في واشنطن، ووصف اللقاء بأنه إيجابي للغاية. وتأتي الزيارة وهي

0: لرئيس لبناني إلى الولايات المتحدة منذ عام 2009 قبيل اجتماع مرتقب بين جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث العلاقات الثنائية وتطبيق اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد بعد التمديد في المباراة النهائية التي أقيمت في ولاية نيوجيرسي الأمريكية بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وسجل توريس هدف المباراة الوحيد في الشوط الإضافي الأول مانحا إسبانيا لقبها العالمي الثاني بعد تتويجها الأول في مونديال جنوب أفريقيا عام 2010.
1: وإسبانيا تتقدم للأمام وفرصة لهدف، هي جول، هي جول، إسبانيا تتقدم بهدف ونقلات إسبانيا تنتهي بهدف في شباك الأرجنتين.
0: وإلى الأحوال الجوية، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بنحو 5 درجات مئوية، ويكون الطقس شديد الحرارة في معظم المناطق. ختام الموجز، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
4: تقريبا دقيقة. البيدر، البيدر وجمعها بيادر لفظة نستذكرها في مواسم الحصاد، وهي حاضرة في قرانا مثل روس البيادر أو خلت البيادر. ويعد البيدر في تاريخنا الشفوي مكاناً مركزياً في القرى، كانت تجمع وتدرس فيه الغلة في فصل الصيف، كما كانت تقام فيه الصلوات والمناسبات. والبيدر لغة هو الجرن أو الموضع الذي يداس فيه القمح ونحوه، ونقول بيدر الحنطة بمعنى كومها في البيدر. ومنهم من قال بأنه لفظ معرب من الآرامية ويعني مكان دراس الغلة. فالبيدر إذن مساحة تكوم فيها السنابل قبل دراسها، وتدرس بمساعدة آلة النورج وهي لوح الدراس، ثم يفصل الحب عن التبن في عملية التذرية بالمذرة.
5: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني. ثماني دقائق بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، لكل من ينضم إلينا في ساعتنا الثانية. هذا تذكير بأبرز العناوين. وزارة الصحة تمنع عددا من خريجي طب العرب من التقدم إلى امتحان مزاولة المهنة، وتوجهات إلى القضاء لإلغاء القرار. ترامب يهدد إيران بالمزيد من التصعيد العسكري، وإسرائيل تتأهب لإمكانية اندلاع حرب أوسع في المنطقة. واحتفالات كبيرة في أوساط مشجعي المنتخب الإسباني بعد تتويج بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في التاريخ. إلى ملفنا الأول في إطار الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار. عقدت اللجنة الشعبية في مدينة الناصرة اجتماعا مهنيا أوليا ضمن سلسلة لقاءات مخصصة لمناقشة مخطط الناصرة 2026. يأتي هذا الاجتماع في إطار الشروع بوضع تصور تخطيطي للمدينة بمشاركة واسعة من الأهالي وأصحاب الاختصاص. عن هذا الموضوع بداية نتحدث لدكتور عروة سويطات، مخطط مدن، باحث في كلية الهندسة المعمارية وتخطيط المدن في التخنيون، وباحث في كلية تخطيط المدن في جامعة تافتس في بوسطن. دكتور عروة صباح الخير.
1: صباح النور، يا هلا هلا عساد،
0: أهلا فيك معنا دكتور. يعني بدون شك كل ما يتعلق بموضوع التصور التخطيطي لمدينة مثل الناصرة يعني مش بالأمر السهل، في إلها طابع معين، مدينة تاريخية هيك. لما بتنظر لإلها بعين مخطط المدن، شو اللي بتشوفه بما يتعلق بهذا الموضوع؟ وعن شو عم نحكي لما بنقول مخطط الناصرة 2026؟
1: يعني أول شيء صباح الخير عزيزتي عساف. هو طبعا يعني بس نكون هيك واضحين، موضوع التخطيط كل 30 سنة بيكون في تخطيط اللي هو بمستوى هيكلي اللي بتطلع بشكل استراتيجي على مستقبل المدينة. وآخر تخطيط هيكلي تم المصادقة عليه بالناصر كان بال 2009. احنا اليوم بتحدي كتير كبير، كيف احنا نفكر مهما كانت الأزمات اللي احنا بنواجهها والتحديات اللي هي كتير كبيرة. واحنا بتشخيصنا المعمق اللي عملنا تحليل كبير جدا كمان بإشراك الجمهور واللقاءات مع السكان ومع المهنيين، وكمان بتحليل تخطيطي واجتماعي متعدد المجالات، وصلنا نتيجة انه الناصرة هي مدينة اللي فيها هشاشي معين. أختيفات لما نحكي على الهشاشي، هشاشي يعني هي القدرة المحدودة لمواجهة الأزمات. مرة بصير عندنا كورونا المدينة بتنضرب، مرة بصير عندنا حرب بصير في أزمات، طبعا أزمة العنف بصير في كمان تدني وبالإحساس بالأمان وبالتماسك وبالتطور المدينة. يعني أزمات متكررة اللي بحط أمامنا كمخططين تحدي كبير وسؤال كمان استراتيجي وأخلاقي، إنه كيف إحنا ممكن المدينة يكون في عندها القدرة أن تواجه هاي الأزمات، ولما تيجي الضربة الواحد يعرف يقوم كمدينة طبعا. فالفكرة هي إنه احنا التخطيط يقدر يبني حصانة يكون عنده قدرة ان تواجه الازمات على المستوى الاقتصادي الاجتماعي الثقافي المواصلاتي.
0: لكن السؤال دكتور عروة، يعني هل يمكن تحقيق خلينا نقول هذا الهدف مع كل هاي التحديات اللي انت عم تذكرها؟ يعني كل ما يتعلق بموضوع ضيق مسطحات البناء، ازمات المواصلات، في قليلة مراكز تجارية في المدينة، وكل باقي التحديات اللي عم نتحدث عنها.
1: إذا التخطيط بتطلع على بيحط الإنسان والمجتمع في المركز وبيصب كل أعينه وكل مستويات التخطيط من البنى التحتية للمواصلات للتطوير الاقتصادي والثقافي والمجتمعي والإسكاني، بيحط الإنسان والمجتمع بالمركز، ممكن نطلع من هاي الأزمات. إحنا عشان هيك عم نفوت قيم شاف اللي ولا مرة تفكر فيها بتخطيط الناصري، وعلى فكرة كمان بالبلدات العربية بشكل عام، لو التخطيط للتعافي للحصانة للإدماج الاجتماعي للإنصاف في توزيع الموارد والمرافق المجتمعية والمباني العامة للترميم وتمكين البلد القديمة. إحنا بالنتيجة تبعتنا القلب المديني والبلد القديمة والمركز التاريخي للمدينة هو المفتاح للتحول، وهو اللي إذا كان في توجه جديد ومختلف اللي بحط الإنسان والمجتمع المركز وترميم والمحافظة على الإرث التاريخي ونكون في تنمية ثقافية واقتصادية من خلال البلد القديم ممكن هذا يعمل تحول كتير كبير. نفس الوقت إحنا واحدة من التحليلات المركزية أساس اللي فتنا فيها هو صرنا نشوف وين الناس بتلتقي بالنصري.
0: أيوة.
1: عشان نشوف حياز اللقاء احنا سميناها، بس هي الفكرة انه احنا نشوف انه الناصر اليوم هاي المدينة فيها الاف من الناس اللي هي بتلتقي بشكل يومي بمحلات معينة، ان كان على مستوى الحارة، ان كان على مستوى المدينة بشكل عام، ان كان على مستوى مجموعات اللي هي بتشبه بعضها او مجموعات متنوعة ومختلفة. واحنا وصلنا لنتيجة انه في احياز لقاء متعددة ومختلفة من المحيط القريب على الساكن للمستوى الاكبر، بس اللي هي فيش فيها ترابط فيش فيها انسجام. فإحنا واحدة من الأمور المركزية عم نفكر فيها كيف نعمل هذا الترابط بين الأحياز اللقاء، بين الحارات، بين المساحات، بين المجتمعات المختلفة.
0: وهذا بحطكم كمان بتوقع دكتور عروة أمام معادلة اللي إحنا دائما بنطرحها يعني بشكل خاص مع حضرتك، لما بنحكي على بديش هقول بس الناصري ولكن الناصري كان

0: تحتاج لأنها مدينة تاريخية ودينية وسياحية، ولكن بالجانب الآخر هي أيضا مدينة للناس بعيشوا فيها وعندن احتياجات من السكن للعمل للخدمات. فأنت بدك توازن بين حماية الهوية التاريخية ولكن أيضا تلبية الاحتياجات والتوسع والتحديث والترميم.
1: طبط، احنا عملنا كمان استطلاع رأي واسع اللي عبى يعني تقريبا 1000 شخص من كل الحارات، يعني هو يعتبر مناحة بحثية رقم جدا جدا كبير وعينة جدا تمثيلية من كل الحارات من كل الفئات من كل الأجيال. فشفنا اشي كتير مميز، يعني تعرف انه لما سألنا الناس شو اهم اشي بالنسبة لإلهن، هني أشاروا مش لتوسيع البيت ومش لأشياء اللي هي تعرف بشكل عام بنفكر فيها من ناحية إسكان أو إلى آخره أو تجارة أو مكاتب. الناس بدها حديقة، بدها مساحة خضراء، بدها مكان آمن للعب الأطفال، بدهن يحسنوا جودة حياتهم. موضوع جودة الحياة هو كان المركز في إشراك الجمهور وكمان في الاستطلاع وكمان في البحث. يعني أعطيكي بس رقم، 74% من اللي سألناهم بدهن حديقة ومساحة خضراء ومكان آمن للعب الأطفال، بينما بس 6% كان بفضلوا توسيع البيوت.
0: أيوة. الأولويات
1: وين؟ صحيح أولوية الناس مش توسيع البيوت نفسها مثل باقي خطط التجديد العمراني السائد بالبلاد، أولويتهم هي تحسين جودة حياتهم في المحيط اللي هن عايشين فيه يوم يوم وبالمدينة بشكل عام. شيء ثاني كمان إفاف أعطيك كمان معطى، إنه 68% من المستطلعين حكوا إنه هذا كان جدا مفاجئ لنا بس إحنا عم نشوفه يوم يوم بالمدينة. 68% حكوا إنه المساحات المشتركة بينهن وبين الجيران اللي إحنا سميناها حويق بإيحاء من اللهجة النصروية بتعاني من إهمال وسوء تخطيط، اللي حسب 20% من المستطلعين حتى قالوا إنه عدم الصيانة والإدارة لهذه المساحات عم بيؤدي لمشاكل بين الجيران للأسف، عم بيؤدي لتوترات بين الجيران. يعني التفكير انه كيف احنا ممكن يكون في تجديد عمراني بس بتوجه جديد، بتوجه اللي بحط الانسان والمجتمع المركزي، بحط هاي المساحات المشتركة كيف تعطي ترجع الثقة بين الناس، المحبة والألفة بين الناس. وهذا تحدي كتير كبير لانه بإرثنا احنا التاريخي العمراني كان هذا الحيز المشترك بين الناس هو المحل اللي فيه بصير حنا العريس، بصير فيه الافراح، بصير فيه الاطراح، بصير فيه المناسبات الاجتماعية واللقاء اللي هو بتحليلنا الأكبر إذا نطلع عليها بالأكبر هو اللي كان يبني النسيج والتماسك المجتمعي في المدينة. ولكن للأسف من على عبر عقود سوء تخطيط وإهمال وإلى آخره فصار في عمليا هذا الاحتدام حوالين هذه المساحات. نفس الوقت لما سألنا شو أهم إشي بالنسبة لإلكو بالنسبة لتطوير المدينة من ناحية اقتصادية، الأغلبية جاوبت بشكل واضح إنه الناس بتشوف تطوير البلد القديم والمركز التاريخي والسوق كأهم إشي من التطوير الاقتصادي. بعدين إجا طبعا الابتكار والهايتك، وبعدها إجا الثقافة والترفيه. ما حكوا عن التجارة بشكل كبير، طبعا التجارة جدا مهمة وبدنا إياها، بس ما حكوا كمان عن المكاتب لأنه اليوم أصلا بعد الكورونا التخطيط لمكاتب اللي عم بتكون 3/4 فاضي. فالفكرة هي إنه تعافي المدينة بيبدأ من إشفاء قلب المدينة، لأنه هذا المركز التاريخي هو زي ما أنت حكيتي هو الأد مهم على مستوى العالمي الديني والإرث التاريخي العربي الفلسطيني وكمدينة البشارة. هاي الأهمية الكبيرة وتعدد الطبقات التاريخية هي هو هذا من أهم المفاتيح، وهي قيمة تنافسية مش موجودة لا بنوفا جليل ولا بأي بلد تاني في المنطقة. وهيك إحنا برأينا ممكن إحنا نحافظ على السكان إن تضل بالناصري، إنه نفكر كيف إحنا ممكن يكون هذا أكبر تحدي إنه نحافظ على أبناء وبنات المدينة، وإن يكون تحدي بقاء عمليا لسكان الناصري من خلال إنه نقوي القوة التنافسية للمدينة اللي موجودة في الناصري اللي ما بتقدر تنافسها لا نوفا جليل ولا أي مدينة تانية. لما حتى سألنا وين اللي بيروحوا على نوفا جليل سألناهم اللي بتروحوا لغاد، فكان جوابا بشكل واضح إنه بدوروا على جودة الحياة بس حياة اليومية هي بالناصري، لأنه بدنا نضلنا قراب على العائلة وعلى الأسرة، بدنا نروح على مدارس المدينة مركز الجماهير الموجود، بدنا نروحوا على السوق والبلدة التاريخية
0: وبدنا بيئتهن. عروة في نهاية المطاف يعني فكر هون مربط الفرس بهذا الجواب اللي سمعتوه وكل هذا التفصيل اللي يعني عم بتقدم لنا إياه فعليا يمكن هيك بعكس الرؤية التخطيطية اللي أنت حكيت عنها اللي هي قائمة على مبدأ وضع الإنسان في المركز. أسألك على خطوات مقبلة بهذا الاتجاه، يعني بعد هذا اللقاء، بعد الاستطلاع، بعد سماع المهنيين كمان، وين رح تمشي الأمور عروة؟
1: هو هذا

0: طبعا احنا بنحكي باطار مستند استراتيجي اللي هو كبير اللي بيطلع على المدينه بشكل عام واللي هو طبعا بيأسس لتخطيطات معدين قادمه اللي راح يعني بامل انها تتطور اللي هي ترجم التخطيط الاستراتيجي الكبير لمخططات تفصيليه ولمشاريع عمرانيه. احنا بالمرحله لسه موجودين في قراءه الوضع القائم ووضع الرؤيه والاهداف وحاليا احنا عم نحط المبادئ المركزيه اللي عم تطلع من اشراك الجمهور. احنا عم نعمل مسار اشراك جمهور جدا واسع اللي هو فيه كمان الاستطلاع ولقاءات مع سكان ومهنيين. اليوم عندنا مثلا لقاء مع المستشفيات والمهتمين بموضوع خدمات الصحه والخدمات الصحيه، عندنا يوم الجمعه لقاء مع المهتمين بموضوع الاقتصاد، عم نعمل لقاءات بموضوع المواصلات الاسبوع الجاي مع مهنيين بموضوع التخطيط. يعني عم نعمل لقاءات متعدده مع مجموعات مهنية وسكانية اللي هي أو شيء قلبة على البلد عندها انتماء جدا عالي وبهم البلد وعندها أمل كمان إنه إنه إنه هاي المدينة رح تقدر تطلع من الأزمات. نفس الوقت صوتهم يكون هو بالمركز ونقدر إحنا مع بعض بشراكة لأنه لقد التحدي كبير ومحاجة لحلول اللي هي مبتكرة أساس اللي تطلع مننا لأنه ما نقدر ننسخ حلول اللي تيجي لا من حيفا ولا من تل أبيب. بالآخر بدنا حلول اللي هي تطلع من قلب المدينة اللي هي تجاوب تلائم احتياجات وقدرات وفرص الموجودة في المدينة. فإحنا نسوي مسار شراكة الجمهور، الهدف في المرحلة القادمة تنحط الرؤية والأهداف بناء على هذا المسار وعلى القراءة التخطيطية والتحليلية وشراكة الجمهور، وبعدين في عمليا بيصير بعد ما وضع الرؤية والأهداف بيصير في وضع لبدائل تخطيطية ومعضلات اللي احنا بنركز عليها، وبعدين خلال السنة القادمة بيكون في إعداد المستند. الهدف انه خلال سنة ونص يكون في مستند اللي هو تخطيط هيكل جديد وبيسمى بالعبري مسماخ ميدينيوتي تخنون اللي هو عمليا بحط الرؤية الاستراتيجية اللي بناء عليها بيصير في مشاريع وتخطيطات
1: إن شاء الله بتتنفذ على أكمل وجه، لأنه فعليا يعني حكينا عن ناصري كنموذج ولكن كل بلداتنا ودننا العربية بتستاهل يعني هاي الرؤية اللي تلبي احتياجات ساكنيها أيضا. دكتور عروة سويطات جزيل الشكر لك على كل هذه التفاصيل المهنية، مخطط المدن الباحث في كلية الهندسة المعمارية وتخطيط المدن في التخنيون والباحث في كلية تخطيط المدن في جامعة تافس في بوسطن. شكرا دكتور عروة. نواصل في ذات الملف، عضو اللجنة الشعبية في مدينة الناصرة أستاذ مهند أبو راس أيضا ينضم إلينا. أستاذ مهند صباح الخير.
2: صباح الفل لك ولجميع المستمعين وتحية لأستاذ عروة على
1: يعطيك العافية. تحية لكم جميعا. أسألك بداية يعني من أي منطلقات أجت هاي المبادرة من اللجنة الشعبية؟ قديش مهم لكم أيضا كل ما يتعلق بموضوع يعني هذا التصور التخطيطي للمدينة والتفاصيل والمحاور اللي تحدث عنها دكتور عروة؟
2: بحب أبلش من هاي النقطة إنه اللجنة الشعبية هي مكونة من أبناء البلد بكل مركباتنا وكل مشروع بهم البلد وبهمنا احنا بالاساس لانه احنا اولاد البلد. فكل مشروع من هذا النوع احنا لازم نكون موجودين فيه ويكون في لنا تاثير يكون في لنا صوت ونساهم ونشارك ونطور ونعزز لانه بالاخر هاي بلدنا اذا احنا ما اهتمينا فيها لمين تاركينها. بالنسبه للدكتور عروه الصراحه انا كان لي يعني الجلسه الاولى اللي هي كانت معه ب 17/7 يوم الجمعه الماضي، انسان جدا رائع ما عم بحكي فقط انه مهنيا ومخطط مدن انما هو عم بحكي وقلبه على المدينه كانه واحد من اولاد المدينه. فهذا شيء جدا مطمئن وبعطينا شعور شوي بالراحه خصوصا بهيك مرحله حساسه لان احنا كمان ابناء الناصر وشبيبتها ورجالها وكل شخص ساكن فيها.
1: طب الآن بعد بحث كل هاي الأمور مهند هيك وتحدثنا عن المحاور اللي لها علاقة بالتخطيط وجودة الحياة وأولويات أيضا يعني سكان الناصر اللي تحدثوا عنها أو اللي يعني وضعوها هيك في أول سلم أولويات في إطار هذا الاستطلاع، شو خطواتكم القادمة بالذات أنه يعني كمان عندكم اهتمام بما يتعلق بهذا التصور التخطيطي اللي يكون مناسب يحافظ أيضا على هوية المدينة ولكن في ذات الوقت يكون فيه تحديث وتلبية لاحتياجات الأهالي؟
2: مثل ما هو جدا البلد هي عن جد في حالة هشاشة إذا صح المصطلح. إحنا بحاجة بهاي المرحلة إنه نحافظ على تاريخنا وهويتنا وتراثنا والمباني القديمة في الناصر ونحافظ على هويتها والطابع الديني تبعها. احنا بمرحلة جدا حساسة. واحد

0: الوصفيات اللي أعطاها الدكتور عروة خلال البحث تبعه أنه في 54% من الأشخاص اللي عملوا الفيك يعني البحث بفكروا بالهجرة. وهذا معطل هو كتير خطير، وأنا بتوقع أنه إحنا كأبناء هاي البلد لازم نتحرك ونجند كل كوادرنا لحتى بشكل. نسبة 54% ناس عم بتفكر بالهجرة، هذا رقم لهم شيء اللي مش هوايين، بس بالمقابل في 46% اللي هن حكوا أنه هن مصيحين يطلعوا من البلد أو شو مصار، وقالوا ورجي كداش في انتماء ورغم كل الظروف السيئة اللي إحنا موجودين فيها. حتى طلع بالبحث اللي حكاه انه قديش التطلعات هي تطلعات بسيطه، ما حدا عم بطلب تجدد عمراني كامل، ما حدا عم بطلب توسعات مش هيك، هن عم بطلبوا امن وامان، محل امن للطفل يلعب فيه، حديقه جنب البيت قريبه. وحكى كمان عن كمان نقطه بنسبه الحويق اللي سماها بالحويق، وهي هي كلمه عند نصراوي
1: صحيح.
0: هذا شيء إشي مهم لإلنا، يعني هاي كانت بالماضي على زمن أهالينا وأجدادنا، كانت محل الناس تلتقي فيه أفراحها ومناسباتها السعيدة وكمان الحزينة، وكان محل للترابط المجتمعي. بسبب الإهمال والتخطيط الغير مناسب على مدار السنين في مدينة الناصرة، تحولت هاي النقطة اللي كانت هي مكان ترابط مجتمعي لمكان اللي فيه يتفكك المجتمع بسبب سوء التخطيط. فإحنا كيف ممكن نرجع نحافظ على هاي الأماكن يكون فيها تجدد مع الحفظ
1: صحيح. وإن شاء الله هيك كمان هذا اللقاء بكل ما يعني طرح على طاولة النقاش من آراء للمهنيين الجهات المهنية، وكذلك أيضا استطلاع آراء سكان مدينة الناصرة، بيكون هيك بالاتجاه الإيجابي، بيكون خطوة إيجابية أيضا لتنفيذ هذا التصور مستقبلا بما يخدم أهالي البلد وجودة حياتهم. بدنا نشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة أستاذ مهند أبو راس، ونحن نتابع معكم أيضا في هذا الشأن عضو اللجنة الشعبية في مدينة الناصرة. جزيل الشكر. إلى فاصل، ومن بعده نواصل معكم في ملفات ساعتنا الثانية من غرفة الأخبار من راديو الناس.
2: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
3: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
4: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
3: وكيف طلعته لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
4: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
5: قوليلي، وانت اخر مرة اكلتي بوزة او كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ انه كل شي قاعد محله، يعني كيف دي اقول لك؟
6: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
5: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى ايطالي خيالي.
6: السر بابداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
5: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كانا، طعم يستحق التوقف.
7: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
8: MG 3 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة، تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
1: تسع وعشرون دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، نواصل معكم في ملفات ساعتنا الثانية. انطلقت الأول من أمس السبت في مدينة رهط فعاليات خيمة السلم الأهلي والدفاع عن الأرض والمسكن بمبادرة من اللجنة الشعبية وبالتعاون مع البلدية. تتضمن الفعاليات دعوات لمواجهة العنف والجريمة ورفض السياسات الحكومية المتعلقة بالأرض والسكن على أن تستمر حتى الخميس المقبل. رئيس اللجنة الشعبية في رهط أستاذ عواد أبو فريح ينضم إلينا. صباح الخير أستاذ عواد.
2: صباح الخير. صباح النور.
1: أهلا فيك معنا. خلينا بداية نحكي عن هذه الخطوة، هذه المبادرة ويعني انطلاق هذه الفعاليات في إطار ما أسميتموه بخيمة السلم الأهلي والدفاع عن الأرض والمسكن.
2: نعم، هي دمجنا أصلا يعني الفكرة أنه ندمج السلم الأهلي والدفاع عن الأرض والمسكن، كان في من وراها قصد واضح، لأنه حتى الإنسان يحقق ذاته، يستنهض أمة، يبني مدينة، يبني مجتمع، بحاجة إلى مأوى يأويه وبحاجة إلى أمن وأمان. وإحنا في مدينة رهط اللي هي أكبر مدينة عربية في النقب وأكبر مدينة عربية في البلاد، نشعر أنه في هناك تخطيط لهدم هذه المدينة من جهة الأمن والأمان ومن جهة المسكن. يعني في خطط حكومية تبدو وكأنها خطط هندسية وكأنها خطط تطوير حول المدينة وداخل المدينة، ولكن هي في نهاية الأمر استفراغ وأخذ وسلب حق المسكن ل 9000 شاب اليوم موجودة في رهط، 9000 شاب مستحقين لسكن، وبدل ما يأخذ هذا المسكن بتجي الحكومة بتنقل الناس من القرى غير معترفية من خارج رهط، بدل ما يجد لهم حلول في مناطقهم ينقلوهم بدون إذن البلدية إلى داخل رهط على القسائم اللي موجودة والمستحقين فيها هم داخل رهط. هيك بيزرعوا كمان في تنبيه العائلات، بيزرعوا بيسلبوا الأرض اللي هي ملكية عربية لملكية دائرة أراضي إسرائيل، وبعدين بيبدوا يشتغلوا عليها بدون ولا أي رجوع للناس ولا أي رجوع للبلد. لذلك احنا بنشعر انه بلدنا رهط اللي هي اليوم غالي على قلوبنا في خطر انهيار المنظومة التعليمية، خطر انهيار المنظومة الصحية، خطر انهيار منظومة الشؤون الاجتماعية، لأن بيجوا ألاف من خارج البلد بدون إذن بيدخلوا لداخل البلد، وإحنا أصلا عندنا نقص غرف، وإحنا أصلا عندنا نقص غرف مدارس، الشؤون الاجتماعية من ناحية ميزانية وضعها صعب جدا، وذلك المنظومة الصحية. لذلك إحنا بنحاول نستنهض نوعي الناس لحقوقهم، وأنه يعرفوا أن الخطط الحكومة مثل خطة شكلي المشهورة اللي بدأوا فيها مثلا في كسيفة واللقية وحوالينا بدهم ينقلوها على رهط في الأيام القريبة. إحنا بنحاول نوصل للشباب صوت الشارع، صوت الحق الواضح، انه في نهايه الامر هاي الخطط اذا ما بنفشلها احنا ممكن نصل الى مجتمع متفكك. صحيح. واحنا مش معنيين مجتمع رهط.
1: وكل هذه القضايا مرتبطه يعني الواحده بالاخرى، ولما بنحكي استاذ عواد عن انه فعاليات هاي الخيمه او هاي الفعاليات بشكل عام وكانها يعني ترفض السياسات الحكوميه المتعلقه بالارض والسكن وغيرها. صحيح. السياسات الحكوميه تنفذ وتطبق بشكل صارخ وممنهج في منطقه النقب على وجه الخصوص ما يفاقم كل هذه الأزمات. خليني أسألك، قديش ممكن أنه يعني كل فعاليات خيمة السلم الأهلي والدفاع عن الأرض والمسكن ممكن أنها تكون بمثابة برنامج عمل واضح، يعني يتجاوز كل موضوع فقط رفع الشعارات والحديث عن هذه الأزمات؟
2: نعم.
1: يعني رح تكون بداية لتحرك شعبي أوسع؟
2: بالضبط. يعني للخيمة ما بعد الخيمة مهم جدا رح نبدأ بتصعيد، لأن احنا قلنا قبل ما نبدأ بتصعيد خارج المدينة ممكن مظاهرات أمام سلطة التوطين، ممكن إضرابات، ممكن حتى إغلاق شوارع، بس احنا حبينا في البداية نوضح للناس ونوضح لمجتمعنا خطر هذه التخطيطات، والتخطيطات الموجودة اليوم تنفذ حتى لو بنينا خيمة أو نمنا أو سكينة، لأنهم بطل يسألونا. يعني في ما يشبه الحكم العسكري اليوم اللي موجود في النقب، لأن النقب مش تحت الحكومة العادية، يعني بتعرف احنا في النقب لنا حكومة خاصة فينا، يعني الميزانيات اللي بتصل للسلطات المحلية من وزارة المالية بتصل بشكل مباشر.

0: في بئر السبع وفي تل أبيب حتى في الشمال، ولكن في المدن والبلدات العربية في النقب حطوا علينا زي مجموعة من الموظفين اللي هم سموهم سلطة التوطين. كل الميزانيات بتصل سلطة التوطين، وهذا سلطة التوطين زي الحاكم العسكري بيصير يوزع الأموال والميزانيات على حسب أهواءه أو كيف أن يقدر يركز أكبر عدد من السكان البدو أو العرب على أقل مساحة. وإذا بيشوف الخطة ماشي معه بينقل الناس اللي موجودين في خارج النقب أو بيجمعهم أو يهدم بيوتهم ويركزهم. يعني حتى اسمها خطة التركيز، بيسموها ميكود، بيسموها إنهاء البؤر المفتوحة في داخل المدن. يعني تخيل إنهم بيتدخلوا في الأرض اللي داخل الخط الأزرق. يعني مين بيسمح أصلا كمجلس محلي أو رئيس بلدية إنه تسوق القسائم داخل الخط الأزرق بدون إذن الناس، بدون إذن البلدية، وبدون أصلا ما حد يرجع للبلدية. يعني وكأنهم سلبوا صلاحيات من رئيس البلدية، صلاحيات اللي هي قانونية، وكمان في نفس الوقت سلبوا حق أساسي اللي احنا بنسميه طبعا حق الملكية. يعني حق الملكية مسلوب، صلاحيات رئيس البلدية مسلوب. طب لوين احنا ماشيين؟ احنا ماشيين لما يشبه الحكم العسكري.
1: ورجعنا لنفس الموضوع، يعني كل ما يتعلق بموضوع السياسات الممنهجة اللي هيك بتضيق أكثر وأكثر على أهالي النقب اللي هني أصلاً بيعانوا الأمرين من كل هذه دعنا نقول الملفات والأزمات. أستاذ عواد، خليني بسؤال أخير أسألك، بما أنه تحدثنا عن أنه هاي الخطوة أو هاي الفعاليات ستمثل يعني بداية لتحرك شعبي أوسع، قديش عم تلمسوا فيه تفاعل من الأهالي خصوصاً من الفئات الشابة مع هاي الفعاليات مع هاي المبادرة، وكيف بتحولوها لعمل دائم؟
0: احنا عندنا محاضرات مختلفة ولقاءات وحوارات مختلفة مع الناس ومع القيادات في موضوع السلم الأهلي والعنف وضحايا العنف من جهة، ومن جهة ثانية الخطط الحكومية، إن كان مثلا تاريخ النقب، نتحدث عن تاريخ النقب وعن القانون العشائري، لأن احنا القانون العشائري مهم عندنا، القانون المدني، مين يملك زمام الأمور في داخل البلد. احنا بنحس إن المجتمع مر عليه سنوات من التغييب، يعني حتى شبابنا ومجتمعنا في فقدان ثقة بين الشباب وبين المجتمع وبين القيادات. أيوة. فقدان ثقة لكل الفعاليات، وكأن الناس على حافة اليأس. وأي مجتمع يصل إلى حافة اليأس، وإحنا خنقول إحنا يعني المثقفين الأكاديميين الناشطين الاجتماعيين، إحنا بنشعر إنه في خطر. إذا بيصلوا الناس إلى هاي المرحلة، إحنا نوصل إلى خطر إنه ممكن نقاد ونهدم بدون ما نعرف حال إحنا رايحين وين. لذلك إحنا بنحاول في صحوة، ولكن لا تكفي. يعني أنا غير راضي للتفاعل المجتمعي الشبابي والتفاعل المجتمعي بشكل عام، حتى قيادات ومجتمع شعبي مع هيك فعاليات. يعني لازم يكون طبعاً. لازم يكون أكثر تحرك، لأن بناء الثقة من جديد رح يأخذ وقت،
1: وأنه ما نكون يعني هيك في خانة المفعول به والصامتين أمام كل هذه السياسات. بالعكس، يعطيكوا العافية، وهي مبادرة غاية في الأهمية، بشكل خاص لما بنحكي أيضا عن الفئات الشابة في منطقة النقب، وقديش مهم أيضا أن يلتفوا حول هذه المبادرات والفعاليات. أستاذ عواد، إحنا بدورنا نتابع معكم أيضا في كل ما يتعلق بهذا الموضوع، وجزيل الشكر لك على مشاركتنا رئيس اللجنة الشعبية في رهط أستاذ عواد أبو فريح. طيب، من هذا الملف إلى موضوع مغاير، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن إطلاق حملة إسرائيلية مؤخرا تهدف إلى التأثير في الرأي العام الأمريكي من خلال رسائل نصية مولدة بالذكاء الاصطناعي أرسلت إلى ملايين الهواتف خلال الأشهر الماضية. تأتي هذه الحملة ضمن جهود إسرائيلية لتحسين صورتها في الولايات المتحدة. مدير السياسات في مركز حملة جلال أبو خاطر ينضم إلينا. صباح الخير جلال.
2: صباح النور، أهلا فيكم.
1: بداية نسمع منك شوية يعني تفاصيل إضافية عن ما يحدث عن هذا الكشف لصحيفة وول ستريت جورنال، وشو منعرف عن هذه الحملة؟
2: إحنا عم نحكي عن جهود اللي هي من فترة موجودة. أنا يعني تابعت موضوع المقال في وول ستريت جورنال، كما تابعت مقال تاني في تايم ماجازين من أسبوع. في أموال ضخمة، عشرات الملايين من الدولارات اللي الحكومة الإسرائيلية عم تنفقها على توليد حملات تأثير بالذكاء الاصطناعي، بيكون هدفها يعني تأثير على الرأي العام. يعني بالأخص هلأ نحكي عن ديش استثمرت إسرائيل في مصاري في هاي الحملات التضليلية، بس في مثلا حالة خاصة اللي في أشخاص هم قريبين مثلا لعالم دونالد ترامب، منهم شخص بارس كيل. هذا الشخص بتايم ماجازين حكت عنه أنه هذا كان بعد ما بطل، صار فورمر يعني كامبين مانجر، أنه بطل يشتغل مع ترامب، وظفوه الحكومة الإسرائيلية ودفع تقريبا $1.5 مليون بالشهر، تقريبا أكثر من 45 مليون دولار وصلوا. الهدف من هذا إنه شراء شغله إيش يعمل؟ حملة لتوليد آراء معارضة لاتفاقية ترامب لوقف الحرب على إيران. وكأنه قاعدة ترامب اللي هي الماجا، جماعة ميك أمريكا جريت أجين، هم بالعادة بيكونوا يمين أبيض مسيحي، هاي الطباع الموجودة. وهاي الأشخاص، هذا الشخص آسف، يكون مسؤول عن توليد، كأنه هاي الحملة هي رأي العامة، ولكن هذا بنعرف أنه مش رأي حقيقي، بس هو هدفه يعمل بوستات تكون فايرل وتكون واصلة مستوى عالي جدا من خلال أسماء مختلفة، تبين لك أنه ترامب أنت ضعيف، كيف وفقت هاي الاتفاقية مع إيران، كيف أنت وقفت الحرب، ترامب أنت عم بضحكوا عليك في الخليج، شوف كيف قطر مثلا، الوزير القطري مثلا ما سلم على ترامب أو على جي دي فانس، هاي فيها إهانة لك يا ترامب. هاي الدعاية هاي مش حقيقية، هاي مش ناس أوثنتيك، مش ناس طبيعيين عمالهم بيشاركوا آرائهم على اتفاقية ترامب.
1: ولكن شو تأثيرها؟ يعني بكل الأحوال بدي أسألك جلال، إحنا بنعرف شو قدرات الذكاء الاصطناعي، ولكن في هذا السياق أسألك هيك، بدوركم في مركز حملة بتتابعوا دائما كل هذا الموضوع، وحكينا كتير عن حذف المحتوى الفلسطيني، ولكن تأثير هذه الرسائل لما منقول إنه هاي يعني جهود إسرائيلية هدفها في نهاية المطاف إنها تحسن صورتها في الولايات المتحدة بعد كل ما حدث والاستطلاعات اللي أشارت لها النسب المرتفعة من الآراء السلبية تجاه إسرائيل؟
2: صحيح، هي يعني لها أهداف مختلفة، منها تحسين الصورة، لأنه زي ما حكينا في استفتاءات رأي بشكل واضح وقطعي بتبين أنه الشباب الصغار في مختلف انتماءاتهم السياسية ما بيشوف إسرائيل بشكل إيجابي كيف كان زمان. يعني زمان كان في شوية إيجابية فوق النص أو فوق الأغلبية، شوفوا إسرائيل في إيجابية، ولكن اليوم السلبية هي تطغى، وصورة إسرائيل هي الدولة اللي ارتكبت جريمة الإبادة، والدولة اللي بتأثر على الانتخابات الأمريكية بشكل سلبي. وطبعا ما بنقدر ننكر إنه دور إيباك اللوبي الصهيوني في أمريكا اللي بتدخل في كافة الانتخابات، بس نسمع سياسيين كبار بيحكوا عن دور مصاري إيباك في تدخلات داخل الانتخابات المحلية في أمريكا. هاي السلبية حاولوا يواجهوها بهاي يعني الحملات التضليلية والتأثير، بس طبعا
1: خلق روايات، خلينا نقول هيك بديل أو موازي. يعني بنقدر نقول كمان جلال هيك بالخلاصة، الذكاء الاصطناعي صار فعليا في هذا العصر هيك أداة هامة جدا في الصراعات السياسية، وكل شخص عم بحاول أنه يوظفها، أو كل جهة عم بتحاول أنه توظفها بما يخدم مصالحها. بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا، ونحن نتابع دائما في هذه القضايا. مدير السياسات في مركز حملة جلال أبو خاطر، شكرا جزيلا جلال. من هذا الملف نخرج إلى فاصل، من بعده نواصل معكم في ساعتنا الثانية من غرفة الأخبار.
3: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل، ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة، BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
4: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
5: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية. والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49 89. اختار طريق

0: سيارتك اختار ان جي بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارد قد يؤدي الى فرض فائدة تأخير واتخاذ اجراءات تنفيذ قانونية.
1: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن اقامه،
3: كنت بحالة ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
3: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
7: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: نظم
7: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
8: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
9: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب ذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح، مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة، القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. في السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق، وراء كل رقم بيت وعيلة وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق. على الطريق.
0: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
11: عدنا ونواصل في ملفات غرفة الأخبار. وتتواصل في كفر قرع دورات الإنقاذ والإسعاف بهدف تعزيز جاهزية المشاركين ونشر ثقافة الاستجابة السريعة والتطوع المجتمعي. تأتي هذه الدورات أو الورشات في ظل العطلة الصيفية وارتفاع احتمال الإصابات إلى جانب استفحال آفة العنف والجريمة. رامي عقل ميسر الورشة ينضم إلينا. رامي صباح الخير ويعطيك العافية.
12: صباح الخير، يعطيكم ألف عافية جميعا.
11: خليني أسألك بداية عن الأهمية باعتقادكم بالذات في هاي الفترة، الأهمية والتوقيت لإطلاق مثل هذه الورشات.
12: صحيح، طبعا احنا أوجه من رحب فيكم جميعا. بعرف عن حالي رمعك العمل الاجتماعي الجماهيري بلدية كفر قرع. أجت هاي الدورات من عدة عوامل صراحة، أولها العنف المنتشر بكل مجتمعنا العربي، وأيضا هسه احنا فترة صيف وعطلة اللي هي مدارها شهرين مع الطلاب ومع الأهل، فاحنا قمنا بمبادرة عن جد لافتتاح دورات الإنقاذ والإسعاف في بلدة كفر قرع لزيادة الوعي والانتماء والمعرفة لدى الأهل ولدى الطلاب.
11: مهم كتير، وبعتقد هي يعني دائما احنا بنقول هيك مش المفروض تكون بس بإطار التوصية، يعني يا ريت لو الناس تتعامل معها كأمر إلزامي. وفي هذا السياق بدي أسألك رامي، شو أبرز يعني أسميها المهارات العملية أو الخبرة العملية اللي بيكتسبها المشاركون في هذه الورشة؟
12: بيكتسبوا الخبرة العملية، بيكتسبوا مهارات اللي هي تساعدهم لإنقاذ أي شخص بالدقائق الأولى، اللي هي الدقائق الذهبية زي ما يقولوا لها. هو أزل إشي اللي المواطن أو اللي اكتسب الدورة واللي مرك هاي الدورة عنا، اللي هو بيقدر بالدقائق الأولى يقدر يسيطر على الحدث اللي موجود قدامه، ويقدر يبقى عنده تدخل أولي عبين ما يتواصلوا أو عبين ما يجي الطاقم الإسعاف على المحل الحدث.
11: كيف التفاعل عم بيكون مع الورشة خلينا نقول يعني كل ما يمرر فيها؟
12: صراحة تفاعل جدا حلو، التزام جدا رائع مع المجموعات الموجودة. طبعا نتمنى دائما يبقى في عنا أخرى عدد من البلد يتواجدوا على هاي الدورات، على أساس أنه عن جد يبقى هذا إشي موجود بمجتمعنا لكل فرد وفرد.
11: لمين وكيف لامتوها رامي؟ يعني إحنا بنعرف أو

0: في ناس شوي عندها حاجز بهذا الموضوع، بقول لك يعني أنا قديش بدي أعرف أكتسب، يمكن مجال دراستي أو مجال عملي مختلف كليا ما خصه بالمهن الطبية، شو بيكون ردكو لهاي الناس المترددة؟
1: ردنا بقول دائما إحنا ندعي ومنفهم. أنا حتى أي حدا أي شخص بتواصل معي عن طريق التلفون لمشان أعطيه شرح عن الدورة، وبقول لي مثل ما أنت قلت إنه هو إحنا مجال عملي بشيء ما بيشمل الطبي يعني، فإحنا بنقول له تعالي اليوم إحنا موجودين، إحنا بأي حدث بيصير معك قدامك أي شيء لازم واحد يبقى عنده معرفة ووعي، حتى من جهة بيتك اليوم عندك أطفالك، عندك أولادك، عندك جيرانك، أسيادك، لازم يبقى في عندك أنت مهارات اللي تقدر تنقذ هاي الحياة، بدل ما أنت توقف عاجز ولا إشي بتقدر تسويه، لا اليوم أنت تقدر تكون المبادر الأول على الحدث اللي لتجهيز هاي الحدث اللي قاعد بيصير قدامه بدل ما يوقف عاجز. فاحنا بنفهم لهم بنشرح لهم هاي الشغلات جدا لهي المجموعات ولهي الناس اللي هي في عندهم دائما تخبطات، وبالاخر بيقتنعوا انه نعم انه لازم يتواجدوا فيها، وعنا اكبر اثبات اللي احنا الدورة موجوده اللي هم ما خصهم مش بالعمل الطبي او ان هم لا دكاتره ولا حيوم ولا ان هم بالاسعافات، لكن فاتوا عده مهن، فاتوا وتعلموا وبقى عندهم التزام
0: ويقدروا يتصرفوا مثل ما بنقول يعني على الاقل في الدقائق الاولى لا قدر الله عند وقوع اي حادث الى حين وصول الطواقم الطبية الميدانية. رامي يعطيكوا العافية، يعني خلينا نقول بالاتجاه الصحيح، ودائما بنحكي قديش مهم بلداتنا العربية تكون على جهوزية، كمان احنا كأفراد مهم انه ما نستنى اي جهة ونبادر بهذا الاتجاه. شكرا جزيلا، واحنا نتابع معكم ايضا ميسر هذه الورشة رامي عقل، يعطيكوا العافية رامي. تتجدد تحذيرات من إجراء علاجات قشور الأسنان التجميلية لدى جهات غير مؤهلة لما قد يترتب على ذلك من أضرار ومضاعفات صحية في ظل تزايد الإقبال على هذا النوع من العلاجات داخل البلاد وخارجها. نتحدث عن هذا الموضوع لدكتور رامي جرياس، طبيب أسنان مدير عيادة كلاليت سمايل أوديتوريوم حيفا وحريش. دكتور رامي صباح الخير.
2: صباح الخير عفاف، إليك ولجميع المستمعين.
0: أهلا فيك معنا دكتور. هيك في السنوات الأخيرة فعليا نشعر قديش في تزايد في الإقبال على قشور الأسنان، خليني أسألك بداية شو هي القشور التجميلية للي يمكن ما عنده فكرة، ومين الأشخاص أو الفئات اللي عم تتوجه أكثر شيء لإجراء يعني هاي الخطوة؟
2: صحيح، وبفضل الرأي القشور إشي بلش طبعا بعد الكورونا أكثر صراحة، لما احنا عدنا على اللوم اكتر اشي بقينت ضحكتنا والعالم بلش تفتش على ابتسامي. فالقشور هو علاج تجميلي لكل شخص حابب يغير شكل ابتسامته واللون طبعا. بشكل عام العلاج هذا مناسب بعد اكتمال نمو الاسنان واللي تسوي الفكين طبعا، عم نحكي اجمالا من عمر 18 وما فوق. لكن في استثناءات يعني مش هذا مش قانون اللي بنعمل فيه علاج لجيل تحت جيل 18 حتى.
0: وفي إقبال يعني في من أبناء هاي الفئات العمرية اللي هن تحت 18 كمان عم بتوجهوا؟
2: تحت 18 بدأ جيل إقبال الحالات طبعي حالي ينصح فيها بشكل معين جدا، والإشي خاصه بتقويم الأسنان. يعني ممكن أطفال بجيل تحت جيل 18 ولد يخلق مع سن اللي اسمها lateral pig shaped tooth اللي هي سن تطلع هيك مخروطية وشكلها مش متناسق مع باقي الأسنان. فبهيك حالة مختص التقويم بطلب تدخل دكتور تجميل بشكل فوري لإعادة بناء السن لحجمه الطبيعي، وهذا البناء بيتم عن طريق الحشوات التجميلية مش القشور الخزفية. بدي راح اوضح اشرح لك الفرق طبعا بيناتهم.
0: تفضل يعني باقتضاب.
2: بدك اشرح بالفرق بيناتهم القشور؟
0: نعم باقتضاب لحتى نوضح، لانه في ناس اعتقد يعني وكانه بتتخربش ما بين الاجراءين وهن فيهن اختلافات.
2: طبعا في قشور اسمها القشور الخزفيه اللي هي البورسلين فينير، هذا هو البريميوم في عالم التجميل، وهو بنفسه بيتقسم لعده اقسام من ناحيه النوع والمادي. هذا النوع من العلاج بيتم على الأقل بثلاث جلسات، والسبب هو أنه قبل ما نبدأ الحالة بنفضل نعمل ديزاين أو محاكاة تجميلية مسبقة، وهذا هو مناسب لفوق جيل 18 طبعا. وبهيك وضع احنا نحتاج لمختبر مع خبرة بالمجال. النوع الآخر من القشور اللي هذا تركت له كمان مع الحالة.

0: وهذا النوع هو المناسب للجيل من تحت جيل 18، لأنه بعد ما في اكتمال اللثة ولا الأسنان ولا الفكين.
1: طب دكتور رامي، بما أنه ذكرنا في الافتتاحية أنه يعني مقابل هذا الإقبال كمان في تحذيرات من المختصين، وبشكل خاص يمكن إجراء يعني بهاي الخطوة في أو عند جهات غير مؤهلة، شو تحذيرات كل يوم كأطباء مختصين؟ عايش الناس لازم تنتبه، شو الأخطاء اللي بوقعوا فيها لما بيروحوا عند أشخاص غير مؤهلين وبالتالي ممكن بيسببوا لهم ضرر صحي في أسنان أو في اللثة أو صحة الفم بشكل عام؟
0: معك حق ب100% بهالموضوع. لما الواحد يقرر يعمل علاج تجميلي للأسنان، هو مش عم بيشتري منتج جاهز من السوبر ماركت، هو عم بيختار طبيب وفريق عمل اللي راح يغير الشكل الابتسامي. عشان هيك في أشياء أساسية اللي بتحدد اختيار المكان طبعا. أولا وآخرا طبعا وأخيرا يعني بالمماش، أولا وآخرا هو خبرة الطبيب وتمكنه في التجميل والترميم. مش بس بالتجميل، يعني مش مكفيش بس يأخذ كورس اللي هو استاتيكا دينتالي ويبلش يعمل حالات معقدة وصعبة. فهيك هون إحنا إذا ما عنده خبرة بالترميم ممكن الحالة تفشل. وفي كمان طبعا عوامل تانية مثل العيادة نفسها قديش مجهزة، إذا هو الطبيب بيعتمد على تخطيط مسبق أو لا. التصميم المسبق هو إشي جدا مهم، فإحنا عمالين نعمل ديزاين كامل على الحاسوب اليوم، وممكن نقل هذا التصميم إلى الفم قبل البدء بأي عملية تحضير الأسنان، لأنه متى ما حفينا الأسنان ما في طريق رجعة.
1: صحيح صحيح. وهيك إذا بيتم يعني أو بتم هاي العملية عند جهات غير مؤهلة، ممكن فعليا مثل ما حكينا يكون في ضرر في صحة الفم وكذلك أيضا في الأسنان ومعاناة كبيرة في هذا الموضوع. نصيحة أخيرة دكتور رامي قبل ما نختم؟
0: بالمختصر يعني أنا حسب رأيي اختيار المكان لازم يكون حسب اللي بيسمع طلبات المتعايش، ويهتم لصحة الأسنان واللثة قبل التجميل. يعني يقدم خطة علاجية مخصصة للمتعالج، مش بس استنساخ ابتسامي تشبه الكل.
1: صحيح صحيح، والأمر التجميلي ما يكون على حساب الجانب الصحي في هذا السياق. دكتور رامي جريس، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة، طبيب أسنان ومدير عيادة كلاليت سمايل أوديتوريوم حيفا وحري، شكرا جزيلا. إذن بهذا نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. شكرا لكم على مرافقتنا، والشكر موصول لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإنتاج ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري نصار، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. لحظات وتلقاكم الزميلة رجاء كنعني على رأس الساعة، موجز لآخر الأخبار. دمتم بخير وأمان، إلى اللقاء.
2: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-98-511-81 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
3: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
4: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
5: خاضع لشروط الحملة.
6: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف 7 و8 في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
7: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين بيدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
8: إملما وين بنتك لما بتتعلم؟
9: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
8: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
9: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمراقبة.

موافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برلين للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برلين تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة اعتقال مشتبهين على خلفية الحريق الذي اندلع يوم السبت الماضي في حفات جلعات بالقرب من قلقيلي في الضفة الغربية للاشتباه بالتورط في التسبب بالحريق. ووفقا للشرطة فإن المشتبه بهما فلسطينيان وقد جرى نقلهما للتحقيق لدى الوحدة المركزية في منطقة شاية في الضفة الغربية. هذا وكان الحريق الكبير قد أسفر عن أضرار لحقت ب13 مبنى وعدد من المركبات وفق بيان الشرطة. اندلع ليلة الماضية حريق في أحد أقسام مبنى المجلس المحلي في شبل أم الغنم ما أدى إلى أضرار في المكان دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. في حديث لراديو الناس قال رئيس المجلس المحلي حاتم شبلي إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الحريق متعمد ويهدف إلى تخريب المشاريع التي ينفذها المجلس المحلي في القرية، مؤكدا أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في ملابساته.
1: المرة الرابعة خلال سنتين التحقيقات الأولية بتقول إنه خلافيش اللي رجعوا بعد مرة يشتغلوا شغلهم بالشبل أم الغنم إنه مش معجبهم كل الأوضاع والتطوير اللي قاعد يصير، بدهم يوقفونه، بدهم يوقف المشاريع. كأنه في أحد الناس وأحد الجماعات بالشبل أم الغنم مش معجبهم اللي قاعد يصير وبدهم يحطوا خشب في عجل السير تبعنا، لكن الحمد لله رب العالمين ربنا معنا يا جبل مهي الزكري.
0: اعتقلت الشرطة صباح اليوم موظفين حاليين وسابقين في سلطة الضرائب بشبهة تلقي رشاوى واستغلال مناصبهم الرسمية للمصادقة على طلبات استرداد ضرائب وهمية تقدر قيمتها بنحو 80 مليون شيكل في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي التي يجري التحقيق فيها خلال الفترة الأخيرة. ومع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، نفذت قوات الشرطة ومحققو سلطة الضرائب صباح هذا اليوم حملة مداهمات واسعة استهدفت منازل ومكاتب المشتبه بهم، حيث جرى اعتقال عدد منهم إلى جانب توقيف مشتبهين آخرين لاستكمال التحقيق. أفادت تقارير إسرائيلية بأن الأجهزة الأمنية تقدر أن الحرب الدائرة في الخليج ستصل تداعياتها في نهاية المطاف إلى إسرائيل، لكنها لا ترصد في هذه المرحلة مؤشرات على هجوم إيراني وشيك. إلى ذلك نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي مطلع أن الولايات المتحدة تخطط لتوسيع الحرب مع إيران بالتزامن مع تعزيز انتشار قواتها الجوية في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة شنت غارات جديدة على إيران الليلة الماضية، مؤكدا أن الهجمات جاءت تكريما للعسكريين الأمريكيين الذين قتلوا في الهجوم على قاعدة عسكرية في الأردن. وأضاف ترامب أن إيران تكبدت خسائر عسكرية كبيرة ولم تعد تمتلك سوى قدرات محدودة من الصواريخ والمسيرات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن التوقيت المناسب للتفاوض مع الولايات المتحدة سيكون بعد تحقيق إيران مكاسب ميدانية واستراتيجية. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن حاكم مدينة بوشهار بتعرض مناطق عدة في المدينة لمقذوفات أمريكية اليوم. هذا وأفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع عدوي انفجارات في مدينة أصفهان وسط عدم وضوح السبب الدقيق أو مصدر الصوت حتى اللحظة، ولم ترد تفاصيل حول طبيعة الانفجار أو ما إذا كان قد أسفر عن أضرار. أفادت وكالة التسنيم الإيرانية بسماع عدوي انفجارات متتابعة في مناطق عدة في البحرين لا سيما في العاصمة المنامة، فيما تحدث سكان عن اهتزازات ناجمة عن الانفجارات. وأشارت تقارير إلى أن الانفجارات جاءت عقب استهداف إيران للقاعدة البحرية الأمريكية في البحرين دون صدور تفاصيل رسمية فورية حول طبيعة الهجوم أو حجم الأضرار. التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رئيس اللبناني جوزيف عون في واشنطن، ووصف اللقاء بأنه إيجابي للغاية. وتأتي هذه الزيارة وهي الأولى لرئيس لبناني إلى الولايات المتحدة منذ عام 2009 قبيل اجتماع مرتقب بين جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

0: بحث العلاقات الثنائية وتطبيق اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. إلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بنحو 5 درجات مئوية، ويكون الطقس شديد الحرارة في معظم المناطق. ختام الموجز للمزيد من الأخبار، حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: راديو الناس، قصة كبيرة.
2: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
3: بحب أسمع، خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
4: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كثير حلوة.
2: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
5: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كثير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
6: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو التوب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
5: عن جد.
7: اشكر راديو الناس الذي يصل الى اذان كل الناس.
5: كل الناس
8: كل الناس
9: راديو الناس، دايما معي.

تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
1: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
0: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
1: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري؟ كامبوس آي إل. أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
3: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
4: اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.

0: خاضع لشروط الحملة.
1: قوليلي وانت اخر مرة اكلتي بوزة او كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ انه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك؟
2: بيرفكتو تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
1: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
2: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول، بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
3: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
4: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
5: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
6: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
7: سكني خامي،
8: كنت بحالة ضياع،
9: كنت متخربط بالبلاد برا،
10: شفت طلاب وسألت ناس،
11: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
12: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
13: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
14: نظم
13: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
15: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
16: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.

0: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 0490580000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
1: MG 3 Hybrid Plus، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعاً في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة، تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
3: إم لما، وين بنتك لما بتتعلم؟
4: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
3: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
4: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني، معك من الخطوة الأولى.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة اعتقال مشتبهين على خلفية الحريق الذي اندلع يوم السبت الماضي في مستوطنة حفاد جلعاد قرب قلقيلي في الضفة الغربية، وذلك للاشتباه بالتورط في التسبب بالحريق. وقالت الشرطة أن المشتبه بهما فلسطينيان وقد نقلا إلى التحقيق لدى الوحدة المركزية في منطقة شاي في الضفة الغربية. وكان الحريق قد ألحق أضرارا ب13 مبنى وعدد من المركبات وفق بيان الشرطة. اندلع ليلة الماضية حريق في أحد أقسام مبنى المجلس المحلي في شبل أم الغنم، ما أدى إلى أضرار في المكان دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. في حديث لراديو ناس قال رئيس المجلس المحلي حاتم شبلي أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الحريق متعمد ويهدف إلى تخريب المشاريع التي ينفذها المجلس المحلي في القرية، مؤكدا أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في ملابساته.
1: المرة الرابعة خلال سنتين التحقيقات الأولية بتقول إنه خفافيش اللي رجعوا بعد مرة يشتغلوا شغلهم بشبل أم الغنم، إن مش معجبهم كل الأوضاع والتطوير اللي قاعد يصير، بدهم يوقفونا، بدهم يوقفوا المشاريع. كأنه في أحد الناس وأحد الجماعات بشبل أم الغنم مش معجبهم اللي قاعد يصير وبدهم يحطوا خشب في عجل السير تبعنا، لكن الحمد لله رب العالمين، ربنا معنا ويا جبل ما يذكريه.
0: اعتقلت الشرطة صباح اليوم موظفين حاليين وسابقين في سلطة الضرائب بشبهة تلقي رشاوى واستغلال مناصبهم الرسمية للمصادقة على طلبات استرداد ضرائب وهمية تقدر قيمتها بنحو 80 مليون شيكل. جاء وفق البيان أنه مع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية نفذت قوات الشرطة ومحققو سلطة الضرائب صباح هذا اليوم حملة مداهمات واسعة استهدفت منازل ومكاتب المشتبه بهم، حيث جرى اعتقال عدد منهم إلى جانب توقيف مشتبهين آخرين لاستكمال التحقيق. انطلقت الانتخابات التمهيدية في حزب الديمقراطيون لاختيار قائمته لانتخابات الكنيسة 26 وسط مشاركة واسعة للمنتسبين، حيث تشارك في الانتخابات فئتان عن حزب العمل سابقا وفئة أخرى عن حزب ميرتس الذي اندمج في التحالف، ولكل فئة مقاعدها الخاصة. كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة تجري استعدادات لمواجهة عسكرية واسعة مع إيران بالتزامن مع تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط ونقل مقاتلات وطائرات تزويد بالوقود من أوروبا إلى المنطقة. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن واشنطن تستعد لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، مشيرا إلى أن تعزيزات القوات الجوية تأتي في ظل تصاعد التوتر والتقارير حول مقتل جنود أمريكيين جراء هجمات استهدفت قواعد عسكرية في العراق والأردن. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجمات التي تنفذها طهران تأتي في إطار ما وصفته بالدفاع عن النفس، مشددة على أنها تستهدف القواعد والمنشآت الأمريكية فقط. وانتقدت الوزارة صمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الهجوم الذي استهدف منشأة، معتبرة أن هذا الموقف لا يساهم في تعزيز الثقة في الوكالة. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن حاكم مدينة بوشهار بتعرض مناطق عدة في المدينة لمقذوفات أمريكية اليوم. هذا وأفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي انفجار في مدينة أصفهان وسط عدم وضوح السبب الدقيق أو مصدر الصوت، ولم ترد تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجار أو ما إذا كان قد أسفر عن أضرار، فيما تتواصل المتابعة لمعرفة ملابساته. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بنحو 5 درجات مئوية، ويكون الطقس شديد الحرارة في معظم المناطق. ختام الموجز، لحظات تلتقون الزميل فراس الخطيب في برنامج بتوقيت العالم، إلى اللقاء.
2: راديو الناس قصة كبيرة.
3: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية، دائما راديو الناس بسمعه.
4: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
5: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
3: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
6: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة. انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
0: عن جد.
7: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس.
0: كل الناس
8: كل الناس
2: راديو الناس دايما معي.

0: اهلا اهلا اهلا للمستمعون والمستمعات الكرام، اهلا وسهلا بكم اينما كنتم. نحن في حلقة جديدة من برنامج بتوقيت العالم. اذا اسبانيا تسقط الارجنتين وتتربع على عرش العالم، اذا ولكن نحن لن نطرق باب الرياضة، سنطرق باب التاريخ، العلاقة الإسبانية الأندلسية العربية في هذا المحور. لهيك نحاول قدر المستطاع أن نقول لماذا يعني كل هذا التأييد لإسبانيا كان في المجتمعات العربية في العالم العربي. هل هي السياسة فقط أم التاريخ؟ العقيدة الإيرانية كيف تشكلت وإلى أين تتجه في هذه المرحلة تحديدا؟ ما يحدث الآن من تصعيد على جميع الجبهات، وأيضا الولايات المتحدة تقصف في إيران، إيران تقصف القواعد الأمريكية في عدة دول العربية، وهنالك من يقول بأن هذا نابع من العقيدة الإيرانية. الكثيرون يتحدثون عن العقيدة، القليلون يعرفون ما المقصود بهذا الموضوع، وعن جد قديش هذه العقيدة تؤثر على السير السياسي في الجمهورية الإسلامية. إذن بوتين في عين العاصفة، أزمات داخلية وصراعات حول النفوذ العالم، ولكن هنالك أيضا جوانب إيجابية يعيشها القيصر كما يرغب محبو أن يسمونه في روسيا. سنتوقف أيضا عند هذا الملف. ورئيس للوزراء جديد في بريطانيا هو السابع خلال 10 سنوات. سنتوقف من هو إندي بيرنهام الذي أقسم يمين الولاء ودخل إلى داونينج 10 مقر رئاسة الوزراء في بريطانيا. إذن بتوقيت العالم يأتيكم في راديو الناس، نبحث فيه فقط القضايا الدولية داخل الحدود. الشباب قايمين بالواجب، نحن هذا البرنامج يعني أكثر نشدد على القضايا العابرة للحدود. بروفيسور مصطفى كبهة، صباح الخير، مرحبا.
1: صباح الخير.
0: يعني بداية تبعت طبعا اللعبة الإسبانية الأرجنتينية، ولكن هاي المرة احنا بدنا نروح إلى ما بعد كرة القدم أو ما قبل كرة القدم، يعني العلاقة الإسبانية العربية. هيك خلينا لابنا نيجي نحكي عن هذا العنوان الكبير، من وين ممكن نبلش؟
1: يعني احنا سنتحدث عن ذلك ونتحدث عن كرة القدم أيضا، يعني
0: طبعًا
1: لدينا ما نقال في موضوع كرة القدم تاريخيا في العلاقات الإسبانية العربية وخاصة الإسبانية المغربية. الحقيقة بأنه هناك جملة من الأمور مفروض توضيحها. يعني في الذاكرة العربية الإسلامية نحن نتعامل مع كل شبه الجزيرة الإيبيرية بأنها الأندلس، ولكن بالنسبة لإسبانيا الأندلس هي جنوب إسبانيا اليوم، منطقة غرناطة و إشبيليا وهذا فلهذا السبب يعني عندما نستعمل المصطلح يجب أن نكون حذرين بأن مصطلح الأندلس عند العرب يضم البرتغال أيضا.
0: أوكي، هذا لفت جميل، لأنه الآن يعني لمن يريد السياحة أيضا في إسبانيا بيكون طالع على الأندلس، وهنالك من يعتقد الأندلس هي كل إسبانيا ومحيطها.
1: صحيح صحيح، بالنسبة للمفهوم العربي الإسلامي الأندلس هي كل الجزيرة الإيبيرية.
0: صحيح،
1: كل الجزيرة الإيبيرية. والقضية الثانية بأنه

0: هناك يعني في القرن الخامس عشر الصراع بين الشرق والغرب بين الإمبراطوريات كان نتيجته واحد واحد بلغة كرة القدم.
1: بمعنى
0: إنه الغرب فقد القسطنطينية إسطنبول 1452 والشرق فقد غرناطة آخر معاقل العرب والمسلمين بالأندلس عام 1492. وطبعا هناك أسئلة كثيرة لماذا لم يهب العثمانيون لمساعدة بني الأحمر في غرناطة والاجتهادات رغم أنه كان هناك محاولات من شمال أفريقيا الموحدين والمرابطين لإنقاذ الأندلس وفشلت حتى أنه الأندلسيين قاموا بقتل قائدي الحملتين يوسف بن تشفين و بن تومرت القضية تبدأ هناك. فالذاكرة هي ذاكرة ليست بسيطة خاصة بعد محاكم التفتيش.
1: محاكم التفتيش اسم مشهور طبعا
0: التي امتدت حتى بمع تنصير من بقي هناك من المسلمين واليهود باختصار شديد تنصيرهم بالقوة. ولكن بقي الكثير من سكان الجبال وخاصة جنوب إسبانيا على دينهم متخفين من عرفوا باسم الموريسكيين. والكثير من سكان الأندلس انتقلوا إلى شمال أفريقيا وحتى إلى بلادنا. يعني لدينا أيضا ناس وفدوا من هناك وإلى بلاد الشام ودمشق. والقصة يعني يطول شرحها كثيرا وخاصة اليهود. يعني يهود اللادينو اللي بسموهم
1: سامختيت.
0: ماذا نقصد سامختيت؟ يعني سفردي طهور سامختيت. هذولا يعني الدولة العثمانية استقبلتهم في شمال أفريقيا وكذلك في بلاد الشام والبلقان. ومن جلس في البلقان ومنطقة اليونان أطلق عليهم اللادينو وهم يتحدثون لغة خاصة اسمها لغة اللادينو. هم بالأصل أندلسيون. الآن مع الوقت العملية هيك الذاكرة غيبت والأندلس غيبت عن عن عن الذاكرة الشرقية إلى أن كان بداية القرن العشرين هناك من كتب مسرحية عن سقوط الأندلس ومثلت في مصر. وبعد ذلك طه حسين اهتم بالموضوع وأنشأ مركز الدراسات الأندلسية في مدريد. وهذا بعث من جديد الذاكرة الأندلسية إلى الأذهان.
1: عاد إلى مشهد الثقافي بالأساس كمان.
0: طبعا وبالتحديد أيضا أثناء فترة حكم فرانكو الفاشستية لإسبانيا. يعني الآن بعد تحرر إسبانيا من حكم فرانكو في 76 وإلغاء القيود الموريسكيون بدأوا يظهرون ويظهرون دينهم وثقافتهم وكل هذه الأمور وكل الثقافة التي نعرفها أصبحت ملكا عاما للشعب الإسباني. الآن التعاطف والتساهل الذي أظهر من ورث فرانكو من الإسبان فتح جسور جديدة من التعاون والتفاهم والمصالحة التاريخية الحقيقة. يعني
1: كيف كان أثر هذه المصالحة التاريخية؟ كيف يعني شو
0: يعني بدأ تجلياتها؟ المهاجرون من شمال أفريقيا يدخلون إلى إسبانيا. إسبانيا تنازلت عن أجزاء كانت مقتطعتها من المغرب تطوان وغيرها. بقي جزيرة سبتة وجزيرة ليلى حتى الآن ولكن معظم المساحات نزلت عنها. يعني أنت لنعود إلى كرة القدم قليلا. أنت تعرف بأنه كان هناك فريق اليوم في فريق طبعا أتلتيكو تطوان كان يلعب في الليغا الإسبانية. لعب في الليغا الإسبانية وصعد إلى الدرجة الأولى الليغا درجة الأولى سنة في موسم 1951-1952 وقارع ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو بلباو والفرق الكبيرة. الآن هذا كان هناك شيء مهم جدا في فترة فرانكو والفترة الفاشية ما كان يسمح لهؤلاء بالحصول على الجنسية الإسبانية. لهذا السبب لم يلعبوا في المنتخب الإسباني.
1: أوكي.
0: إذا أردت يعني شيئا من الانفتاح نستطيع أن نرى ذلك إنه

0: الحدادي كان أول مغربي يلعب في منتخب إسبانيا عام 2014 تخيل.
1: أها.
0: ولحقه الآن لامين يامال اللي هو الآن النجم الأول للمنتخب الإسباني.
1: الإسباني.
0: نعم. علما أن هناك مجموعة من اللاعبين المغاربة الذين كانوا يستطيعون الانضمام لمنتخب إسبانيا ولكن فضلوا المغرب وعلى رأسهم أشرف حكيمي
1: طبعا
0: وبرهيم دياس وعبد الصمد الزلزولي هؤلاء اللي هم اليوم نجوم منتخب المغرب كان بإمكانهم أن يلعبوا بجانب اليمين يمال. هذه المصالحة نجدها أيضا في إنه العرض في الآثار، الكتابات على الآثار الأندلسية، التنقيب وإظهار الآثار الإسلامية والمقابر والمساجد والمقامات وكل هذه الأمور، التعامل بتعاطف كبير مع الأدب الأندلسي والثقافة الأندلسية والمساهمات لعلماء الأندلس. يعني تخيل لفترة طويلة ابن رشد كان يكتب بالحضارة الإسبانية أبيروس، وابن سينا كان يكتب أبينوس.
1: نوع من الاعتراف والتبادل الثقافي والفكري بشكل كبير عمليا تحولت العلاقة.
0: أعيد لهؤلاء أسماءهم ولابن خلدون اعتباراتهم، ويعني في طليطلة هناك رأيت في جامعة طليطلة، كنت هناك قبل 3 سنوات أو 4 سنوات لا أذكر، رأيت تماثيل لعلماء طليطلة في فترة عزها اللي اليوم توليدو.
1: هذا ليس مألوفا بروفيسور، يعني انه عمليا احنا بنحكي على فترة اللي كان فيه هنالك، يعني الاندلس كانت تحت حكم الاسلام، وكأنه فيه هنالك صارت فيه مصالحة نوعا ما، وهي مصالحة مش مألوفة عادة في التاريخ.
0: لا يجب ان نؤكد برضو هنا خطأ، يعني بقولوا الحكم كان حكما عربيا امويا. مهم جدا ان نذكر. ومع الوقت صار اختلاط، يعني إسبانيا أصبحت مكونة من 3 عينات: العرب الذين كانوا يحرصون على أصلهم العربي، يعني انتبه ابن خلدون كان يكتب عبد الرحمن ابن خلدون الحضرمي، يعني هو من حضرموت، نصبه العربي مهم جدا بالنسبة له. وهناك الإسبان، وهناك طبقة بدأت بالاتساع وأصبحت الطبقة الغالبة اسمها طبقة المولدين. طبقة المولدين هم عمليا مصاهرة بين رجل عربي وامرأة إسبانية، أو العكس، رجل إسباني وامرأة عربية، وكان يجمعهم الإسلام. وهذه الطبقة هي أصبحت الطبقة الغالبة في السنوات الأخيرة من حكم العرب المسلمين للأندلس.
1: جميل جميل جميل جدا. وهيك إذا بدنا نلخص هذه العلاقة يعني بكم من جملة بروفيسور، شو ممكن نحكي عنها الآن في هذه الفترة تحديدا؟ هل هذا ينعكس على تشجيع العرب للمنتخب الإسباني؟
0: طبعا تشهد فترة من الانفراج وفترة من التسامح، وفي مراكز أبحاث عربية أعيد فتحها في إسبانيا، حتى أنه بعض المساجد أيضا أعيدت الصلوات وتقام فيها، وخاصة في جنوب إسبانيا.
1: حلو.
0: ويعني نحن نعرف بأن اللغة العربية أعيد لها في إسبانيا اعتبارها الذي كان قد يعني سلبت منه، ولدينا الكثير الكثير من المواقف التي يعني تنبئ عن تعالي الطرفين عن رواسب الماضي وفتح صفحة جديدة. هذا لم يحصل مثلا مع مستعمرات إسبانيا في أمريكا الجنوبية وخاصة مع الأرجنتين.
1: طبعا ما الصراع لا يزال قائما كل مرة اللي بيلعبوا مع الأرجنتين
0: جدا رأينا ذلك واضحا جدا هذه الليلة.
1: طبعا يعني شفنا الصحيح. طيب أشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءات، وهذه حطتنا على الأقل طوشة آخر اللعبة بسياقها التاريخي. شكرا شكرا
0: شكرا لك
1: بروفيسور مصطفى كبهة، إذن مدير رئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة ورئيس مجمع اللغة العربية، شكرا لك. إذن يعني هذا الملف العلاقة الإسبانية العربية الأندلسية العربية. نخرج الآن إلى فاصل بعد نواصل.

0: مثلا معجون أسنان دنتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل ب15 شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام ب20 شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
1: قوليلي وانت آخر مرة أكلت بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
2: بيرفكتو تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
1: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
2: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول، بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
3: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
4: أحذية زاهي صليبة مع
5: فوتوير، خاضع لشروط الحملة.
6: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
7: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
8: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
7: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
8: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني، تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.

0: إذن كنا نتحدث عن الأندلس، عن العقيدة، يعني عمليا بكل ما يتعلق في هذه العلاقة الأندلسية العربية الإسبانية العربية فيما بعد. ويعني هذه أيضا من تجليات أيضا هذه الانفتاح الموسيقي والانفتاح الفكري، ولا تزال أيضا الموشحات الأندلسية حتى هذه اللحظة تعزف وتغنى من أرقى وأعرق المغنين في العالم العربي. الآن إلى موضوع آخر، ما يحدث الآن في هذه الحرب غير المنتهية بين الولايات المتحدة وإيران، تبادل الضربات، هل هو تفاوض بالضربات أم أنه بالفعل نحن مقبلون على ربما مرحلة أكثر أشد قسوة من حيث الضربات؟ ولكن ما يهمنا في هذا الموضوع أنه في الآونة الأخيرة جرى الحديث عن العقيدة الإيرانية في التفاوض، العقيدة الإيرانية في القتال، الكل هيك بتحس حتى في نقاشات، يعني في نقاشات اللي هي بتعرف في شعبية، خلينا نقول حتى بين الناس يتحدثون عن العقيدة الإيرانية، وأنا لا أعرف بالضبط يعني ما المقصود في هذا الموضوع. إذن يعني الكل بيحكي على العقيدة ولكن لا أحد يعرف بالضبط إذا كانت أصلا تؤثر على المفاوضات، وما هي أساسا هذه العقيدة التي يقصدونها. ينضم إلينا الآن دكتور عبد كنعني، إذن محاضر كبير في قسم الشرق الأوسط في جامعة تل أبيب ومختص أيضا في شؤون إيران ولبنان. يعطيك العافية دكتور.
1: أهلين فيك دكتور فرح.
0: انت بتواجه نقاشات حول العقيده الايرانيه، بتحس هيك بيضلوا يحكوا على العقيده والعقيده والعقيده، وخاصه في الاعلام العبري، مش بس نقاشات شعبيه
1: يعني هذا المهرب
0: بالضبط هيك حسيت انا،
1: المهرب من السياسات القائمه على مصالح وعلى امور التي تخص الاقتصاد والسياسي والموقف من التحرر الوطني، وايضا لها بعد عقيدي، ولكن يعني انه يتحول وكانه الصراع كله هو مجرد صراع عقائدي، او مش مجرد

0: صراع عقائدي هو الذهاب بعيدا جدا عن الواقع والحقيقة.
1: طيب خلينا هيك نحكي، ما الذي يحكم المفاوض الإيراني الآن؟ نرى بأنه كان هنالك اتفاق ومذكرة تفاهم، وهنالك نوع من الإجماع، خلينا نقول على الأقل غربي وإسرائيلي وأمريكي، بأنه من خرق هذا التفاهم هم الإيرانيون مع استهداف يعني سفن في هرمز، ولكن في المقابل يعني يقولون بأنه لا، على ما يبدو في هدف أكبر وأسمى من المفاوضات في إيران. ما الذي يقود المفاوض الإيراني في هذه الأيام؟
0: يعني في هذه الأيام ما يقوده هو مصلحة النظام الإيراني الآني والحالي، يعني مصلحة النظام ومصلحة الدولة الإيرانية ومصلحة الشعب الإيراني بحسب نظرة القيادة الإيرانية الحالية لهذه المصلحة، هذا ما يقوده. ولكن استوقفني عند سؤالك موضوع الخرق، يعني أنت قلت أنه هناك إجماع، لا يوجد إجماع بأنه من خرقه هو إيران، بالعكس يعني أنت تحدثت عن الولايات المتحدة وإسرائيل، طبيعي أنه يكون عندهم إجماع بأنه
1: أنا قصدي إجماع في المعسكر المناهض يعني
0: طبعا طبعا من الطبيعي، ولكن يعني الصحيح وإذا أخذنا الأمور بمنطق المحايد والموضوعي، نحن ويمكن تحدثنا وقتها يعني الجميع استغرب حتى في المعسكر المعارض لإيران من كمية الموافقة الأمريكية على 14 نقطة التي جميعها في البدايات إذا تذكر أخي فراس فسرت على أنها يعني إذعان لولا شوي للأمريكان للمطالب الإيرانية في ذلك الوقت.
1: صحيح.
0: فبالتالي من له مصلحة به إعادة تفسير هذه النقاط وخرقها أو تفسيرها بشكل يجعل كل عمل من أعمال إيران هو بمثابة خرق هو الطرف الأمريكي وليس الطرف الإيراني، على الأقل في هذا الموضوع.
1: يعني كيف هيك إذا بدنا نأخذ على أرض الواقع؟
0: يعني مثلاً إذا نأخذ واحد من القضايا في النقطة، أنا لا أذكر النقطة بالضبط، أفكر إنها النقطة الرابعة أو الخامسة، تتحدث عن مضيق هرمز. الآن بعد هذه الحرب أصبحت عنق الزجاجة والقضية الأساس هي موضوع مضيق هرمز. في الاتفاقية هناك يعني تسليم من قبل الولايات المتحدة بأنه في 60 يوم التي نص عليها هذا الاتفاق تعطى لإيران صلاحية أن تمرر السفن وحاملات النفط وغيرها في مضيق هرمز من دون أخذ أي يعني اشتراكات أو أي ميزانيات أو أي رسوم خلال 60 يوم. بمعنى يمكن تفسير هذا النص بأنه إيران هي المسؤولة خلال هذا 60 يوم بدون رسوم، ولكن الإيراني فسرها بأنه بعد 60 يوم سوف يعني هناك تسليم أمريكي بأنه إيران بالتفاهم مع سلطنة عمان سوف لها الحق بأن تحصل على هذه الرسوم. ما قامت به الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية بعد أن قامت قيامة الأجزاء المعارضة في داخل الائتلاف الحاكم الترامبي في الحزب الجمهوري قامت القيامة على هذا الاتفاق، بدأت محاولة الالتفاف على هذه النقطة بالذات من خلال فتح مسار بالتهديد مسار جنوبي من سلطنة عمان، وبالتالي يعني نزع ورقة مضيق هرمز من اليد الإيرانية، وهو الأمر الذي ترفضه إيران ونتيجة المصلحة، لأنه إذا فقدت ورقة مضيق هرمز هي فقدت كل
1: عملية
0: وكل وكل التضحيات التي قدمتها خلال 4 أشهر أو 5 أشهر الماضية ذهبت أدراج الرياح.
1: جميل، يعني كثير مهم شو عم تحكي، لأنه يعني للمستمع أيضا مفيد هذا التفاصيل خاصة في ظل البنود. الآن دكتور هيك خذني شوي على الأمور الثابتة المستقرة نوعا ما في كل ما يتعلق في العقيدة. هنالك من يرى بأنه العقيدة هي المواجهة الكاملة حتى النهاية وما إلى

0: ذلك يقولون بأنه يعني هذا ما يؤمنون به. بماذا يؤمن الإيراني؟ وأين يعني نصطدم أو على الأقل نلتقي بالعقيدة في ظل هذه السياسات الدائرة وفي ظل هذا الصراع التي نراه اليوم؟
1: يعني أنا يمكن أقول جملة بداية شوي فاضمة. حتى العقيدة هي غير ثابتة على مدار التاريخ. من يدرس تاريخ العقائد والأديان يعرف أنه جميعها تتأثر ببعضها البعض وهي غير ثابتة. ولكن لنتجاوز هذا الموضوع لنتحدث بأنه النظام الإيراني الحالي جاء ونتج عن محاولة للتعامل مع قضية أساسية في الفكر الشيعي وهي قضية المهدي المنتظر. الشيعة يؤمنون باثني عشر إماما، الإمام الاثني عشر منذ العام 847 للميلاد خرج لغيبة صغرى، ومن ثم في العام 941 ذهب إلى غيبة كبرى لا زالت مستمرة حتى الآن، يعني حوالي 1100 عام منذ تلك الفترة. ماذا تعني الغيبة؟ بأنه ذهب إلى منطقة لا يمكن أن تصل البشر، وهو على تواصل طبعا مع هو مهدي، فهو يعني محروس بعين الله، وهو في النهاية الذي سوف يحضر في نهاية العالم لكي يملأ الدنيا قسطا وعدلا بعد أن تملأ جورا ويعني وما إلى ذلك. الآن كيف ندخل هنا إلى موضوع إيران؟ جاء الخميني وبنى بناء على رجال دين سابقين له، يعني هناك رجال دين سبقوا الخميني، ولكن الخميني أعطاها الشرعية الأكبر بما أنه مرق أكثر من 1000 عام والمهدي لم يحضر. فهنالك حاجة لتسيير الأمور ولبناء دولة والتي تحافظ على مشروعية المهدي. لذلك في الدستور الإيراني في البند الخامس من الدستور الإيراني يتحدث بأن هذه الدولة الإيرانية الحالية هي دولة تحت ولاية الإمام المغيب الإمام المهدي، وفي حالة حضور الإمام المهدي يصبح هو القائد الأعلى لهذه الدولة وللأمة الإسلامية ككل وللمستضعفين في العالم ككل. بالتالي فشرعية النظام الإيراني القائم الآن مبنية على فكرة الإمام المهدي، وعلى أن هذا النظام هو نظام وقتي سوف يتحلل مع قدوم الإمام المهدي. وهدف هذا النظام هو تسريع مجيء الإمام المهدي. على مدار مئات السنين كانت الفكر السياسي الشيعي هو فكر ثوري، ولكن كان فكر سلبي، بمعنى أن رجال الدين التقليديين لدى الشيعة قالوا بأن جميع الدول في العالم هي غير شرعية، لأن الدولة الوحيدة الشرعية هي التي يقودها الإمام المهدي أو واحد من الأئمة الاثني عشر، وبما أنه الـ11 قد استشهدوا، ومن موجود على قيد الحياة
0: هو الـ12
1: بحسب العقيدة هو الإمام الثاني عشر. فكل الدول هي منزوعة الشرعية، ولكن قال رجال الدين التقليديين بأنه ممنوع على المؤمن الشيعي أن يتحرك وأن يثور وأن يقوم بفعل سياسي إلا بقيادة ومع عودة الإمام المهدي. التجديد الذي حدث والتي تجسد الآن الشيعة الموجودة في القيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي حزب الله وفي مناطق أخرى في العالم الشيعي، هو أنه غيروا هذا الفكر وقالوا نحن يجب أن ننشط وأن نعمل في الساحة السياسية من أجل تسريع ظهور المهدي. بمعنى أنه الانتظار هو ليس انتظارا سلبيا ولكنه انتظار فعال، يعني أن تعد للكافرين أو تعد للظالمين ما استطعت من القوة، من أجل عندما يحضر المهدي ويظهر المهدي على الساحة السياسية يكون كل الأمور جاهزة لكي يقود جيش المستضعفين ضد المستكبرين.
0: وبآخر سؤال هيك وباختصار، هل هذا حاضر أيضا في إدارة هذه الحرب؟
1: هذه الحرب من شنها لم تشنها إيران، هي في حالة دفاع طبعا موجود. هذا يعني هاي الفكرة هي فكرة جدا ثورية، بمعنى أنه فيها طاقة كامنة ثورية رهيبة. لذلك النظام الإيراني ينتبه جدا بأن لا تفلت الأمور من أيديه. يعني في التاريخ الإيراني الحديث هنالك فئات أكثر تطرفا من النظام القائم الآن في إيران، التي حاولت استحضار مفهوم المهدي ضد النظام القائم الآن، وقد قام النظام ب يعني كسر هذه الحركات. لذلك هو يعني هذا سيف ذو حدين هذا الموضوع، وهم حذرين جدا بعدم استخدامه زيادة عن اللزوم في هذا الموضوع.
0: وصلت الفكرة. شو بدي أقول لك، يعني أنا لأول مرة بفهم هذا التسلسل القائم الواضح بكل ما يتعلق في هذه العقيدة، وكيف يعني كل هذه الفكر الاثنى عشري وما إلى ذلك.
1: يمكن في واحد من القضايا بجملة واحدة، أنا عارف
0: إنه طبعاً لا تفضل،
1: بأنه فكرة المهدوية قد يظن الناس إنه الفكرة بالأساس هي يهودية، ومنها قد تطورت إلى المسيحية ومنها إلى الإسلام، ولكن الحقيقة هي أنها فكرة زرادشتية. واليهودية تأثرت من الدين الزرادشتي اللي موقعه موجود في إيران القديمة قبل الميلاد بمئات السنين. فبالتالي يعني فكرة المهدي بصورتها الإسلامية الشيعية أيضا لها جذور إيرانية قديمة منذ آلاف السنين.
0: وصلت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر دكتور عابد كناني، محاضر كبير في قسم الشرق الأوسط ومختص أيضا في الشأن الإيراني واللبناني لحد سواء. شكرا لك على هذه المداخلة.
1: تحياتي لكم.
0: جميل جميل جدا، يعني ما هذا هيك ترتيب الأوراق بكل ما يتعلق في النظام الإيراني، عقيدة التفاوض وما الذي يحدث. الآن إلى لندن عصام كرماوي، يعطيك ألف عافية.
2: أهلا فراس.
0: الصحفي المقيم في لندن، يعطيك ألف عافية. إذن يعني رئيس وزراء جديد في بريطانيا إندي بيرنهام سيدخل أو دخل إلى مقر رئاسة الوزراء، ونحن نتحدث عن يعني تغيير جديد، رئيس الوزراء السابع خلال 10 سنوات. هل جاي بالبشارة معه ممكن يقعد أكثر؟ شو التنبؤات في لندن حول شخصيته ومن هو الرجل؟
2: هذه نقطة مهمة التي أشرت إليها فراس. هو رئيس الوزراء الخامس خلال 4 سنوات، يعني هذا دليل على أنه النظام الحكم في بريطانيا، تبادل السلطة، مسألة غير مستقرة، ومسألة تغيير رئيس الوزراء أصبحت أمرا عاديا، بعد أن كان رؤساء الوزارات في بريطانيا أحيانا يقولون لمدة 10 سنوات أو أكثر حتى. صحيح. لكن ما نشهده في الفترة الأخيرة هو تسارع في تغيير
0: 5 في 4 سنين 7 ب10، يعني زي الحملات مبين. تفضل عصام.
2: بالضبط. لذلك يعني وصول أندي بيرنهام لهذا المنصب لم يكن مفاجئا كثيرا، أنه تم تغيير رئيس الوزراء، لكن أندي بيرنهام لأنه هو يعني ابتعد عن البرلمان منذ عام 2017، أي أنه منذ ذلك التاريخ لم يكن حتى عضوا في البرلمان، وتم الإتاء به بسرعة، أو ما يسمى بالإنجليزي he's been parachuted in.
0: طبعا
2: جاء به من
0: العبر صحيح، يعني
2: هناك عمدة لمانشستر، وتمت يعني على عجل تدبير انتخابات فرعية كي يفوز بالمنطقة التي فيها عضو برلمان صديق له، تخلى عن مقعده من أجل أن يدخل بيرنهام السباق ويفوز، وبالفعل فاز بالتزكية في داخل حزب العمال ليصل إلى هذا المنصب، لأنه لم يكن هناك تنافس، لم يكن هناك مرشح آخر غيره للتنافس على منصب زعامة الحزب الذي يؤهله لأن يصبح رئيسا للوزراء. وهذا ما حصل فعلا في بريطانيا. معلومة سريعة أنه التصويت يتم للحزب وليس لشخص معين، أي أن الحزب الذي يحصل على الأغلبية في البرلمان له الحق في تغيير زعيم الحزب في أي وقت هناك طبعا بروتوكولات معينة، لكن من السهل كان تغيير أو الطلب من ستارمر أن يتنحى بعد الهزيمة النكراء التي تعرض لها الحزب في الانتخابات الفرعية في شهر أيار الماضي.
0: الآن من هو الرجل؟ كيف سياسته؟ هو من حزب العمال طبعا، محسوب على الشخص

0: الليبرالي، كيف يرى الشرق الأوسط، كيف يرى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟
1: يعني هناك عدة نقاط في هذا. كما قلنا هو بعيد عن البرلمان منذ عام 2017، كان تركيزه كله على منصبه في رئاسة بلدية مانشستر، المدينة الثانية الكبرى في المملكة المتحدة. آراؤه تميل إلى، حسب ما يقول من يعرفه، إلى يسار الوسط إلى حد ما، بعكس ستارمر الذي كان محسوبا على الجناح اليميني في
0: داخل حزب العمال. صحيح.
1: هذا يعني يتحدث مثلا من الأمور التي سيتحدث عنها اليوم، بينما أنه سيلجأ إلى تخفيض ضريبة الدخل، وهذا أمر يعني مرحب به بالنسبة للطبقات الفقيرة، لأنه معروف أن هناك غلاء في المعيشة، غلاء في الأسعار. ودائما لما تكون هذه القضية، أول ناس يتأثرون هم أصحاب الدخل المحدود.
0: صحيح.
1: لما الناس تذهب إلى السوبر ماركت وتجد أن الأموال التي تحملها لا تجلب الكثير مما يريدون، فهو قال أنه سيركز على هذه المسألة، تخفيض الأسعار المواد الغذائية الأساسية وما شابه ذلك. أيضا أعلن أنه سيقوم بمنح تراخيص للشركات لإعادة التنقيب عن الغاز والنفط في بحر الشمال، وهي المنطقة الأساسية التي تزود بريطانيا بالنفط والغاز، وهذا طبعا في إطار خطة الخروج من لندن ودعم الأطراف. يعني هو يريد أن يكون النمو في عدة مناطق في المملكة المتحدة وليس محصورا في منطقة لندن. نعم.
0: وكيف يرى الشرق الأوسط، كيف أموره هيك في جملة؟
1: يعني في الشرق الأوسط قال إنه الحزب يعني لم يتصرف بالشكل الصحيح حول غزة، أو ما جرى بغزة. يعني
0: انتقد ستارمر
1: هذا نقدا لسياسات ستارمر الذي كان دائما يدافع عن إسرائيل ويقول إن لها الحق في الدفاع عن نفسها وما شابه ذلك. بارنم أخذ موقفا مختلفا عنه عندما قال إنه أيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية وأنه غير راضٍ عن أداء الحزب فيما يتعلق بغزة، لكن لم يتحدث بأي تفاصيل.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر الصحفي المقيم في لندن عصام عكرماوي زميلنا، يعطيك ألف عافية. وسنرى يعني بتأمل يصمد الزلمة شوي على اللي ترتاحوا انتوا صحفيين في لندن. شكرا لك. نخرج الى فاصل ونواصل.

0: حتى انا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي بحالي،
3: سكن اقامه،
2: كنت بحاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050 56 89 122.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك
0: أوبتينايس، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
3: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.

0: خاضع لشروط الحملة.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم.
2: إذن عدنا راديو ناس 103.3 107.8 FM. خلينا نقول ختامها طاقة ونفط، خلينا هيك نحكي بهذا السياق. طارق عواد المختص بشؤون الطاقة والنفط، بس كمان يعني والسياسة من خلف ذلك، يعطيك العافية.
3: مرحبا دكتور فراس.
2: الله يعطيك العافية. بدنا نحكي عن بوتين اليوم شوي.
3: نعم،
2: القيصر ما يسمى، يواجه بعض الصعوبات في الآونة الأخيرة. الحرب في أوكرانيا لا تسير أو لم تسر، يعني أساسا لم تسر كما أرادها. هذه من جهة. من جهة أخرى يعني هنالك على الرغم من ذلك تحالف يتكون صيني روسي إيراني من دون أن يعلن عنه. روسيا مستفيدة نوعا ما من الحرب الإيرانية الأمريكية، ولكن مع هذا تحاول أن تلعب دورا محوريا مش طالع بإيدها. إذا بدنا نيجي نتعامل مع بوتين الآن وسياساته قبل ما نصل لسياسات الطاقة، أين نجده الآن؟
3: نعم، حاليا نحن نحكي على بوتين، هو رئيس بتتابع زي القياصر الأدم، ولكن بالمرحلة الحديثة تبعته. نحن نحكي على العقيد الروسي، دائما بروسيا فيش بيسموه الدوما، هو مركز الأمن القومي، وهناك بتحرك الدول الكبيرة الدول العملاقة. طبعا نحكي احنا على روسيا ل 75 مليون متر مليون متر كيلومتر من الأرض، 8 مراحل من الزمن فيها بالفرق الزمن بين دولة لدولة، وبالتاخر هو بدير علاقات دولية مع 5 قوى عملاقة اللي هي تتصارع عليه. طبعا احنا بنظرتنا بالشرق بنقول انه روسيا بتقاتل اوكرانيا، بنظرة بوتين هو بيقاتل الناتو كلياته، وهذا بالفعل هو صحيح، لأن أوكرانيا كدولة ما بتقدرش توقف قدام روسيا بوتين لحالها، عشان بتشوف الاتحاد الأوروبي الغرب كلياته. طبعا هذا بدي من وقت بايدن انه احنا مش راح نخلي أوكرانيا تقع، بالتالي كل اتخاذ القرارات على بوتين أو روسيا منطبقة، من عم بقاتل الناتو مش عم بقاتل أوكرانيا لحالها.
2: يعني ولما نيجي نحكي هذا الموضوع اليوم، يعني احنا وضعه الان يعني بعد اوكرانيا عم بقاتل الناتو، بس ولكن في المقابل في هنالك نوع من الخسائر بهذا الصدد.
3: في خسائر جدا، خسائر اللي هو كمان بتعامل معها بشكل قوي. مثال يعني قصة المسيرات المنحة هندسية، روسيا تأخرت بفهم المعادلة تبعت المسيرات، بنشوف احنا بالاسبوعين انضرب من اكبر مصافي البترول بروسيا، واثر لها وقف الإمداد بقسم كبير من روسيا من ناحية السولار من ناحية المطارات. روسيا كانت تتصدر جزء كبير من النفط المكرر، يعني كان بنزين والسولار أو وقود طائرات كمان للصين، ولكن بشكل أو بآخر كل المعادلات أنه تقع روسيا كلها فشلت. تنساش أن روسيا عملت أدوات، روسيا كانت من مؤسسين موضوع البريكس اللي هي أول 5 دول اللي هي 35% من العالم، اللي هي البرازيل، هي روسيا، هي الهند، عم تعمل تحالفات أكثر أكثر. طبعا بتوج الموضوع الحلف الاستراتيجي اللي العملاق عم تعمله مع الصين. الصين برؤيتها أو بوتين حاط قدام الصين، إذا أنا باعي أنت بتقع، وهي جزء من التجاذبات الدولية، مين مع مين، وين الأحلاف القادمة المستقبلية اللي احنا بنشوفها على الساحة الجغرافية والسياسة كيف يجتمعوا مع بعض.
2: وإذا بدنا نيجي نحكي على يعني على هل تأثرت على مكانته هذه، لأن شفنا غلاء معيشي في روسيا، شفنا مصافي ومراكز نفط عم تطلع بموسكو اللي هي رمز الأمن كانت نوعا ما تعود تحت القصف، هل هذا أثر على مكانته؟
3: نعم، احنا نيجي على عقيدة الروسيا كروسيا. روسيا في عندنا اسمه روسيا الأم، الشعب الروسي هي الدول القليلة هي متجانسة نوعا ما، زي الصين دول متجانسة، في دول هي مش متجانسة زي الخليج مثلا، الإمارات فيها 5 مليون بني آدم، لكن الدول نفسها كمواطنين هي 300 ألف. اليوم روسيا فاهمين أو المواطن الروسي فاهم، كنت تنساش أن روسيا طلعت من البروسترايكا محطمة جدا، بيشوفوا بوتين هو ضبط الدولة، رجع لها الهيبة تبعتها. وموضوع الهيبة على فكرة من ناحية روسية شبيهة جدا للهيبة تبعت العرب عندنا بالشرق هنا، ما روسيا راح يتحد الشعب الروسي راح يسمح لنفسه انه

0: روسيا وبوتين عشان يجي حدا تاني يقول أنا بضبط لك الحركة. الأمثال بالعالم هذا كله فاشل جدا. وبتحكي مع روس، احنا كرجال أعمال نحكي مع روس، بقول لك لا يمكن حدا بفهم بداخل روسيا يوقف ضد بوتين أو يخلي روسيا تقع. جربناها بالبروسترويكا، كانت دمار كبير لأن بصح نرجع لهي المرحلة.
1: أشكرك جزيل الشكر إذن على هذه المداخلة، يعني طارق عواد المختص بشؤون الطاقة والنفط، شكرا لك، يعطيك ألف عافية. طيب إذن يعني هيك نأتي عمليا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بتوقيت العالم. كنا مع الكثير من الموضوعات، منها يعني بدأناها في العلاقة الإسبانية العربية، انتقلنا أيضا من بعدها إلى العقيدة الإيرانية في التفاوض والقتال، وفي ذلك الوقت أيضا تعرجنا على العاصمة الأوروبية، عاصمة بريطانيا لندن، تولي أندي بيرنهام رئاسة الوزراء هناك ليكون رئيس الوزراء السابع خلال 10 سنوات، الخامس خلال 4 سنوات، فبالتالي نحن نتحدث عن عدم استقرار، ولكن هنالك من يرى بأن هذا الرجل هو محسوب على اليسار، ربما قد يصمد أكثر من غيره. ومن بعدها انتقلنا إلى سياسات الطاقة والنفط في روسيا ومكانة فلاديمير بوتين. طيب إذن أشكر في الإنتاج ميرال الصفدي، في الهندسة الإذاعية لياس عبد الملك، وأنا فراس خطيب كنت معكم في الإعداد والتقديم. كونوا آمنين، كونوا بخير، وإن شاء الله دائما مع أخبار أفضل، وإن شاء الله كلنا دائما ننشغل في الرياضة والفنون ولا ننشغل في هذه الأخبار السلبية، على أمل دائما وأبدا. إلى اللقاء.

0: تقريبا دقيقة. الطرحة. بحلول موسم الأعراس يشيع استخدام كلمة الطرحة التي تضعها العروس، ولكن هل فكرتم بكنز المعاني الكامن وراء الأصل اللغوي للكلمة؟ يعود أصل الكلمة طرحة إلى الفعل طرحة، ويعني ألقى أو رمى، فنقول طرح السؤال وطرح الكتاب جانباً. ومن هنا جاء تعبير أطروحة الدكتوراه، لأنها طرح أو عرض للأفكار. أما الطرح في العمليات الحسابية فهو يعتمد على فكرة إلقاء عدد من العدد الكلي أو إسقاطه ليدل على النقصان. ونسمع التعبير فلان طريح الفراش، ويعني أنه ملقا عاجز بفعل المرض أو الألم. وفي موروثنا الشعبي نقول طرحت الأرض، بمعنى فسد محصولها قبل نضوجه، وطرحت السماء حين تمطر في غير موعد المطر، وطرحت المرأة إذا أسقطت جنينها. وفي الميراث القروي كانت جملة الأرغفة التي تلقى في طابون الخبز تسمى طرحة. أما طرحة العروس فهي قطعة القماش التي تثبت على رأسها، وسميت كذلك لأنها تلقى على وجه العروس في يوم زفافها.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس، المحطة المركزية.
3: MG S9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاك إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالة العرض أو اتصلوا 9-4-9-8-9. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
4: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية، معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181، أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
5: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، بيدرسوا على راحتهن وبيعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
6: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.il.

0: 103.3 107.8 FM.
1: المنتصف مع فرات نصار.

0: هجموا علي خذوني عصابة البوليس انفشوني وخذوني وهجموا على المرأة والبنت وخبطوها بإيدها كسرت إيدها ولا حك ولا إشي قنبلة هي اللي حشت شرطة المفروض لازم تصل البيت وتطقطق بتفتيش يحشوا معنا لا عزقوا القنبلة وسائتها بلشوا
1: تصاعد حوادث الأطفال بشكل مقلق في المجتمع العربي وأكثر من ثلثي الضحايا هم من العرب. وبعد الفوز على الأرجنتين إسبانيا تصنع التاريخ والأرجنتين تحقق أسوأ رقم في نهائي كأس العالم.
2: إسبانيا تتقدم بهدف ونقلات إسبانيا تنتهي بهدف في شباك الأرجنتين.
1: إذن هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية أنتم عبر أثير راديو ناس 103.3 107.8 وأيضا يمكن من خلال تطبيق ناس. أثار اعتداء قوات الشرطة على أفراد عائلة من بلدة جس الزرقاء خلال تفتيش المنزل قبل يومين حالة من الغضب والاستنكار، وانتشر توثيق الاعتداء أفراد الشرطة على العائلة بعدما أصيب عدد منهم بجراح استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. توفيق عماش والد الفتاة التي تعرضت للاعتداء في جس الزرقاء تحدث لراديو الناس.
0: أنا والولاد في الدار مسكرين حنا وقاعدين على الساعة 10 سمعنا صوت انفجار قنبلة صوت عالي عندي بالدار على حسير وخافوا الأولاد طلعوا من البيت نزلوا على دار سيدهم ولا بتفاجأ إنه الشرطة هجمت علينا أنا والولاد طلع الشرطة اللي فاكرين القنابل احنا فكرنا ناس ثاني يعني هجموا على خذوني عصابة البوليس انفشوني وخذوني وهجموا على المرأة والبنت وخبطوها بإيدها كسرت إيدها ولا حك ولا إشي قنبلة هي اللي حشت الشرطة المفروض لازم تصل البيت والطق في تفتيش يحشوا معنا لا عزقوا هالكمبلة وسائتها بلشوا صار يصبوا مسبات ويضربوا الأطفال ومسيل الدموع وما خلوش وخذونا على التحنة من الساعة 10 للساعة 5 الصبح وانا بالتحنة مكلفش أسأل عليش أبي الجواب أني وعمي وابن عمي مرت عمي اللي هي مريضة خذوها كلفشوها مسبات وهاي الشرطة اللي بجسر الزرقاء ليش التعامل مع الشعب.
1: وكان من المفترض أن يكون معنا مراد عماش رئيس مجلس المحلي في جز الزرقاء من أجل يعني التعقيب على ما قال والد الفتاة الأخ توفيق عماش وأيضا يعني حول مقولة بأن المجلس المحلي لم يتواصل مع العائلة وأيضا عن عمل الشرطة في جز الزرقاء. هنا كمن يقول بأن الشرطة لا تقوم بواجبها بل تقوم بالاعتداء على المواطنين. تعقد في هذه الأثناء في محكمة الصلح بالناصرة جلسة النطق بالحكم على رئيس لجنة الحريات المنبثقة على لجنة المتابعة العليا الشيخ كمال خطيب. ينضم إلينا المحامي عمر خميسي أهلا بك.
3: أهلا بك سترات فيك بجميع المستمعين.
1: عمليا كان هناك صفقة بكل ما يتعلق بهذه القضية وهذه الجلسات أم أنه بانتظار بفعل النطق بالحكم؟
3: لا نحن بانتظار النطق بالحكم من ناحية فعلية اليوم عمليا بعد 5 سنوات من المداولة في ملف اللي ما زلنا نصر على أنه ملاحقة سياسية وصلنا إلى المرحلة النهائية في العقل في محكمة الصلح بما يتعلق في النطق في الحكم. كان لدينا خلال هذه الفترة الطويلة من المداولات وجلسات عشرات الجلسات التي تمت وناقشنا الكثير من الحجج الدستورية والقانونية وحرية التعبير عن الرأي والكثير من الأمور التي تتعلق في التمييز والملاحقة السياسية والتمييز ما بين العربي واليهودي في تقديم يعني لوائح التهم مثل يعني ما تسمى قضايا التعبير. فللأسف الشديد في معظمها يعني المحكمة لم تعطيها الوزن الحقيقي، لا أقول أنها واجهتها لأنها اختارت أن تهرب من مواجهة مثل هذه الأمور وبالأساس أي التفرقة في التقديم للائحة الاتهام بما يسمى يعني مخالفات التعبير وخصوصا بالقيادات. الآن أستاذ فرات وصلنا إلى المرحلة المفروض القاضي يصدر القرار، ولكن ما قبل إصدار هذا القرار كان هناك تطور معين وهو أنه كان يعني قضية أخرى تتداول في محكمة الصلح في القدس استمرت كذلك الأمر 5 سنوات مثل القضية التي أمامنا في تتعلق في يعني شخص اللي هو مواطن يهودي يساري في موضوع الحق في التظاهر. بما أنه لم يصدر قرار خلال 5 سنوات والقاضي الذي سمع الملف يعني خرج للتقاعد، فالقاضي عمليا رئيس المحكمة هناك استدعاه وقدموا له الاعتذار لأن هناك مماطلة من قبل المحكمة وأنه

المنتصف براديو الناس، أهلا بكم، أنا فرط نصار ونستهل الساعة الإخبارية بالعناوين. اعتداء الشرطة على أفراد عائلة في جسر الزرقاء يثير موجة من الغضب والاستنكار.

0: لم يصدر قرار أساسي، والآن وفقا القانون القاضي الذي يجب
1: نتحدث عن نفس البنود
0: تقريبا يعني، ولكن المهم أن البنود هو يعني روح القانون في مثل هذه الحالات، أنه الذي يسمع الشهود والذي يسمع القضية من بينات وأدلة أن يصدر هو القرار. في حالة الشيخ كمال القاضي عمانيا يعني لليوم راح تصدر القرار، هي ليست ذات القاضي اللي سمعت الشهود لفترة تقريبا 4 سنوات. وباعتقادي هنا يعني المحكمة اتخذت خطأ بأنها لم تبطل لائحة اتهام ولم تأخذ الأمر بعين الاعتبار، وهذه من الأمور التي فيها تطور باللحظة الأخيرة. كان وقدمنا طلب للمراجعة في نظر في طلبها، لأن هناك عمليا تم اتخاذ إجراءات يعني تختلف عما يحدث مع الشيخ كمال، ولكن نحن من اللحظة الأولى أستاذ فرات نعي جيدا أننا أمام قضية ليست عادية، يعني ليس في شخص الشيخ كمال ولكن بما يمثل الشيخ كمال بالنسبة للمجتمع العربي يعني خطابه بثوابت يعني اللي بيتكلم فيها الدينية والوطنية والقومية ومن غيرها. بالتالي يعني اليوم سنسمع القرار، نأمل أن يكون يعني بالقرار على الأقل أن لا يكون هناك حبس فعلي، ولكن النيابة لم يعني تخفي نواياها، بل طلبت يعني تمن من الآن أنه تريد يعني حبس يعني على الأقل يعني 2.5 للشيخ كمال في مثل
1: سجن فعلي. يعني مطالبين إنه
0: نعم سجن فعلي، ولكن يعني أستاذ فرات مثل هذه القضايا أنت تعرف أنه يعني سيكون هناك طلب لنا في حال كان حبس فعلي أن يكون هناك تجميد لتنفيذ القرار، وسنستأنف بطبيعة الحال للمحكمة المركزية على موضوع الإدانة وعلى موضوع العقوبة.
1: متى متوقع أن يتم إصدار الحكم والنطق بالحكم؟
0: يعني اليوم هو اليوم الأخير ما قبل ما أنه تخرج يعني المحاكم للعطلة، وبالتالي في ضغط كثير وكبير في المحاكم. نأمل أنه تبدأ يعني من بين الساعة 1:30 حتى الساعة 2 يعني ظهرا أن تبدأ المحكمة. من المفروض أن تكون يعني قصيرة من حيث يعني التداول، ولكن إذا كنا سندخل في صلب الطلب الذي قدمناه قبل يعني 3 أيام، أعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك نقاش على هذا الموضوع ما قبل ما أن تصدر القاضية، وإذا قبلت هذا الإدعاء من الممكن أن يتم تأجيل القرار أو أنه يعني تصدره بكل يعني ترفض طلبنا وتصدر القرار. هذا ما سننتظره قريبا.
1: أستاذ عمر كما ذكرت حكم بالسجن الفعلي سيكون له تبعات وتأثيرات ليس فقط على مستوى شخص الشيخ كمال خطيب، حديث ليس عن شخصنة الملف والقضية، إنما هنا الحديث وكما ذكرت عن ملاحقة سياسية للمجتمع العربي وما يدور في المجتمع العربي، فبالتالي سيكون لهذه القضية تأثير على شخصيات أخرى وأيضا على أمور أخرى تتعلق بالمجتمع العربي.
0: صحيح، يعني هو تشخيص صحيح استطلاعات يعني نظرنا منذ اللحظة الأولى أن هذا الملف نعم يحاكم الشيخ كمال بشخصه، ولكن هو يمثل خطاب المجتمع العربي، وبالتالي يعني باعتقادي أنه هنا يعني مؤسسات الدولة يعني القضائية وغيرها هي أمام امتحان، هل بالفعل الديمقراطية هي لفئة معينة أم الديمقراطية هي لجميع المواطنين؟ يعني هل الديمقراطية هي بالفعل هناك مساحة للحرية التعبير عن الرأي بصدق؟ ونعم نعرف أن هي غير مطلقة، ولكن هناك حدود، واعتقادي أن الشيخ بخطابه التاريخي عندما تحدث عن يعني حائط البراق ويعني ما حدث تقريبا أكثر من يعني 70 عام وأكثر من 80، يعني هو ليس بقصد أنه يعني فيه تحريض، ولكن المحكمة أدانته في هذا الشأن وباعتقادي هي أخطأت، وبالتالي يعني هناك امتحان آخر، هل بالفعل هناك ديمقراطية حقيقية والحق في التعبير عن الرأي، أم أنه يعني فيها تفرقة بين يعني المواطن اليهودي والمواطن العربي وما هو السياق وكيف يعني يتم الحديث. والأخطر يعني متابعاته أنه السقف لمجتمعنا العربي خصوصا بالنسبة للقيادات، نحن نرى ونتابع أنه في مثل هذه الملفات تعطي رسائل التضييق أكثر وتقليص مساحة التعبير عن الرأي في كل ما يتعلق في القضايا الحارقة والمهمة اللي هي يعني تهم وتؤرق يعني مجتمعنا العربي من كل النواحي. يعني فبالفعل له تبعات كبيرة ما سيصدر اليوم وما يكون ما بعد ذلك من بعد يعني هذا الحكم.
1: أعتقد قبل سنوات كان هناك ملف قضية مشابهة حتى وأكثر خطورة من حيث القانون الإسرائيلي على الأقل، يتعلق بما يسمى تراث هاميلخ، ونتحدث عن حخام وراف طبعا إلياهو من مدينة صفد. هل تم محاكمته؟ كان بشكل واضح يقول يعني بما معناه التحريض على العرب وقتل العرب.
0: يعني أستاذ فرات عندي أصبت لب الموضوع في إحدى الأمور التي ذكرناها. لا يعقل أنه يعني الدول

0: يعني عمليا تأتي في مؤسسات النيابة العامة والمستشار القضاء الحكومي والمحكمة، أن تأتي في ملف مثل ملف يعني شرائع الملك اللي هي تراث ملك، اللي عمليا ليس فقط كتبت على يد يعني ربانيين اللي هن رجال دين يهود، وإنما تم التوقيع عليه من قبل 70 رجل دين يهودي على الفتاوى الدينية العنصرية التي تدعي بشكل واضح وتفسر المفهوم الديني للتوراة بأنها تسمح بحالة الحرب للقتل وسفك الدماء وللهدم وكل ما ذلك بحجة الحرب. وعندما تم، نحن كنا جزء من الاستئناف الذي أغلق هذا الملف، كنا للمحكمة العليا لماذا تغلق في مثل هذه الملفات، لأن هذه الملفات صارخة في التحريض الواضح. عندها كان القاضي هو روبشتين في العليا، كانت أعتقد في عام 2010-2012، فقال أن هذه الفتاوى مع قساوة الكلام الذي هو لا يؤيد طبعا، ولكن يقول أنه في هناك حرية تعبير عن الرأي، وطبعا ما في حرب. الآن نعيش بفترة حرب، وهذه الفتاوى اليوم يتم باعتقادي تطبيقها بحذافيرها. بالتالي يعني نجد أنه النيابة العامة ولا المستشار القضائي الحكومي ولا الشرطة تحركت أو حركت أي ساكن لملاحقة يعني رجال الدين اللي تبنوا بشكل واضح فتاوى تدعي بعمليا الاعتداء على كل من هو غير يهودي، مع الفارق الكبير ما بين الخطاب اللي فيه عمليا أدين الشيخ جمال وقيادات من مجتمعنا العربي، اللي بتاتا بعيدة كل البعد عن التحريض يعني في مثل هذه المواضيع، ولكن
1: تحريض مباشر تراتا ميليخ، تحريض مباشر
0: صحيح استاذ فرات، هو تحريض مباشر. وهذا موضوع صراحة اللي ذكرته هي نقطة جدا مهمة واحدة في صلب القضايا التي نثيرها أمام المحكمة، ونقول إنه للمحكمة من اللي ممكن أن يكون هناك وزير معين أو رجل شرطة معين أو محقق أو بنيابة العامة أن يتخذوا إجراء باعتقادنا أنه خاطئ بحق يعني أشخاص قيادات في الخطاب، ولكن على المحكمة أن تكون هي الحارس على تطبيق يعني العدالة. يعني عندنا العدالة مفهوم وليس يعني نسبي بمفهوم على العربي بديش أطبقه وعلى اليهود يتطبق العدالة. إذا كنا نتكلم عن هذه المفاهيم اللي هي مفروض أن تتميز فيها المحكمة يتم المساس فيها، فبالتالي نحن أمام يعني بالفعل نعود إلى قانون الغاب اللي هو عمليا القوي اللي بيخضع القانون وهو اللي بيطبق القانون بغض النظر على المبادئ اللي بنحكي فيها.
1: وضحت الصورة. فقط نذكر تراتا ميليخ والزوبعة التي كانت في حينه مع الراب شموئيل إلياهو وهو حاخام مدينة صفد. شكرا جزيلا لك المحامي عمر خميسي. أفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيين اثنين أمس خلال الاقتحام أو اقتحام بلدة دير جرير شرق رام الله. وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت في عقاب اقتحام القوات الإسرائيلية ومجموعات مستوطنين البلدة، ما أسفر عن إصابة في صفوف السكان. ينضم إلينا إياد عودي عضو مجلس قروي دير جرير، أهلا بك.
2: أهلا فيك، مساء الخير لك وللمستمعين ولكل أبناء شعبنا في البلاد.
1: يستمر التنكيل والملاحقة ويستمر البطش بكل ما يتعلق بأعمال المستوطنين في قرى الضفة الغربية.
2: بالتأكيد كل فترة كل أسبوع في هجمة هجمتين على قرى معينة من شرق رام الله، والهدف الأساسي منها واضح هو تهجير المواطنين. يعني بالفعل هي جريمة حرب كاملة الأركان بتشارك فيها المستوطنين مع جيش الاحتلال، بحيث أنه جيش الاحتلال بيكون هو الحامي للمستوطنين أثناء اعتدائهم على ممتلكات المواطنين، على أغنامهم، على مزارعهم، على بيوتهم، وأيضا أثناء ويتم قتل المواطنين الفلسطينيين. يعني العنصرية اللي موجودة في هذا الشأن ليست فقط داخل الخط الأخضر عندهم، هي أيضا تشمل كل حدا غير إسرائيلي أو غير صهيوني.
1: وعمليا مثل هذا التعامل وهذا التحريض كيف يتم مداواته أو التعامل معه في ظل يعني سكوت دولي، سكوت أيضا الدول العربية؟
2: يعني للأسف الشديد إحنا يعني بنحس انه احنا عاجزين ووحدنا وحيدين لدرجه يعني مخيفه، انه ما في لا سلطه فلسطينيه قادره على انه تفعل اي شيء ضد هذا التغول والهمجيه والارهاب الاستيطاني، ولا كمان دوله او ما يسمى دوله اسرائيل اللي بتدعي انها هي الديمقراطيه الوحيده في الشرق الاوسط ايضا ما بتتخذ اي اجراء. يعني عندما يقتل مواطن صهيوني اسرائيلي كل اجهزه الامن داخل وخارج هذا الكيان

0: بتحرك من أجل أنه يعرف مين عمل هذا العمل، ليش انعمل، وبتقدم لمحاكم حتى محاكم صورية. قد يكون أيضا الإعدام ميداني لأي حدا ممكن فقط يدافع عن نفسه، زي ما حصل امبارح. اللي حصل امبارح أنه رجل هو عضو مجلس قروي أيضا في دير الجير، وشاب 26 عام، يعني ما فعلوا غير أنه حاولوا يدافعوا عن بيوتهم، عن أنفسهم، عن أراضيهم، بدون أي نوع من القتال، فقط التواجد من أجل الدفاع. يعني هم ما حاولوا أنه يحاربوا أو يقاتلوا، هم بس تواجدوا في المناطق اللي خاصة فيهم، في بيوتهم. أما الشاب 26 عام استشهد بالضبط أمام بيته، يعني بنيران الاحتلال الصهيوني. هذا طبعا هذا النوع من التغول والإرهاب يعني غير محتمل. وللأسف الشديد أيضا العالم كله بتفرج على هاي الدماء تسيل، وهاي الدماء تنزف بدون حتى بدون إدانات يعني، وهذا الشيء فعلا مخزي للعالم بشكل عام.
1: وحسن التابع عياد عودي، عضو مجلس قروي دير جرير، شكرا لك على هذه المداخلة.
0: أهلا وسهلا.
1: نخرج إلى فاصل ثم نعود لنواصل.

0: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
1: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص، التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
3: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
4: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
3: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
4: تدريب عملي مع راتب شهري؟
3: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
5: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: المنتصف مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد. أظهرت معطيات مؤسسة بطيرم أن 7 من أصل 11 طفلا قضوا غرقا في النصف الأول من العام الجاري هم من المجتمع العربي، فيما سجلت 39 حالة غرق بين الأطفال خلال الفترة نفسها. طاف شتاوي مركزة متطوعات بطيرم لأمان الأطفال تنضم إلينا الآن. أهلا بك.
2: أهلا فيك فرات وكل المستمعين.
1: يعني معطى خطير، غالبية الأطفال الذين غرقوا أو قضوا غرقا هم من المجتمع العربي.
2: نعم نعم، الغرق للأسف من أكثر الحوادث اللي تحصد أرواح أطفال بالبلاد، ومش بس بالصيف أو بالبحر. الطفل ممكن يغرق بأي وقت وبأي تجمع مي، يعني حتى لو كان في بس كم سنتيمتر من المي، سواء بالبيت بالبانيو بدلو ماء ببركة صغيرة في أي مكان فيه مي. فخلال الأسبوع الأخير شفنا أكثر من حادثة مؤلمة، بريك سباحة بفنادق في بيوت ضيافة وحتى في الأنهار. المقلق أكثر هو أنه بالنصف الأول من سنة 2026 تسجل 39 حالة غرق لأولاد في التجيل 17، 11 حالة انتهت بالوفاة. هاي الأرقام أعلى بكثير من المعدلات بالسنوات الماضية اللي كان فيها معدل الوفيات بسبب الغرق بهذا الوقت بوصل من 6 إلى حد 7 حالات، بينما هاي السنة بهذا الوقت إحنا على 11 حالة وفاة من الغرق.
1: وعمليا من التوعية موجودة، أنتم تقومون بذلك في المدارس، يقومون بذلك قبل كل عطلة صيفية، تم الحديث عن ذلك. أعتقد عائلات كبيرة أيضا تتحدث عن ذلك. لماذا هذا الارتفاع؟ لماذا حالات الغرق بشكل كبير وواضح؟ هل يتم السباحة في برك سباحة غير مخصصة، في شواطئ غير مسموح السباحة فيها؟
2: طبعا هو فصل الصيف، انتهاء السنة الدراسية، خروج الطلاب للعطلة الصيفية، كتير أولاد بيقضوا وقتهم خارج الأطر اللي هي آمنة، المدرسة هي إطار آمن للأطفال، فهن بيقضوا وقتهم في المخيم أو في سفرة أو حتى في الشوارع. فهذا الإشي طبعا بيزيد من إمكانية حدوث حوادث غير مقصودة. هذا معروف أنه إحنا في الصيف للأسف بنواجه هاي الحالات أكثر. زد على ذلك كل موضوع الحرب والضغوطات اللي بتعرضوا إلها الأهالي، سواء في الحياة اليومية، سواء الوضع الأمني، وضع الطوارئ اللي إحنا موجودين فيه، كله بيأثر على الأهل وعلى مدى تركيزهم مع الأطفال، وبيؤدي لأكثر، للأسف عم بيؤدي لأكثر وفيات.
1: وعمليا المفروض تكثيف أكثر هذه الحملات، ربما تبني السلطات المحلية لمشروع معين، مشروع كبير في بلداتنا العربية.
2: نعم، إحنا دائما يعني التعاون بيكون مع مجالس محلية في الوسط العربي، مع بلديات من الوسط العربي، في عنا كتير شركاء اللي إحنا متطوعاتنا طبعا بدخلوا لمدارس، لروضات، حملات توعية في وسائل التواصل الاجتماعي، حملة توعية اللي هي هدفها ترفع الوعي، تقلل من حوادث وحالات الغرق في هاي السنة، لأنه إحنا إذا منضل طبعا في هاي الوتيرة ممكن نوصل لآخر هاي السنة ب 140 حالة وفاة، وهذا الوضع إحنا طبعا ما بدنا نوصله.
1: والسلطات المحلية متعاونة مع بتيرم؟
2: نعم، شركائنا يعني وصلنا لمحل إنه إحنا مع شركاء في كل بلد عربي. إحنا في عنا برنامج توعوي مناسب لعدة أجيال اللي بيكون مفعل في البلد اللي إحنا نتعاون معها، سواء في شفاعمر، ممكن نذكر كمان كفر كنا، في حيفا، في الناصري، في يافت الناصري، دائما في برامج مفعلة خلال السنة الدراسية، وفي أوقات العطل طبعا إحنا كمان نتواجد في المخيمات أو نعمل محاضرات في الزوم للأهالي، وسائل التواصل الاجتماعي، حملات توعية كبيرة سواء بالعربي أو في العبري.
1: بالنسبة للمشاريع ربما المرتبطة، نحن الآن في فصل الصيف، العطلة ما زال يعني أكثر من شهر، ما هو المشروع الأهم والأبرز الآن، أو حملة التوعية الأبرز؟
2: حملة التوعية الأبرز الآن هي طبعا في وسائل التواصل الاجتماعي ومحاضرات للأهالي عن طريق الزوم.
1: شكرا لك عطاف شتاوي، مركزة متطوعات بترم لأمان الأولاد، شكرا جزيلا لك.
2: يعطيك العافية.
1: الساعة تستعد مدينة عرابة لافتتاح مدينة البطوف الطبية، وهي مركز طبي متكامل سيقدم الخدمات، خدمات الطوارئ والاختصاصات الطبية على مدار 24 ساعة، مع استقبال المؤمنين في جميع صناديق المرضى. ميمنة عكري الطاقم الإداري لمدينة البطوف الطبية، أهلا بك. أهلا بك، آسف. لو تحدثنا عن مدينة البطوف الطبية.
3: طبعا عرابة معروفة للجميع، عرابة أكبر نسبة أطباء بالعالم، اللي هي يعني أخذت قبل سنتين أجت الفكرة يعني بعد أكثر من سنة هيك من يعني كان أطباء ومرضين كل الطواقم الطبية، لأن اجتمعوا على فكرة إنه لازم يكون في منطقة عرابة سخنين دار حنا مركز طبي اللي بيخدم أكثر من 100,000 مواطن يعني بالفعل من عدد السكان، وطبعا المفروض يوفر عشرات الفرص العمل من ناحية وظائف تكنيم للأطباء والممرضين والصيادلة للجميع. يعني طبعا الفكرة كانت كيف حكت لك قبل سنة، اجتمعنا أكثر من طبيب أكثر من ممرض وخرجت للضوء. يعني طبعا كان بس بدك موضوع التمويل كان مهم.

0: جدا، فكان في دعم من الأخ سبحان نصار رجل أعمال، واللي باشرنا دوره يعني احنا بالمشروع والبدء العمل عليه. اليوم احنا وصلنا طبعا تقريبا اكثر من نص المشروع، المفروض يكون الافتتاح في بدايه السنه 27، وحتى الان يعني نعمل على تجنيد الاطباء، تجنيد الممرضين، يعني يكون العمل بشكل مهني جدا، طبعا توفير كافه الاختصاصات الموجوده. المركز الطبي طبعا احنا بنحكي على مركز طبي ضخم جدا، اللي هو فيه يعني طب طوارئ، طب اطفال، زراعه اسنان، مراكز الاشعه والتصوير، اللي بغطي يعني اغلب الحاجيات اللي هي ممكن توفر لخدمه المرضى والمواطنين في منطقه البطنوف.
1: عمليا هذا يخلق ايضا فرص عمل للعاملين في المجال الطبي في المجتمع العربي.
0: طبعا هذا يعني جزء مهم، هذا جزء مهم من الفكره اللي احنا خرجت للضوء، يعني هكا مركز احنا متوقع اللي هو ممكن يوفر اكثر من 200 فرصه عمل، بالذات بالمنطقه اللي طبعا احنا بنشوف يعني شح الوظائف بالذات بالتخصصات الطبيه، هكا مركز ممكن انت يعني توفر العديد من فرص العمل. وطبعا يعني بالذات انه انت بتحكي على منطقه اللي هي فيها أكثر من 100,000 مواطن، وما فيها هيك مركز طبي بهيك ضخامة اللي يوفر طبعا جميع الفحوصات، جميع الإمكانيات اللازمة. هيك مبادرات طبعا بالوسط العربي قليلة جدا، إحنا بندعي لدعمها، ودائما يعني إحنا إيدينا مفتوحة طبعا وممدودة لأي رجل أعمال، لأي طبيب، للمهنيين جميعا للعمل مع بعض.
1: عمليا هذه المدينة وهذا المركز يمكن كما ذكرنا أيضا أن يتيح المجال ربما لافتتاح مراكز أخرى في بلدات عربية، وبالتالي الحلم الأكبر هو افتتاح مركز طبي أو حتى مدينة طبية أكبر تخدم جميع أبناء المجتمع العربي.
0: طبعا صديقي، احنا يعني خلال المركز الطبي سوف نتعامل مع جميع صناديق المرضى، جميع العيادات الموجودة في المنطقة، الأطباء، يعني يكون تعاون مشترك، ويعني نتأمل الدعم من الجميع ودعم المبادرات العربية اللي هي طبعا من أفكار الجيل الشاب في الوسط العربي اللي تستحق الدعم، بالذات يعني بظل يعني شح فرص العمل اللي هي طبعا بتأدي بالآخر العديد من الظواهر المجتمعية السيئة مثل العنف والجريمة وغيره.
1: ونحن يعني الأجهزة الطبية التي ستتم توفيرها في هذا المركز أو في هذه المدينة؟
0: طبعا يوجد عدة أجهزة طبية اللي احنا قاعدين نشتغل على، يعني راح يكون في جهاز سي تي، راح يكون جهاز الألتراساوند، تصوير، جميع الأجهزة الطبية يعني متوفرة. يعني احنا بنحكي على مستشفى مصغر، اللي هو طبعا يعني بالآخر اللي ممكن يكون فيه كيف اللي إشبوز يوم، طبعا يعني العمليات الجراحية الصغيرة اللي ممكن أنت تعمل معها.
1: طيب، ونحن سنتابع. ميمن عكري، شكرا لك على هذه المداخلة، الطاقم الإداري لمدينة البطوف الطبية، شكرا جزيلا لك.
0: تكالفات يا صديقي.
1: نخرج إلى فاصل ثم نواصل.

0: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عصل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
1: قوليلي، وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكي خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اكل لك؟
2: بيرفكتو تكملش، ما هي واضحه هاي الدقه، يعني بيرفكتو كفر كنا.
1: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى ايطالي خيالي،
2: السر بابداع الشيف، كل حبه بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
3: حملة الموسم

0: أحذية زاه صليبة شفا عمر وسخنين، 1 يساوي 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاه صليبة مع خطوة
2: خاضع لشروط الحملة.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
4: 37 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 0490580000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
5: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
6: دائما بنرشد انه الصحن لازم يكون 70% بروتين، 15% دهون، 15% كربوهيدرات. هذا الترتيب مهم جدا بحيث انه الجهاز الهضمي ما يتضررش.
7: بنأكد انه اللي عنده ميل وراثي هذا هو الانسان اللي لازم يتخذ الخطوات المهمه لمنع حصول المرض عنده بتناول المأكولات الصحيه. هاي هي الوسيله الافضل قبل الادويه وقبل كل شيء.
8: 99% من منتجاتنا اليوم حتى الصحية منها هي معدلة وراثية.
9: بالمختص المفيد،
5: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا.
10: تقريبا دقيقة. الحرف، هل تسألتم يوما لماذا نسمي العلامات الصغيرة في اللغة حروفا؟ يرد في معجم اللغة العربية الحرف بمعنى الطرف أو الحد، فحرف الجبل هو أعلاه وحرف الشيء ناحيته، ومن هنا جاءت التسمية، لأن الحرف في الجملة طرف في المعنى لا يقوم وحده كما يقوم الاسم أو الفعل. وجاء في القرآن الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف أو وجه واحد، فيعبده في الرخاء ويعرض عنه في الشدة. والحرف يعني اللغة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، بمعنى 7 وجوه من البيان أو 7 لغات من لغات العرب. وتجدر الإشارة هنا إلى أحد الاشتقاقات اللغوية المتداولة وهي التحريف، فتحريف الكلام عن مواضعه يعني تغييره، والحرف إذا مال عن موضعه انحرف المعنى. فالحرف صغير في شكله، عظيم في أثره.
11: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
12: المنتصف مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد. نذهب الآن إلى هذا الملف الذي كنا قد طرحناه في ساعات الصباح، وهو يعني أضرار جسيمة لحقت في مبنى المجلس المحلي عرب الشبلي أم الغنم في أعقاب طبعا إحراق هذا المبنى بموجب الشبهات الأولية بفعل فاعل. لنستمع إلى ما قاله حاتم الشبلي رئيس المجلس المحلي شبلي أم الغنم في حديثه لراديو الناس.
1: خفافيش الليل بعد مرة حاولت تحرق مبنى المجلس المحلي الشبلي أم الغنم اليوم، لكن لطفا من الله تعالى أنه الساعة 2:30 صحينا عليهم وطفيناهم ووصلنا للحدث قبل ما يندلع النار كلها بالمجلس. كان في هناك أضرار في أحد الغرف والحمد لله رب العالمين، كانوا راح يتسلقوا ويطلعوا على غرفة المكتب تبعي، لكن السلم اللي حاولوا يطلعوا فيه انكسر بالطريق الحمد لله وكله تمام. المرة الرابعة خلال 2.

0: التحقيقات الاوليه بتقول انه خلافيش اللي رجعوا بعد مره يشتغلوا شغلهم بشبل ام الغنم، ان مش معجبهم كل الاوضاع والتطوير اللي قاعد يصير، بدهم يوقفونا، بدهم يوقف المشاريع. كنه في احد الناس واحد الجماعات بشبل ام الغنم مش معجبهم اللي قاعد يصير، وبدهم يحطوا خشب في عجل السير تبعنا. لكن الحمد لله رب العالمين، ربنا معنا يا جبل مهي الزكري.
1: استدعت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش أمس 4 عناصر شرطة لجلسة استماع للاشتباه بتورطهم في الاعتداء غير القانوني على المحامي صالح نعمة داخل منزله في مدينة بئر السبع في 2 أيار الماضي. المحامي خليل نعمة والد المحامي صالح، الذي طبعا صالح يعمل في النيابة العامة كما ذكرنا، لنستمع إلى مقاله.
2: احنا الصراحة استقبلنا هذا القرار بشعور بارتياح، ولكن هذا لا يمثل خطوة مهمة في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. بالنسبة لنا هاي القضية مش مجرد قضية اللي هي لا صالح لحاله، هاي القضية مست بثلاث عائلات عاشوا فترة صعبة جدا من يوم القضية حتى هذا اليوم. احنا بنحترم القضاء، بنحترم القانون، بنحترم الاجراءات، ولكن بعد الطريق طويل، واحنا رايحين نتابع الموضوع لحتى كل واحد شارك في هاي الجريمة النكراء ياخذ عقابه.
1: هذا بكل ما يتعلق بالفعل بهذا الملف الذي طرح مرارا وتكرارا عبر أثير راديو الناس.

هذا العزف لعازف العود المرحوم الفنان توفيق غدير من بلدة بئر المكسور، حيث رحل فجر اليوم عازف العود والفنان توفيق غدير من بئر المكسور بعد صراع مع المرض شكل خسارة كبيرة للساحة الفنية في البلاد، بعدما ترك خلال هذه المسيرة التي امتدت لعقود إرثا موسيقيا حاضرا في الذاكرة وأثرا بارزا في الحفاظ على الطرب والتراث.

0: على البزق ولكن على العود، على البزق، على آلات موسيقية عديدة متعدد المواهب، وخسارة، خسارة فنية وإنسانية. طبعا ينضم إلينا الآن الشاعر والفنان موسى الحافظ، أمين عام الاتحاد العام للفنانين الفلسطينيين. أهلا بك.
1: أهلا وسهلا بكم، كيف الحال؟
0: يعني خسارة للفن المحلي، للفن الفلسطيني.
1: توفيق غدير مش بس خسارة، يعني توفيق غدير هو طفرة في عالم الموسيقى، أكاديمية متحركة، جامعة، كلية، أديب يعيش العود، هو كان هو العود، هو التراث. اشتغل معي سنين طويلة، لم أحتاج منه أن يعمل بروفة، بالعكس كان كنت أخذ الأغنية كان يكون معي كأنه عامل معي 100 بروفة. علم الكثير من عازفين موسيقى، أبدع، أنتج، له تاريخ جميل، ريشة لا يمكن أن نضاهي حاليا. يعني حال الفراغ اللي راح يتركه توفيق غدير مش راح ينتلي أو يملأه حدا من هول الله أعلم كم سنة. إحساس الإنسانية في العازف، توفيق غدير كان آلة موسيقية تتحرك، توفيق غدير كان إنسان طيب يعيش الفطرة، يعيش الحب، يعيش الكرامة. إنسان إذا كان احتجته صديق فهو صديق، واحتجته أنه يعني

0: معك بوقف معك وكريم بيت مفتوح. يعني أنا شخصيا يعني الصبح لما سمعت الخبر كثير انزعجت، حتى أني يعني البيت عندي كان يعني تحقيق خدير بالنسبة لإلي أنا شخصيا، صديق عمر، رفيق في الصبا، في الطريق، بالفن، بكل شيء. يعني كنا نعمل أغنية أو نعمل شغلة كان هو القوة فيها، عندما كان على المسرح يوقف كان يعطي. والمهم في تفريغ الغدير أن هو الجدر بسميه أن هو من الناس الذي أشبع التراث بالنغمة، وهو من الناس الذين جعلوا في التراث نكهة طيبة وجميلة، وهو الإنسان الذي يعيش العود. الغدير كان في هذا الوطن عظيم علينا أن نخلده، وأنا لا أجامل في ذلك. فتفريغ غدير إنتاجه الفني إنتاج عظيم قوي جدا. ما في فنان في فلسطين إلا ما كان خلفه وسند إله تفريغ غدير. كان وصل الفنان لمحل معين ويرجع يجيب واحد ثاني أضعف منه وعلمه يوصله قدام ودقة، كأنه كان يعني
1: مدرسة موسيقى.
0: هو أكثر مدرسة أكاديمية. يعني كنت أنا مثلا أحكي له الفن العراقي في مقام كذا كذا وكذا وكذا، هو ما كانش يستعيب. يعني كان ثاني يوم يجي حافظ لي المقام اللي حكيت عنه أنا. يعني هو حافظ لحاله، يعني كان إنسان يعيش الموسيقى. يعني هو إنسان عبارة عن كتلة من الأحاسيس والأدب، وحتى في طريقه الشخصي فهو إنسان صاحب تضحية ووفاء وأخ وصاحب وصديق. يا أخ العزيز، أنا يعني كثير أنا لا أعتب، يعني لا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا قدر الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: وعلينا أن نقبل بقدر الله، ولكن تفريغ غدير ستبقى مكتبة الفن الموسيقي بحاجة إلى فنان بحجم وقوة تفريغ غدير.
1: أستاذنا، لو في مجال نسمع منك رثاء على طريقة موسى الحافظ.
0: أنا أقول لك حاليا أنا بحاضر فيه، بس حاليا مش حاضر إشي في بالي. يعني أحكي أنا إشفى الواحد قول يعني هيك مخبوط شوي، فاهم كيف؟ ويعني إن شاء الله أنا أتصل فيك وأقول لك يا رثاء نفس السيد.
1: وأنا سأقوم ببث ونوفي حقه وحق الفن العربي الفلسطيني الأصيل.
0: يعني ماشي، أنت تقول إن تفريغ غدير هو منير البشير تبع العراق، هو تفريغ غدير فلسطين. تقول قصبج مصر هو تفريغ غدير فلسطين. تقول كل هالموسيقيين اللي حواليك المشهورين في العالم، ولو وجد تفريغ غدير رحمه الله ناس تعتني به أو مؤسسات أو دولة أو أي شيء، لكان اليوم من أهم الموسيقيين في الوطن العربي، ولا أبالي غدا قلت في العالم. يعني أنا شخصيا كان تفريغ غدير يشعر بإحساسي أنا، يعني ما هو يعيش إحساسي. يعني لما يكون واحد يعني موصل خط تلفون زي أنه أنت حاليا تقول أنا وتفريغ غدير متصلين يعني سلكيا أو سلكيا أو مباشر أو غير مباشر في هذه الروح الطيبة. تفريغ غدير كان إذا مرة يعني كنت قاعد أنا وياه من النحفات وأنا قاعد وياه قاعد بروح، قلت له ليش يا أخي؟ قال لي بقع العود عن الطاولة. كنت ما إحنا قاعدين مع بعض مش بقع العود. ضحك علي، فروح ثاني يوم له مكسور العود واقع. يعني عاش، إذا الإنسان عاش الوطن، عاش النغمة، عاش زغيف الطول، عاش جفرة، عاش كل أنواع الفلكلور الفلسطيني، جدد وأنتج أغاني لمغنيين كثير، وعمل فنانين وعمل عازفين، والله رب سبحانه وتعالى يجزيه الخير والجنة، وأن يعوضنا يعني بما هو شبيه. الصديق أبو محمد تفريغ غدير رحمه الله وأسره.
1: وبدنا نشكرك الشاعر والفنان موسى الحافظ أمين عام.

0: نهديها لتوفيق غدير، لعائلة توفيق غدير، العائلة الفنية وكل من يهتم بالفن والفلكلور العربي الفلسطيني الأصيل. وهذا العازف الذي رحل ولكن موسيقاه ستخلد وستبقى معنا. نريد أن نذهب الآن إلى ما حصل أمس، ولابد أن الجميع تابع ما حصل أمس. الجميع الصهرة، وكان هناك احتفالات في غالبية البلدات العربية، أيضا هناك كان احتفالات في حيفا، في البلدة تحتها، في عكا، في البلدة القديمة، احتفالات كبيرة بالأساس بعد صافرة النهاية وإعلان فوز إسبانيا بكأس العالم للمرة الثانية. ولكن قبل أن نذهب إلى هذه الحيثيات، نريد أن نذهب إلى ما لفت انتباه يعني كل المتابعين، كل ما يتعلق طبعا بعد أن حمل المنتخب الإسباني اللقب والكأس، بقي دونالد ترامب بجانب المنتخب وكأنه هو الذي أنجز هذا الإنجاز، لم يتنحى جانبا، لم يذهب بعيدا عن اللاعبين الذين يعني صالوا وجالوا في هذه في هذا الكأس وفي هذه المباريات، وإنما هو يجب أن يكون في الصورة وفي مركز الصورة. دكتور ثائر أبو راس المختص في الشأن الأمريكي، أهلا بك.
1: أهلا وسهلا.
0: ما هذه التصرفات يا أخي؟
1: يعني أنت أستاذ فرات متفاجئ من دونالد ترامب؟ أعتقد أن الكل توقع بأن يقوم بحركة ما في هذه البطولة.
0: أنا توقعت يأخذ الكاس ويروحوا معاه.
1: ممكن على فكرة إذا بتذكر في أول
0: بلكي بالكاس يقصف إيران
1: في أول 20 أو 30 دقيقة من المباراة، كان لقطة جلبوا له الكاس بشكل خاص. يعني الكاس عادة بيكون على الملعب نفسه ولا يذهب إلى شرفة الضيوف، ولكن جلبوا له الكاس وهو وإنفنتينو لمسوا الكاس مع بعض وكانوا يضحكوا. هذا هو دونالد ترامب يعني. وهنالك الكثير من الانتقادات على فيفا طبعا من قبل كأس العالم بأنها مؤسسة فاسدة حتى العظم، وهذه البطولة تحديدا خاصة بأنه دونالد ترامب كان يعني لاعب مركزي فيها. يعني كل هذه الانتقادات عادت لتطفو على السطح. هنالك أيضا حديث بالإعلام الأمريكي بأنه عائلة ترامب شركة ترامب عمليا أيضا ربحوا الكثير من الأموال من هذه البطولة، سواء عبر الدعايات أو طبعا فنادق ترامب في الولايات المتحدة وما إلى ذلك. فهي علاقة يعني فساد ورياضة قل نظيرها، وخاصة إذا عدنا 4 سنوات إلى الوراء والانتقادات على قطر. طبعا نحن لم نسمع في الإعلام الأمريكي أو الغربي كمية الانتقادات التي سمعناها، ولكن تحديدا ما قد حدث بالأمس حينما وضع نفسه دونالد ترامب بين لاعبي إسبانيا، هذا أدى إلى ردة فعل سلبية في الإعلام الرياضي في الولايات المتحدة.
0: في الوقت الذي يبحث عن الأضواء ويستمر عن بحث عن الأضواء دونالد ترامب، برميل النفط يتجاوز 90 دولار، والدولار أيضا يتراجع جراء تصاعد الصراع مع إيران، وأيضا بكل ما يتعلق بأسعار الوقود دكتور ثائر في الولايات المتحدة.
1: نعم صحيح. يعني هنالك نظرية تقول بأن ترامب كان ينتظر نهاية كأس العالم ومن ثم نهاية احتفالات 250 سنة على الاستقلال لكي يعود إلى الحرب في إيران، ونحن الآن في تلك الساعات الحساسة، هل فعلا ستعود الحرب أم لا. ولكن أنا أعتقد كما أنت ذكرت الآن أسعار النفط ستلعب دورا محوريا في قراره في نهاية المطاف. ترامب عمليا أراد إعادة أسعار النفط إلى شيء يعني يشبه ما كانت عليه قبل 28 شباط، وقد نجح إلى حد ما، ولكن أن يعود الآن إلى الحرب فهذه فيها مخاطرة كبيرة، لأنه مضيق هرمز مغلق منذ 4 أشهر، وقدرة الدول عمليا على ملء النفط الناقص من عندها ليس كما كان في السابق. فلذلك إذا قرر العودة إلى الحرب هذه المرة سيعود إلى الحرب، والولايات المتحدة وأغلب الدول الصناعية لم تملئ مخزونها الاستراتيجي من النفط، ففيها مخاطرة كبيرة للغاية. والكل ينتظر قرار ترامب، لأنه إذا قرر العودة إلى الحرب هنالك توقعات بأن ترتفع أسعار النفط مرة واحدة.
0: ونحسن نتابع معك كما دائما، متعة الحديث معك دكتور ثائر أبو راس المختص في الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا، إلى اللقاء قريب.

0: والوقت في صالح أرجنتينا. يمشي لمن يمال، تلعب العرضية على القائم الثاني ويضرب فرصة والهدف. جول جول جول جول المونديال دي روخا، المونديال المونديال كامبيون.
1: وعن هذا المونديال وعن هذا النهائي عن هذه المباراة عن هذه الدقائق ينضم إلينا الكابتن والمدرب هشام زعبي. أهلا بك.
2: الخير يا مستمعين ومستمعات كمان.
1: يا لها من نهاية.
2: نهاية المطاف كرة القدم أنصفت، منتخب الأجدر والأحق في الفوز بالبطولة. فكر أنه هذا أو أكثر نهائي شفنا أنه كان باتجاه واحد. أنا مش ذاكر على زماني شفت نهائي بهذا الشكل. فريق سيطر على مجريات المباراة من دقيقة الأولى دقيقة الأخيرة، 130 دقيقة حتى 135 دقيقة سيطروا على المباراة، تحكموا برتم المباراة، صنعوا فرص، منعوا الخصم أنه يسدد ولا تسديد على على المرمى تبع
1: صفر صفر صفر ضربات خلال كل دقائق المباراة. لم يشاهد عبر التاريخ مثل فريق يصل أو منتخب يصل النهائي مع هذا مع هذه النتيجة الصفرية. السؤال الذي يطرح، يعني هل كان بالفعل يستحق أن يصل إلى النهائي منتخب مثل فرنسا، منتخب مثل إنجلترا، منتخبات أخرى ربما كانت أحق وأجدر، ليس كذلك؟
2: طبعا الملف واسع شائك جدا، اذا نفوت في تفاصيله ممكن نجرح كثير جهات وكثير ناس. انا حسب رايي الفيفا كان معني انه مش الارجنتين، انه ميسي يوصل لنهائي كاس العالم، لانه ميسي كميسي هو لاعب عظيم جدا ومربح جدا للفيفا. ويعني زي الواحد بتخيل يعني انه حكوا لهم احنا وظيفتنا نوصلكم للنهائي والنهائي دبروا حالكم، ما دبروش حالهم بالنهائي. فاهم كيف؟ يعني الفيفا كان هدفها انه توصل ميسي والارجنتين للنهائي، للدعايات للبطاقات للدعايات للمصاري لكل الامور هاي. الارجنتين لا يستحق انه يوصل للنهائي، منتخب ضعيف جدا، منتخب ميسي مسمي لحاله ضعيف جدا، مدرب ضعيف جدا تكتيكيا، تعمل تبديلات تغييرات ملهاش دخل في مجريات المباراة، طريقة اللعب غريبة جدا، أربع لاعبين في وسط الملعب، هن أربع لاعبين اللي بنعدوا بلغة كرة القدم يعني رقم 6، يعني مدافعين يعني بالأساس تبعهم مقدروش يصنعوا فرص، مقدروش يفشل السرعة يرتدوا بالهجمات المرتدة. يعني كانوا بانيين بس كل أملهم على ميسي، وميسي كان فيهم ضعيف، عارفوا إسبانيا كيف يسكروا. يعني زي ما حكيت كرة القدم أنصفت إسبانيا وأنصفت العالم، لأنه من ناحية كرة القدم الأرجنتين لازم نروحوا في مباراة مصر.
1: الكابتن ومدرب هشام زعبي شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
1: هذا إضافة إلى الاعتداءات التي حصلت في نهاية المباراة وكأنها مصارعة أو حلبة مصارعة. بس يعني لو كان هذا الاعتداء أو يعني من قبل لاعبين في منتخب عربي، أويلي شو بصير، أويلي شو بصير، ومش من الأجانب على العرب، من العرب على العرب اللي عاملين حال راقين.
3: هل تدرى كم من يوم من يوم؟ هل تدرى كم سيجارة طارة عشان نقطب الألم؟ تركت المكتب روحت على المصنع، لا يا أخوي مش ندمان، أصحى أحرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وكمين مكان، كيف تشرح لك هالديوان؟

0: سهر مبارح، الكل سهر على هذه المباراة، وبالنهاية لا يصح إلا الصحيح، فاز لاروخا الثور الهائج، ويعني من يستحق ظفرة باللقب. كان نكون وصلنا إلى ختام المنتصف. الإعداد والتحرير عزمي دريني، في الإنتاج والتنسيق ماجي علوطي، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الديجيتال جواد العمري وعرين النصار، وفي تطبيق ناس موسى بصول. أطيب تحياته إلى اللقاء.
1: ولو كنت حيا في قائد عسكر عيل الرتبة ثلاث تخطط على أكتاف كافي ويافي، بس الرب يعافي يمشي وسط الخطوة حتى لو على الالتفاف.

0: ام لما، وين بنتك لما بتتعلم؟
1: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
0: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
1: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
2: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
3: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
4: NGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية. والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار NG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

الأخبار من راديو ناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قدمت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش اليوم للمحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد ضابط شرطة تتضمن سلسلة من التهم الخطيرة بينها التحرش الجنسي والابتزاز بالتهديد وانتهاك الخصوصية وإساءة استخدام صلاحياته الوظيفية بحق عدد من النساء. وفق لائحة الاتهام فإن الضابط أنشأ على مدار سنوات حسابات وهمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي مستخدما أسماء وصور نساء أخريات لإخفاء هويته الحقيقية واستدراج الضحايا إلى محادثات خاصة. أعلنت الشرطة اعتقال مشتبهين على خلفية الحريق الذي اندلع يوم السبت الماضي في حافات قلعات قرب قلقيلي في الضفة الغربية، وذلك للاشتباه بالتورط في التسبب بالحريق. وقالت الشرطة أن المشتبه بهما فلسطينيان وقد نقلا للتحقيق لدى الوحدة المركزية في منطقة شاي بالضفة الغربية. وكان الحريق قد ألحق أضرارا ب13 مبنى وعدد من المركبات وفق ما جاء في بيان الشرطة. اعتقلت الشرطة موظفين

0: الحاليين وسابقين في سلطة ضرائب بشبهة تلقي رشاوى واستغلال مناصبهم الرسمية للمصادقة على طلبات استرداد ضرائب وهمية تقدر قيمتها بنحو 80 مليون شيكل. ومع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، نفذت قوات الشرطة ومحققو سلطة الضرائب صباح هذا اليوم حملة مداهمات واسعة استهدفت منازل ومكاتب المشتبه بهم، حيث جرى اعتقال عدد منهم إلى جانب توقيف مشتبهين آخرين لاستكمال التحقيق. يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية مصغرة مساء اليوم مع استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. هذا كان قد أفادت تقارير إسرائيلية بأن الأجهزة الأمنية تقدر أن الحرب الدائرة في الخليج ستصل تداعياتها في نهاية المطاف إلى إسرائيل، لكنها لا ترصد في هذه المرحلة مؤشرات على هجوم إيراني وشيك. كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة تجري استعدادات لمواجهة عسكرية واسعة مع إيران بالتزامن مع تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط ونقل مقاتلات وطائرات تزويد بالوقود من أوروبا إلى المنطقة. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن واشنطن تستعد لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، مشيرا إلى أن تعزيزات القوات الجوية تأتي في ظل تصاعد التوتر والتقارير حول مقتل جنود أمريكيين جراء هجمات استهدفت قواعد عسكرية في العراق والأردن. دعت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم لإدانة قصف قالت إنه استهدف الأحد محطة نووية قيد الإنشاء جنوب غرب إيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي في طهران، قال إن بلاده تتوقع من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمدير العام للوكالة اللذان يتخذان بانتظام مواقف بشأن الملف النووي الإيراني أن يعبرا بوضوح عن موقفهما حيال هذا الأمر وأن يدينا الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة وفق تعبيره. وإلى أحوال الطقس، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بنحو 5 درجات مئوية، ويكون الطقس شديد الحرارة في معظم المناطق. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج بالمختص المفيد مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. أنقوط يقدم كثير منا حين يشارك في فرح ما يسمى بنقوط كالمال أو الهدية أو قطعة حلي، ولكن قليلا منا من يعرف أصل هذه الكلمة. يقال في المعاجم نقط فلان فلانا، أي أهده مالا في زفافه أو عيد ميلاده أو غيرها من المناسبات السعيدة. ويذكر بعض اللغويين أن أصل الكلمة يعود إلى النوطة، أي الوصل والتعليق، كما تهدى الهدية لتصل بين قلبين فيقال نياط القلوب، أي أوثق ما يربطها. ويرى رأي آخر أن النقوط جاء من نقط الحلي، إذ كانت تعلق على ثوب العروس، بل هناك من يرجعه إلى زينة العروس نفسها، حيث كانت تنقط خدها فتهدى لتتزين. وهكذا، سواء أكان نقوط وصلاً أو زينة أو رمز مودة، فالمعنى باقٍ، عطاء في لحظة فرح.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

أهلا فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس بعدد جديد من برنامج المختص المفيد. طهور الأطفال من أكثر المواضيع اللي تحيط فيها العادات والتقاليد، ولكن في الوقت ذاته هو إجراء طبي يحتاج إلى معرفة وخبرة والتزام بأعلى معايير السلامة. خلال الفترة الأخيرة عاد هذا الموضوع للواجهة بعد تناقل خبر وفاة

0: ولكن بدي أشدد أنه من المجتمع اليهودي الحريدي في حادث اللي أثارت الكثير من التساؤلات حول المضاعفات المحتملة لهذا الإجراء وإنت ممكن أن تصير وكيف يمكن الوقاية منها. ومن منطلق أنه لا حياء في العلم ولا حرج في طرح أي موضوع لما بتكون الغاية حماية صحة أطفالنا، نناقش اليوم هذا الموضوع من منظور مهني وعلمي. على كرسي المختص يجلس محمد خليلي، ممرض يعمل في قسم الجراحة وغرفة الجراحة في مستشفى رمبم في مدينة حيفا، وهو أيضا مطهر مؤهل. أهلا وسهلا فيك يا محمد.
1: أهلين عفاف وشكرا للاستضافة.
0: أهلا وسهلا فيك محمد. بداية أنك إحنا منحب نعرف المستمعات والمستمعين عن ضيفنا اللي يجلس على كرسي المختص وراء ميكروفون راديو الناس، فكيف بتحب تعرف عن حالك، مسيرتك الأكاديمية، وين درست، وين اشتغلت، وليش اخترت مجال التمريض؟
1: تحية للجميع. اسمي محمد أنور خليلي. بداية العلمية بدأت في الجامعة العبرية بالقدس. صراحة من وانا صغير كنت حابة أتعلم طب، بس بسبب ظروف البسيخومتري وشوية ظروف غير مناسبة اضطريت أني أتعلم التمريض. بعد ما دخلت التمريض بالجامعة العبرية كتير حبيت الموضوع وقررت أني أنا بدي أكمل بهذا المجال. بدايتي بعد ما خلصت اللقب الأول بالتمريض من الجامعة العبرية اشتغلت في قسم العناية المكثفة بهداسة عين كارم. بعدها حصلت لي فرصة أخرى، انتقلت لجراحة القلب في مستشفى شعرة صادق، ومن أكثر من 10 سنوات أنا انتقلت لمستشفى رمبم. كنت في قسم جراحة القلب فترة معينة، كنت أنا مسؤول بالقسم، ومن 3.5 سنين أنا بشتغل في غرفة العمليات في مستشفى رمبم. بالأساس أنا بشتغل في جراحة القلب وجراحة الدماغ وجراحة العامة وطبعا وجراحة العظام.
0: كيف احنا بالنسبة لنا منتوقع انه يمكن من اصعب كظروف العمل في الاجهزة الصحية او المستشفيات هي التواجد في غرفة الجراحة، شو الصعوبة بهذا المجال محمد؟ ولا بتتلاشى مع يعني الخبرة والممارسة والسنوات؟
1: اولا الضغط دايما بيكون موجود، هذا الاسترس هذا حتى مع السنوات لازم يكون، بس الإشي المهم إنك أنت تقدر تفصل بين حياتك المهنية والعواطف تبعتك لبين لما أنت بتتواجد بغرفة العمليات. بغرفة العمليات لازم تستغل هذا الضغط أو هاي الظروف الخاصة لأنك أنت تركز بالعملية حتى تحافظ على السلامة للمريض، فبتقدرش أنت تدخل العواطف. فلهيك كل الناس اللي بيشتغلوا بغرفة العمليات سواء كان الجراح أو كل الطاقم هن ناس جدا جدا هن مميزين وبيقدروا يعملوا هذا الفصل بين العواطف تاعتهن لبين الجهة المهنية.
0: صحيح، ويعطيكم العافية. إذن هيك مناسبة دائما بنوجه تحياتنا للطواقم الطبية وبشكل خاص الطواقم الطبية من المجتمع العربي. محمد، اليوم موضوع حلقتنا طهور الأطفال، وبتوقع يمكن هاي المرة الأولى اللي على مدار سنوات برنامج المختص المفيد تتاح هاي الفرصة أنه نناقش هذا الموضوع بكل الجوانب المهنية والطبية. خلينا بداية نسألك كنبذي، شو أهمية هذا الإجراء من الناحية الطبية بداية؟
1: أولا من منظور ديني هذا الإجراء بنعمله أغلبا بالبلاد إن المسلمين واليهود. حسب الإحصائيات 90% من الذكور اللي هن مطهرين اللي هن من المجتمع المسلم أو المجتمع اليهودي. بغض النظر اليوم الإحصاءات والأبحاث العلمية بتفرجي إنه حسب الأبحاث هذا بنزل نسبة الإصابة بعدة أنواع من السرطان زي اليوم البابيلوما فيروس اللي ممكن يتحول لسرطان، سرطان العضو أو القضيب عند الرجل، وممكن ينزل بالسنة الأولى بنسبة جدا عالية التهابات المسالك البولية. وطبعا بدي أذكر بهاي الفرصة إنه الإثبات لهذا اللي أنا بحكيه إنه لما كانت انتشار في الإيدز الـ HIV بجنوب أفريقيا من أول الإجراءات اللي عملوها هي الطهور. فلما عملوا الطهور بأوغندا وأفريقيا شافوا إنه كان في تقليل تقريبا على الأقل 50% بنسبة ظهور الإيدز. فاليوم مثبت علميا حتى مؤسسة الـ AAP اللي هي مسؤولة عن طب الأطفال في الولايات المتحدة هي كتير بتوصي بإجراء الطهور، بتجبرش بس كتير بتوصي بسبب العوامل هاي.
0: نعم، يعني هذا هيك كان مدخل من الناحية الصحية العلمية البحثية. بس خليني أسألك كمان محمد، لما عم نقول هيك وذكرنا بتعريفك أنه أنت إضافي لكونك ممرض أنت كمان مطهر مؤهل، نوضح شوي للناس لأنه لازم يفرقوا، وهذا الموضوع غاية في الأهمية والخطورة في ذات الوقت. شو يعني مطهر مؤهل؟ شو التأهيل اللي بمرق الشخص لحتى يعني يحصل على هذا اللقب؟
1: شكرا لسؤالك. هاي نقطة جدا شائكة اللي أنا طرقت لها بصفحتي الخاصة وبحب دايما أحكي عنها. مهم نفهم إنه لما بنحكي على موضوع طهور الأطفال أو الختان لازم نفرق بين مجتمعين، بين المجتمع العربي للمجتمع

0: يهودي. بالمجتمع اليهودي الإشي جدا منظم تحت إطار وزارة الصحة اللي هو بدي أذكر الاسم بالعبراني اللي هي ربانوت رشيد اللي هن مسؤولين على هذا المجال. فكل شخص اللي هو مهيل أو راف اللي بأخذ تصريح وكمان دورة تعليمية وبأخذ بالآخر رقم تأهيل زي إنه أي موضوع طبي وبيكون مبين كمان بالصفحة تاعتهن إنه هذا الشخص مؤهل وعمل امتحانات وبقدر يكون بطهور الأطفال. للأسف عنا بالوسط العربي أنا عملت الدورة قبل أكثر من 10 سنين، أنا عملتها عن طريق كمان اللي هي مؤسسة اللي هي تابعة للربانوت، بس هن بيعطوناش التصريح زي ما هن بوخته لأنه طريقة التعليم شوي بتختلف. فبالوسط العربي في عنا شوية فوضى بالموضوع إنه وزارة الصحة هي مش مسؤولة عن هذا المجال، اللي مسؤول عنه هي وزارة الأديان. وزارة الأديان فيش هنا أي تأهيل أو دورة، بتقدر تفوت على الإنترنت تفحصي أنا اليوم بدي أتعلم طهر. حرفيا أي شخص بدون أي لقب علمي مثلا طبيب أو ممرض أو أي شخص بده اليوم يفوت يشتغل مطهر بيقدر يصير مطهر. فلهيك تكمن الخطورة بهذا المجال
1: طبعا.
0: وكمان من ناحية تانية الأهل لازم يفهموا إنه هون المسؤولية بتقع عليهن، هون فيش عندك وزارة الصحة اللي هي تيجي تفحص هذا الموضوع.
1: يعني ما في معايير محددة بالمجتمع العربي مثل ما عم نفهم منك، مش المفروض تكون لا ممرض ولا طبيب ولا متخصص ولا مختص، بدكش أي خلفية خاصة بالمهن الصحية.
0: فيش ولا أي مؤسسة اللي بتجبرك بالوسط العربي إنه يكون عندك خلفية طبية لحتى أنت تجري هذا. بس الإشي المنيح إنه أغلب الناس اللي بتروح لهذا المجال هن بيكونوا أطباء أو ممرضين أو بعرف كمان صيادلي أطباء أسنان. فنشكر الله إنه أغلب الناس اللي بتروحي من هذا المجال. ليش؟ لأنه ممكن في كتير ناس اللي بيعملوا هذا الإجراء أو مثلا بفوتوا على الدورة بعدين بفهم إنه فيش حدا اللي يعلمه أو حدا اللي يرافقه أو ممكن يصير معاه نزيف من أول ظهور ما يعرفش كيف يتعامل مع الموضوع، فهن بيطلعوا من المجال. ونسبة كبيرة من الأشخاص اللي بتعلموا هذا الموضوع هن بيكملوش لأنه فيش عندك بعدها تأهيل أو متابعة أو حدا اللي يجي معك يعلمك المجال من ناحية عملية. فكتير اللي هن بيتركوا هذا المجال أو لا سمح الله بصير معهن مضاعفات وبطلعوا من هذا الموضوع.
1: وإحنا رح نحكي عن موضوع المضاعفات لحتى هيك نسمع منك كمان شو الطريقة الأنسب وشو سبل الوقاية وكيف الأهل المفروض أن يتعاملوا بعد هذا الإجراء. ولكن أسألك محمد، شو العمر الأنسب لإجراء الطهور للأطفال؟ لأنه مرات في تفاوت، مرات في ظروف معينة عند الطفل، ما بعرف يمكن خلق قبل وقته، وزنه، حالة صحية معينة. تعال نرتب الأوراق بهذا الموضوع.
0: أوكي، سؤال مهم. هذا السؤال دائما بتكرر على فكرة لما الأهل بتصلوا بسألوا وين أفضل فترة. أفضل فترة لما الطفل بيكون لحد جيل أسبوع وزنه فوق 2.5 كيلو، فيش عنده مشاكل صحية، الصفار عنده، بعدين رح نتطرق للموضوع بطريقة موسعة، وما يكونش عنده مشاكل طبية اللي تمنع الطهور أو عيوب خلقية. هاي أفضل إشي. ليش؟ بالأسبوع الأول بتكون النهيات العصبية بعدها مش متطورة 100%، وبيكون الوجع أقل، ماشي، فبيكون أهون على الطفل من ناحية جسدية إنه يتحمل الإشي. مع إنه مثلاً عند بالوسط اليهودي باليوم الثامن عندهن إنه لازم يعملوا هذا الإجراء، فهمي كيف؟ بس عنا في الشيء. بس أنا بفضل دائماً بشوف من ناحية الطفل كيف بتحمل الإشي جسدياً، ومن ناحية أوجاع تحت جيل شهر هي الفترة المثالية. يعني خلق ابنك بلش فكر وأنت أنا بدي أسوي خلال أسبوع أسبوعين، بتكون فترة كتير منيحة من جميع الجهات.
1: أغلب الناس وأنت يعني بتقوم بهذا الإجراء، إذا طبعا الوزن بسمح والحالة الصحية، بستنوا للشهر ولا إنه بعد أسبوع أسبوعين زي ما عم بتقول؟
0: صراحة الأغلب بين أسبوع لأسبوعين. لما بتصلوا لأهل بسألوني بدنا طهر الولد، بسأل كديش عمره، بقولوا لي فوق الشهر أو شهرين. أنا بس مهم أحكي إن أنا لحد جيل شهرين بطهر، فوق عن هيك بطهرش، ببعتهن لمختص أو يسووا بتخدير كامل أو بعيادي
1: عشان الطفل ممكن
0: عشان الطفل
1: يشعر أكثر في الألم أو يكون في لا قدر الله مضاعفات.
0: أكيد. فدايما لما إذا الطفل ما طهرهوش بهاي الفترة بحس إنه يا كان في مشكلة عند الطفل يا مشكلة عند الأهل، ليش وصل لهذا الجيل وما طهروش الطفل. فتحت الشهر هي الفترة المثالية إنه نطهر الطفل. بس بدي أحكي موضوع جدا مهم. بالولايات المتحدة بكتير مراكز اللي هن بطهروا الطفل قبل ما يروح من المستشفى، يعني عمليا اول 48-72 ساعة
1: بجبروش،
0: بس للأهل اللي بدهن بيقدروا يطهروا الطفل قبل ما الولد يطلع. من ناحية أوجاع، من ناحية كل اللاي، بيكون أهون للطفل،
1: بيكون أهون حتى لو 48 ساعة، بنحكي على يومين.
0: إذا فيش عنده مشاكل صحية بتساوي للطفل.
1: يعني نقدر نقول محمد المعيار الأهم هو وزن الطفل إلى جانب الحالة الصحية.
0: طبعا كل طفل بيخلق بالمستشفى بالمكتوب التصريح من المستشفى بذكروا انه في الفحص الجسدي اذا في عنده مشاكل للطفل.

0: أو كمان تخثر الدم بفحصه بيعطوه فيتامين كي بفحصه نسبة البيلروبين كل هاي الشغلات. بالإضافة الوزن 2.5 كيلو هو المعيار إنه الطفل يكون فوق 2.5 كيلو مفضل لحتى جسمه يقدر يتحمل هاي العملية وتكون المعافاة بدون مضاعفات.
1: طب الأطفال الخدج بتستنوا بس ليصير وزنهم 2.5 كيلو ولا هون في تعامل مختلف؟ يعني بتفحصوا معايير تاني، رأي طبيب أطفال يمكن؟
0: لا أكيد، الطفل الخدج أولاً لما هو بيكون خدج لازم يضله
1: طبعاً
0: بالحاضنة لحتى يصل للجيل اللي هو مسموح يطلع منها، فبنستنى بهاي الفترة إنه مثلاً بتصلوا لأهل بيقولوا له هيك، لا بنستنى إنه يصير وزنه على الأقل 2.5. عادة لما هو بيصل لهذا الفترة إنه يطلع من الحاضنة وكل الأمور عنده تتحسن من ناحية طبية فبيكون واصل لاتنين ونص، بس أنا تحت 2.5 كيلو بفضلش إنه نسوي طهور للطفل.
1: لحتى أغلق موضوع التوقيت، هل في حالات اللي فيها بتقول محمد للأهل التأجيل أنسب، يعني نستنى كمان أسبوع أسبوعين، ولا أنه زي ما حكينا 2.5 كيلو بالنسبة إليك الحالة الصحية هو هذا الأمر اللي بيحتم؟
0: لا، هذا الإشي جدا جدا مهم ولازم نحافظ عليه. 100 جرام بجيل الطفل اللي عمره أيام لأسابيع هي مش زي 100 جرام لما طفل عمره سنين. فهذا جدا جدا مهم، حتى بمجال التخدير بحسبه الأدوية وجرعة الأدوية على الجرامات حتى مش على الكيلو بهذا الجيل، فلهيك هذا الإشي جدا جدا مهم نستنى أنه الطفل ما يكونش عنده مشاكل صحية. وكمان شغلة مهمة أنا بدي أحكيها، لما إحنا بنسأل إنه في للمشاكل للطفل مشاكل صحية، مهم للأهل إنه يكون في شفافية بيناتنا. يعني واحدة من الحالات اللي أنا واجهتها إنه كان في طفل، أنا طبعا يعني بسأل أهل إذا مكتوب التسريح من المستشفى في مشاكل، حكوا لي إنه لا، فأنا ما اتطرقتش معنا يعني بلا ما أخذ إنه صعب تيجي تحكي لهم بعتولي وهيك، في أهل اللي ببعتوش وهاي. وطهرت الطفل الحمد لله كان كلش تمام، وأنا شفت الأهل بعد 3 أشهر برمم غرفة العمليات اللي أنا كنت هناك، اللي كان فيه الطفل عنده ثقب بالقلب اللي هن كانوا عارفين أول مخلق وما حكيوش على إشي، فالإشي كان جدا جدا مزعج ومش حلو. المشكلة الأكبر إنه الإشي ممكن كان يضر صحة الطفل أو يصير عنده مضاعفات.
1: يعني الشفافية والمصارحة كتير مهمة هون، هذا مش يعني في حفاظ على خصوصية الطفل ولكن هون في إجراء يعني طبي بنقدر نقول.
0: أكيد أكيد 100%. فمع الاحترام للخصوصية سلامة الطفل هي أهم من كل الخصوصية، فلهيك لما إحنا بنسأل الأسئلة أو أنا دايما الناس اللي تعاملوا معي بيعرفوا أنه أنا ببعت زي تشيك ليست أنه قائمة أنه الشغلات لازم نجهزها، وبسأل على الطفل إذا في عنده مشاكل عند الأم حسية كل هاي الشغلات. فهذا الإشي مهم جدا أنكم تحكي كل الإشي اللي مكتوبة أو الموجودة عند الطفل.
1: هذا بأخذني على أني أسألك محمد، يعني قبل إجراء الطهور شو الأمور اللي بتتأكد منها طبيا؟ يعني مش بحاجة لرأي طبيب أطفال، أنت بس بتمرق على التشيك ليست أو على هاي البنود، إذا كل شيء تمام إحنا بنقدر نقوم بهاي العملية؟
0: أكيد زي ما أنا حكيت إنه من ناحية أولا لما الطفل بيسرحوه من المستشفى في عنا طبيب الأطفال هو مجبور يفحصه، فبيكون عنا إحنا زي فحص لطبيب الأطفال على كل الأجهزة الموجودة عنده، طبعا كمان افحص الدم. الشغلة الثانية في طبيب العائلي اللي هو بروح بفحصه، وفي كمان الممرضة اللي هي موجودة بالصحية، فهن اللي بفحصوا الطفل. فأنا بيكون عندي معرفة إنه الطفل من ناحية صحية إنه كل شيء تمام، إنه أجري للطهور. بالإضافة لهيك لما بتصلوا فيه الأهل أنا بسألهم الأسئلة اللي لازم أبعث لهن كمان هاي القائمة، إنه الطفل في عنده مشاكل، في عنده حسية، وزنه، الصفار عنده، كل هاي الشغلات. فلما بشوف إنه كل شيء في عنده تمام بقرر أنه نطهر الطفل، بنعين موعد وبنطهره.
1: نعم. بموضوع الصفار أو الصفرة شو الأمور اللي يعني بتستنوا ليروح بتاتا؟ إنه كيف التعامل مع هاي الحالات؟
0: أول إشي هذا الموضوع شوي في فهم مغلوط لإله،
1: وهو غريب كمان إنه ليش لا، يعني صح. الناس بتتساءل ليش منعملش الإجراء إذا الطفل عنده
0: صفر؟ مزبوط 100%. إذا بنرجع للسؤال اللي قبل، أنا شرحت إنه بالولايات المتحدة ممكن يعملوا طهور للطفل أول يوم يومين أول ما يخلق قبل ما يروح من المستشفى، فعمليا الصفار ما لحقش يطلع ولا هن بيعرفوا شو كانت نسبته. فهذا الإشي الصفار بحد ذاته هو مش مشكلي، هو مؤشر على مشكلة indicator. يعني مثلا إحنا لما نشوف الصفار عالي هذا بدل إنه الكبد بعده مش مكتمل 100% عند الطفل. الكبد هو مسؤول إنه يطلع البيلروبين اللي هو بالآخر إحنا بنشوفه كصفار على جسم الطفل خارج الجسم عن طريق البراز وعن طريق البول. والإشي اللي بخوفنا أكتر إشي إنه إذا الكبد مش مكتمل، الكبد مسؤول إنه هو يصنع المواد اللي بتساعد على تخثر الدم والبروتينات اللي بيحتاجها الجسم عشان يلتئم الجروح. فهذا الإشي ممكن يكون مؤشر إنه هذا الطفل ممكن يصير عنده نزيف أو ممكن الجروح ما يلتئمش 100%. أما هو بحد ذاته كصفار هو مش مشكلة، بس كمان نتطلع على الرقم تبع الصفار اللي عادة. طبعا أنا مهم أحكي إنه الطب هو مش علوم دقيقة، يعني في أرقام وفي أبحاث وفي خبرة

0: بس عادة في كتب اللي بتكتب إنه لازم يكون تحت الـ14 تحت الـ12. أنا شخصيا بفضل إنه يكون تحت الـ10، بأخذ هذا المارجن إنه ما يصيرش في عنا مضاعفات عند الطفل. فلما الصفار بيكون تحت الـ10 هذا الإشي بيطمني وأنا بقدر أعمل العملية بدون أي مضاعفات. الأهل لازم يفهموا إنه ممكن الصفار أول أكم يوم يوطى، بعدها بصير كمان في بيك تاني اللي بيرجع بيعلى كمان مرة. فإذا دائما إحنا بنتطلع إنه على الصفار، إذا شفنا الطفل بتطلع عليه بيشوفوا إنه بعد الصفار عنده لازم يعملوا كمان فحص يتأكدوا إنه ما عليش كمان مرة، وهذا الإشي طبيعي.
1: طيب تفاصيل كتير مثيرة، وبفكر إنه مهم هيك عم نتوقف عندها لحتى نوضح، لأنه في كتير علامات استفهام حول هذا الموضوع. إحنا رح نخرج لفاصل قصير، بعد الفاصل محمد رح نرجع لنتحدث كمان عن كل ما يتعلق بموضوع التخدير، تخدير الطفل، وشو الخيارات المتاحة لتخفيف الألم خلال وبعد إجراء عملية الطهور للأطفال. إذن فاصل قصير ونواصل معكم في هذا العدد من برنامج المختص المفيد.

0: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-98-5181 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
1: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، والنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
2: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 949-89.
3: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكنني خامي،
7: كنت بحالة ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
9: شفت طلاب وسألت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
13: نظم
12: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
14: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
2: بالمختص المفيد مع عفاف شيمي.

0: عدنا ونواصل معكم في هذا العدد من برنامج المختص المفيد. موضوع حلقتنا طهور الأطفال، وعلى كرسي المختص يجلس ويرافقني محمد خليلي، ممرض في قسم الجراحة في مستشفى رمبم ومطهر مؤهل. عن جديد أهلا وسهلا فيك محمد.
1: أهلين عفاف.
0: يعني هيك قبل الفاصل تحدثنا عن الكثير من التفاصيل اللي إلها علاقة بأهمية الطهور، كذلك أيضا حكينا عن التأهيل المهني للمطهر وعن الإجراء بشكل عام. أجل الوقت اللي أسألك محمد عن موضوع التخدير، هيك كتار بتسألوا شو عمليا المواد المستخدمة، قديش بتخفف الألم على الطفل، هو تخدير موضعي بتوقع، فدخلنا شوي بتفاصيل هذا الموضوع.
1: طبعا كيف ما ذكرت قبل انه الطفل بتوجع، وهذا الوجع جدا جدا مهم انه كيف احنا نسيطر عليه ونخفف قدر الامكان. الطفل احنا المادة اللي بنستعملها هي مادة الليدوكاين او الاكسيلوكاين اللي هو المراش، فدايما بعد ما الاهل يتواصلوا معاي الشغلة الاولى اللي بطلب طبعا انه يحطوها في زي مادة تخدير اللي اسمها الاملاء اللي بتنباع بالصيدليات. طبعا كان اخر فترة ضجة كبير حول الاملاء، وقسم الاميات كتير بتخاف تستعملها، رح نذكر بعدين ليش. فاحنا بنطلب انه يحطوا الاملاء بين نص ساعة على ساعة قبل عملية الطهور، ويحطوا فوقها كيس نايلون مهم جدا لحتى الحفاظ ما يمتص المادة وتروح لجسم الطفل.
0: عملية عشان يكون في مفعول لهذا
1: طبعاً.
0: المرهم
1: بعدها بنطلب من الأهل يجيبوا نوفيمول. النوفيمول هي مادة كمان اللي هي عمليا الأكامول بس مخصصة للأطفال من ناحية الكمية.

0: للطفل بعد عملية الطهور. والشغلة الثالثة أول ما أوصل بعطي للطفل في مرش الإكسلوكاين اللي هي مادة الليدوكاين إحنا بنعطيها للطفل. وبالإضافة لهيك حسب الأبحاث العلمية السكر المي إذا بنحط فيها شوية سكر حتى بالعمليات اللي هي عنا برمى بتخدير موضوعها وهيك شوية سكر أو حبة تمر في ناس اللي بحب يستبدلوها السكر كتير كتير بخفف الوجع عند الطفل إذا حطناه مع مصاصة وبله الطفل فعمليا إحنا بنسيطر على الوجع بصورة جدا جدا عالية.
1: رح أسألك على كمان التوصيات لبعد الإجراء شو بتنصح الأهل بس هذا الإجراء شو مراحله وقديش بستغرق وقت محمد؟
0: عمليا قبل ما أنا أوصل بستغل هذا الوقت بين نص ساعة لساعة إنه الأهل عادة الأم إنه تحط الإملاء لما بوصل بنحط الإكسيلوكاين اللي لتياخد مفعول حوالي 10 دقائق وبعدها بنعطي النوفيمول فبنساوي زي ترابط بين كل هاي المواد اللي اعطناها مع بعض لأنه الميتابوليزم عند الطفل جدا جدا عالي فكل الأشياء اللي احنا بنعطيها الجسم بطلعها بسرعة فلهيك مفضل إنه نعطيه كمان إشي عن طريق الفم اللي هو النوفيمول اللي يساعده بين 4 إلى 6 ساعات لبعد العملية وعادة الوجع بضل حوالي 24 ساعة بهاي الفترة أنا بطلب من الأهل إنه يعطوه نوفيمول كل 6 ساعات وهذا الإشي جدا جدا بيساعد عادة بالدقائق الأولى أو خلينا نقول بالفترة الأولى أول نص ساعة ساعة الولد شوي بتوجع بعدها بهدى وبنام وبيكون سيطرة تامة على الوجع عن طريق النوفيمول.
1: إحنا اتعودنا نسمع مع يعني عملية التبول الأولى بعد الطهور ممكن إنه الطفل يحس بالألم في طريقة لأنه يعني حكيت على موضوع النوفيمول هذا الإمكانية الوحيدة المتاحة للأهل إنهم يخففوا من وجعه؟
0: لا في الأطباء فقط الأطباء عندهم صلاحية إنه يعملوا بينيل نيرف بلوك اللي عمليا بيعملوا زي تخدير للعصب اللي موجود للعضو فهاي بس الأطباء هن اللي بيقدروا يعملوها اللي عن طريق مادة اللي اسمها ليدوكاين بس هاي الإجراء بيعملوه الأطباء أو لطفل اللي عمره فوق جيل الشهرين وهذا الإشي بيساعد لتطويل الوقت اللي ممكن التخدير يساعد الطفل فلهيك كيف ما ذكرت قبل تحت جيل الشهرين أو الطفل اللي عمره أسبوع لأسبوعين عادة بالوسائل اللي احنا بنستعملها تخدير الموضع عن طريق الإملاء احنا بنسيطر على الوجع بنسبة جدا جدا عالية
1: وهذا بالأمر الجيد. محمد رغم أنه مثل ما أنت ذكرتك بالبداية الإحصائيات وأنه الطهور هو إجراء شائع ولكنه مثل أي إجراء طبي قد تحدث لا قدر الله مضاعفات هذا هيك الجانب اللي بدنا شوي نتوسع فيه ونسمع منك وين تكيف وكيف ممكن يعني نحاول أنه نتجنب حدوث أي مضاعفات للطفل.
0: طبعا أولا المضاعفات ممكن تكون زي أي عملية جراحية زي أي إشي بس اللي بخفف كل هاي المضاعفات أو ممكن يمنعها هو كديش الشخص اللي موجود هو شخص مهني عارف حاله شو بيعمل وممكن أذكر المصطلح بالعبري اللي هو سيكون محوشاف اللي أنت لما بتفوت على عملية معينة أي عملية أو طهور أنت بتعرف شو المضاعفات اللي ممكن تصير والإشي طبيعي وكيف أنا أتعامل معها فالمضاعفات اللي ممكن تصير خلال عملية الطهور أكتر إشي خطر هو النزيف النزيف اللي بصير بعد عملية الطهور إذا صار إحنا ممكن نسيطر عليه عن طريق مواد خصوصي اللي بسموها الهيموستاتيك ايجنز اللي هي مواد اللي إحنا بنحطها على الجروح اللي بتساعد الدم إنه يتخثر الشغلة الثانية في زي لزقة معينة اللي اسمها الكوبان هناك بنساوي ضغط موضعي على هاي المنطقة اللي توقف النزيف الشغلة الثالثة ممكن بس هاي بتكون بالمستشفى إذا وصل الطفل أو هيك ممكن يستعمل دياتيرميا اللي بسموها الليزر اللي هي ممكن يساوي هناك عن طريق الكهرباء ويوقف النزيف فمن الأشياء المهمة إنه لما أنت بتجيب مطهر أو شخص اللي هو مؤهل تشوف إنه هو عنده هاي القدرات إنه لا سمح الله إذا الطفل صار عنده شوية نزيف أول إشي مش لازم نخاف نعرف شو إحنا لازم نساوي فبنبلش 1 2 3 عادة 90% من الحالات إنه هذا النزيف المفروض إنه يوقف وما يصلش لمرحلة إنه الطفل يحتاج علاج بالمستشفى بس إذا خلال نص ساعة استعملنا كل هاي المواد وشفنا انه النزيف مش قاعد بتوقف فلازم الطفل يتوجه للمستشفى عادة من خبرة انا بحكي لك انه الطفل اللي بوصل لمستشفى اذا احنا ما كانش في عندنا مشكلة بالطهور نفسه بالقص عادة الطفل بيكون في عنده مشكلة بالتخثر او عنده مشكلة تانية اللي هي بتكشف دايما كتير من الحالات انه الطهور بيكشف على مشكلة عند الطفل بالتخثر او عنده مشاكل تانية اللي بتمنع ممكن نقص بالصفائح اللي بتمنع تخثر الدم وانه يصير عنا نزيف
1: نعم ومحمد عمليا يعني الفرق بنقدر نقول بين الاعراض الطبيعية بعد الطهور وبين المضاعفات اللي بدها مراجعة طبية وفقط موضوع النزيف يعني مش المفروض يصير في اي مضاعفات تاني اللي ممكن تكون في اطار الطبيعي

0: طبيعي.
1: بإطار الطبيعي ممكن يكون عندنا النزيف. بالإطار الأخطر اللي هو تحت الإهمال الطبي لا سمح الله، إنه ممكن مثلا شخص اللي قص أكثر من اللازم جلد فيصل لأوعية دموية اللي هي مركزية أكثر اللي ممكن تسبب نزيف وصعب نسيطر عليها. غير عن هيك ممكن يقص جزء مثلا من الجلانس اللي هو راس العضو اللي كمان ممكن يساوي نزيف اللي انت بتقدرش توقف عليه. فهاي تحت الإهمال الطبي. أو ما سألش إنه الطفل مثلا ممكن الأم عندها هيموفيليا، ممكن الطفل عنده هيموفيليا، ممكن مرات في أهل اللي بيقبلوش أكتر بالمجتمع الثاني إنه مثلا بدهنش ياخدوا تطعيمات، وبين الشغلات اللي بيعطوها للطفل هي فيتامين كي، ممكن الأهل ما وافقوش إنه الطفل ياخد فيتامين كي اللي بيساعد بتخثر الدم. فهي الشغلات هو لازم يفحصها. وحتى صار في نزيف أنت بتفوت، أنت لازم يكون عندك كيف تسيطر عليه عن طريق المواد اللي أنا ذكرتها قبل. فهاي المواد عادة مع الحبشان اللي احنا بنحطها اللي عادة اللي اسمها الكوبان المفروض انه توقف النزيف. اذا ما وقفش النزيف لازم الطفل يتوجه للمستشفى. بس بدي اذكر شغلة تانية. انا حكيت من قبل انه وزارة الصحة هي بتساعدش بتأهيل ولا بتتدخل بتأهيل المطهرين. بس اي نزيف او اي طفل بصل مع مضاعفات طهور او نزيف للمستشفى، المستشفى لازم يودي هاي الحالة يخبر عنها لوزارة الصحة حفاظ ديفوه. فهو مجبور يخبر عن هاي الحالة لوزارة الصحة انه صار عندي نزيف. مش شرط انه يكون في اهمال طبي، ممكن صار نزيف الولد عنده مشكلة بالتخثر او لم عنده مشكلة بالتخثر صح. بس هاي الحالات لازم توصل لوزارة الصحة.
0: محمد، ذكرنا موضوع المرهم المخدر اللي هو طبعا يعني مخدر موضعي الاملة، وذكرت انه في صار وكأنه قضية وفي مرات ردود فعل يمكن عم بتكون معارضة لأنهم يستخدموه للأطفال او شيء. اشرح لنا ليش، شو اللي صار مع هذا المرهم على وجه الخصوص، وكيف بتتعامل لما يعني الام او الاب بيقولوا لك لا انا بفضلش استعمل املة لطفلي؟
1: مؤخرا كان في حالة بمستشفى بورية اللي الكل بيقدر يشوفها على السوشيال ميديا، انه كان في طفل وصل هناك بنقص اكسجين حاد وبصير جسمه على لون ازرق، وحالة اللي اسمها متهيموغلوبينيميا. مهم اشرح انه الاملة اولا هي دهون جدا جدا امن، وكريم اللي جدا امن وبستعملوه من سنين طويلة بدون اي مشاكل، بس لازم نعرف وانت نستخدمه. المشكلة الوحيدة اللي ممكن يعملها بالاساس لما بيكون في G6PD عند الطفل، عند الام كمان مفضل انه ما نستعملهاش كمان للطفل، لان اللي هي باللغة العامية حساسية الفول. بهاي الحالة اذا احنا دهناها للطفل ممكن يصير عنده الحالة اللي ذكرتها قبل، اللي بنشوف عنده نقص بالاكسجين، بصير لونه على زرق، وبصير حالة اسمها هيموليزيس اللي هي بصير انفجار لكريات الدم الحمراء. الحالة ممكن تشكل خطر على حياة الطفل حسب الكمية اللي هاي، وحسب كيف جسمه اتقبل الاملة وكديش كمية فاتت على جسمه. فمهم نفهم انه الاشي جدا جدا نادر، مهم نعرف وينتا ما نستعملهاش. شغلة تانية اللي بتثبت انه اللي هي جدا امنة انه هي بتنباع OTC، يعني عمليا فيش حاجة لوصف الطبيب لحتى تشريها، هي موجودة بالصيدليات، بس لازم نعرف كيف نستعملها. بهاي الحالة اللي كان الطفل اللي وصل على المستشفى كان عنده G6PD اللي حسيت الفول، وصار عنده هاي المضاعفات من هاي الناحية. ففيش داعي لهذا الخوف من هاي الكريم، والإشي جدا آمن. من ناحية الأهل، لما أنا ببعت التعليمات للأهل، الأم بتحكي لي أنا بديش أستعمل إملة، بجرب أشرح لها إذا هي بتتقبلش هذا حقها. بس الإشي الثاني إنه إحنا بنعوض على الإملة، إني أنا بطلب قبل بنص ساعة على ساعة إنه تعطي الطفل نوفيمول. لما بوصل على البيت أنا بعض الطفل بحط له مرش لكسيلوكاين، وبستنى بدل ما يستنى 5 دقائق بنستنى ربع ساعة لحتى نجري العملية. والشغلة الثالثة خلال العملية بله الطفل انه احنا بنعطيه سكر او بنعطيه حبة تمر. فبنسيطر على الوجع بطريقة تانية عن طريق العوامل الثلاثة.
0: هاي في الحالات اللي بيرفضوا فيها استخدام الاملة، على الرغم من انه انت شددت انه هو امن. محمد، بدي ارجع خطوة للوراء بس لحتى استوضح هذا الامر ايضا. مشاكل صحية، حالات معينة، عيوب يمكن خلق معها الطفل اللي تمنع إجراء الطهور، أكيد بتواجه مثل هاي الحالات.
1: أكيد، بالإضافة وللعوامل اللي حكيتها من قبل اللي هي الوزن والبيلروبين، في عنا عيوب خلقية. عيوب خلقية اللي هي بتتقسم حسب المنطقة اللي موجود بالطفل، مش شرط أنه تكون العيوب الخلقية هي بس بمنطقة الطهور. ممكن عيوب خلقية اللي هي موجودة بالقلب لا سمح الله، أو عيوب
0: أنا
1: خلقية.
0: أنا ذكرت حادثة ثقب القلب عند الطفل قبل في مرحلة سابقة.
1: أكيد، فهذا الإشي جدا ممكن يأثر من ناحية مواد تخدير، من ناحية استرس للجسم اللي الطفل بفوت فيه ممكن يأثر عليه. الشغلات المهمة اللي هي بمنطقة الطهور، أول إشي في حالة جدا اللي مهم انه نعرف انه الطفل مش لازم يتطهر فيها اللي هي الهيبوسباديوس اللي هي عمليا الفتحه بتكونش بالمركز وين هي لازم تكون، بتكون نازله لتحت.
0: حاله شائعه هاي؟
1: حاله شائعه نسبيا.

0: ناحية أرقام أنا صراحة بقدرش أعرف كنتش في أرقام، بس إنه منشوفها يعني
1: مش نادر يعني بتصفوها
0: مش نادرة. فمنشوف الهيبوسبادياس، الهيبوسبادياس وكتير مرات حتى بالفحص السريري لما الطفل بروح وبسرحوه من المستشفى بيكونش مكتوب هذا الإشي. فاهمي؟ فهذا الإشي جدا جدا مهم إنه بتوصل أنت بتشوف الطفل عنده هيبوسبادياس. بالدرجة الأولى الثانية اللي بسموها الجلانورال اللي موجودة بمنطقة الجلانس أو رأس القضيب، هاي مش مشكلة بتقدر تعملها طول بدأ مضاعفات، بس مهم تشرح للأهل إني أنا شفت إنه في إشي اللي هو مش مزبوط اللي هن ما انتبهلوش، بس إحنا بنقدر نعمل طول. في أهل اللي بيقبلوا يعمل طول، في أهل اللي بفضلوا يستشيروا، وأنا دائما وجهن لاستشارة جراحة مسالك بولية للأطفال، وعادة أو هو بطهر الطفل أو برجع للطفل أنه أنا انطهره. بالحالات اللي هي معقدة أكتر أنه إحنا بنطهرش الطفل، وممكن هاي الحالة تكون مرافقة بحالات أخرى زي كمان أنه مثلا يكون في عكيمة أنه عنده العضو يكون ملتوي أو أنه ما يكونش صحيح وكل هاي العوامل، فمهم إحنا نعرفها. بهاي الحالة ليش مهم كمان للأهل يفهموا ليش إحنا ما نجريش الطهور؟ لأنه ممكن بجيل سنة بدهن يصلحوا هاي الفتحة اللي هي مش موجودة محلها ورجعوها للفتحة الأصلية محلها. فالجلد اللي إحنا رح نقصه بعملية الطهور هنا رح يستعملوه خلال العملية
1: يستخدم.
0: للاستخدام عشان تكون النتيجة النهائية إنه هي تجميلية جدا جدا منيحة.
1: فبهاي الحالات مفضل إنه الانتظار أو بداية زي ما أنت قلت بتوجهن لاستشارة عند مختص.
0: فبهاي الحالات بحالة تانية كمان ممكن يكون في مرات بيكون زي التواء اللي التورشن بينل اللي بيكون في زي التواء، كمان بهاي الحالة مفضل إنك أنت تستشير أو تشوف إذا بتقدر تطهر الطفل. الحالة الثالثة اللي ممكن يكون عند الطفل اللي هو فتاك بسموه الهيرنيا، بالأساس إذا كان بالجهتين عنده بيكون عنده هيرنيا، فهذا الإشي مش لازم أنت تساوي الطهور وتستنى، وكمان تستنى كمان الفحص اللي بعمله أنا قبل تشوف إنه عنده الخصيتين نازلات. إذا واحدة منهن مش نازلة كمان مفضل تستنى ما تسويش الطهور، لأنه ممكن الطفل لقدام يحتاج لعملية وبسوي الإشي مع بعض.
1: إذن هاي هي الأمور اللي مثل ما قلنا هيك بتوجب هنا يمكن الفحص أكثر بشكل أدق أو أمام مختص. قبل التوصيات محمد بدي أسألك قصة تجربة من كل الحالات اللي مرقت عليك بكل هاي السنوات يمكن بعدها معلقة براسك، كان فيها جانب استثنائي إذا بتحب تشاركنا.
0: طبعا طهور الطفل هو بالنسبة إلي هو إجراء عادي، طبعا إحنا بنأخذ الاحتياطات وبنعرف إنه رايحين ودائما إحنا جاهزين لأي مضاعفات ممكن تصير. بالنسبة للأهل خصوصا للأم بيكون هذا استرس كبير وخوف، بحاول قد ما بقدر إنه أساوي الإشي لتجربة جدا جدا حلوة. بواحدة من الحالات اللي أنا كان في أهل اللي استدعوني لطهور الطفل سألتهن قالوا لي كل شيء تمام ومكتوب التسريح كان ما كانش في إشي خاص اللي موجود فيه. وصلت الأهل، أهل عاملين حفلة رز ولبن، قاعدة عازمين ناس زي عرس مصغر. فللأسف أجيت أنا فحصت الطفل شفت أنه في عنده مشكلة اللي هي هيبوسبادياس بدرجة متقدمة اللي بنفعش أطهر الطفل. فبحكي للأبو أنه طبعا أنا سويت الإشي بغرفة خاصة مش قدام الناس، بحكي للأهل أنه أنا بقدرش أطهر الطفل، الطفل ممنوع يطهر بس لجيل سنة ودارس بتروح عند استشاري وهيك. فما تقبلوش الإشي، أنه بتعرف الخوف من المجتمع أنه ليش يعني وشو في عند ابني وهيك. فالأبو زي أحرجني ولا بحكي لي أنا عازم ناس وبدي أطهر الطفل. فجربت أفهمه أنه أنا بتفهمك وأنا بحترم أنك عندك ناس اللي هن معزومين بس أنا ممنوع أطهر الطفل. فاللي اتفقت بعدين مع الأهل أنه قلت له طيب هتنسوي إشي هيك، أنا بحط لك زي حفشة على الطفل على هاي المنطقة كأنه إحنا طهرناه، الباب بيكون مسكر وهذا هو وبعدين هاي. فالأب
1: وكأنه عملنا
0: طهور. الأب كتير كتير احترم الإشي مع أنه كان خايف، وأكتر إشي كان محرج أنه قدام الناس بتعرف مرات في نظرة أنه يمكن الولد عنده إشي وليش مطهروش وهيك. فسوينا له العصب وطلعت أكلت معهن وروحت وديته لاستشارة. كتير قدر الموقف، والطفل هذا بعد ما الأبو عمل له عملية تشكرني وحكالي أنه عملت العملية ومر كل شيء تمام. هاي هي من المواقف اللي بنساهاش
1: اللي بتنساهاش وهي فعلا قصة استثنائية. يمكن خلاصة الحديث تعملوش احتفالات كبيرة بدل في كمان عن جد يعني سمعنا منك محمد في حالات معينة اللي بنفع انه نستنى شوي
0: صح.
1: ومش ضروري نفكر دغري انه يصير في وصمة على هذا صح. الطفل محمد بدي توصيات منك هيك يعني ما بدي احصر اذا هي للأهل او لطواقم تاني يمكن انت بتتعامل معها، توصيات بما يتعلق بهذا الموضوع اللي مهم لإلك انه توصل بعد هاي الحلقة.
0: أكيد أول إشي التوصيات أنا ببلش بالأهل قبل ما يختاروا مطهر يطلعوا مين هذا الشخص شو الكفاءات تبعته. مهم جدا موضوع تعقيم المعدات، يعني اليوم أنت بتجيب شخص المعدات اللي بيستعملها.

0: أو اللي بيفتحها هي معدات معقمة بتطلع عليها في شيء اسمه الانديكيتور اللي ببين إذا هي العدة معدات معقمة. الشخص هذا إذا صار معي أنا لا سمح الله مضاعفات بيعرف يتعامل معها, بيعرف يوقف النزيف, أنا على الساعة واحدة بالليل تنتين بالليل بتصل فيه بيجاوبني برد علي, هاي الشغلات خلينا نبلش من هاي. بعد العملية بعد ما احنا نعمل الطهور وان شاء الله كل شيء تمام, انا دايما بستنى بفحص الطفل بطلعش, كل الناس بتعمل معي بتعرف بطلعش من بيت الطفل بلا ما اتأكد انه فيش عنده نزيف.
1: طبعا
0: هذا الاشي جدا
1: هذا الالف باء.
0: وغالبا خلال نص ساعة يعني من لما انا بفوت لتنو اطلع من نص ساعة اذا ما صارش نزيف على الاغلب على الاغلب مش راح يصير, اذا بصير هي نقط خفيفة ومش اشي لا سمح الله اللي بعرض حياة الطفل للخطر. فاول اشي كل ساعة الأم بتفتح الحفاظ أول 24 ساعة مجبورة تفحص النزيف. هاي أصعب مهمة اللي هي للأم.
1: صحيح.
0: بالليل بالنهار أول 24 ساعة مجبورة تفحص لأنه أكتر إشي ممكن يشكل خطر على حياة الطفل النزيف, لأنه الطفل عنده كمية صغيرة من الدم مش زينا الكبار فوق 5 لتر.
1: يعني تنتبه على كل نقطة دم.
0: أول إشي نقط خفيفة ممكن تكون هاي موجودة بالتعليمات بس إحنا نحكي لا سمح الله بتفتح الحفاظ بتشوف كمية كبيرة في نزيف, أول إشي تتصل بالمطهر أو بالطبيب اللي عمل العملية وضغط موضعي عادة بيساعد أنه الإشي يوقف. الشغلة الثانية لازم نشوف أنه الطفل بيعتبول, الطفل بيعتبول بين 4 لـ6 ساعات مع أنه مع وقت أكتر بس مفضل أنه نشوف الطفل يعتبول. ليش؟ لأنه ممكن العصب اللي إحنا حطيناه هناك ممكن تكون شد على هاي المنطقة والطفل بصير عنده حصار بول. وبعدين كمان معروف أنه بعد الطهور دائما زي أي عملية جراحية بصير انتفاخ.
1: صحيح.
0: بتسكت بهاي المنطقة فممكن تشد على العصب وتمنع انه الطفل يعتبول. فهذول الشغلتين هن جدا مهمات. اول 24 ساعة مش لازم نطب الجروح. دايما انا بحط مواد اللي هي بتوقف لا سمح الله اذا صار نزيف فاحنا بنطبش فيه ولا بنحممه ولا بنغير له ولا اشي من ناحية الحبشة انا بحكي الحفاظ بنغير عادي. بعد 24 ساعة بنحط الطفل بمغطس مي فاتري. مهم جدا انه المنطقة بعد ما ننشف جسم الطفل ما نستعمل الشامبوهات اللي فيها روايح وكتير, ابسط اشي بدون كيماويات هذا افضل اشي بيكون للطفل.
1: بعد المنطقة حساسة ومجروحة.
0: ايوة. منفك العصب من هناك راح تشوف الام شغلتين, راح تشوف في انتفاخ بالمنطقة والاشي طبيعي ممكن يظل يزيد الانتفاخ لحد 3 ايام, والشغلة الثانية راح تشوف يبلش فيه صفار اللي بغطي المنطقة. الصفار عادة بالطفل الاول الام كتير بتخاف بتفكر انه التهاب, هذا مش التهاب, هذا مادة اللي اسمها فيبرين اللي هو ماتريكس طبيعي اللي الجسم بصنعه لحتى يسكر الجروح. هي بتكون منطقة الجروح فممكن يغطي هاي المنطقة ممكن يضل لحديت اسبوع ممكن يضل لحديت 10 ايام لـ2 اسبوعين كمان, الاشي جدا جدا طبيعي. الجسم بيعمل هذا الفيبرين والجسم لحاله بزيله بدون اي اشي. المغاطس المي الفاتر كتير بتساعد انه الفيبرين يروح بسرعة. الشغلة الثالثة المحافظة على النظافة, يعني خلصنا الطفل حممناه هاي المنطقة مفضل او بشاشات اللي هي معقمة او بشكير اللي هو نضيف طبطب شوي شوي بننظف هاي المنطقة. اسا بالنسبة لشو نحط بعد الطهور, هذا السؤال دايما دايما شائع والاهل اكيد بدهن يعطوا احسن اشي لابنهم, بس بدي اوضح شغلة. ممكن نحط زيت زيتون قديم, ممكن نحط فازلين, وممكن تحط مادة كريم اللي فيها انتبيوتيكا اللي اسمها بيبانتين بلوس, مش البيبانتين تبع الحفاظ, بيبانتين بلوس اللي فيها مادة إضافية اللي هي خلوروكسيدين اللي هي مادة معقمة. عشان نفهم شغلي, الطفل جسمه هو اللي بشفي الجروح. كل هاي التدخلات الخارجية سواء حطيت زيت زيتون قديم أو حطيت فازلين أو حطيت بيبانتين, كل هاي الشغلات بتساعد انه نخفف احتمالية
1: بس الجسم لحاله
0: وما تصيرش مضاعفات.
1: أيوه.
0: فعمليا الطفل هو اللي بيسكر الجروح بدون هاي مشاكل.
1: احنا بدنا نتأمل السلامة للجميع لكل الأطفال. وقديش بدنا نشكرك محمد على يعني كل هاي بالآخر حكينا على كل هاي التوصيات المهمة بس شرحت لنا الموضوع بشكل جدا مهني وبفكر انه بقلل كتير من منسوب القلق لكل شخص هيك يعني مقبل الام حامل بدنا يخلفه عم بيستنوا مولود. فشكرا جزيلا لك على حضورك وعلى كل هذا الحوار ومحتوى هذه الحلقة. إذن المختص المفيد محمد خليلي ممرض في قسم الجراحة في مستشفى رمبم ومطهر مؤهل, وهذا كان موضوع حلقتنا لليوم. شكرا لكم المستمعات والمستمعين على حسن المتابعة, على أمل تكونوا استفدتوا من كل ما جاء في هذه الحلقة القيمة. الشكر موصول أيضا لزملائي في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك ومحمد علي أبو ليل, في التنسيق ماجي علوتي, في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعلي النصار, وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان وصحة وعافية. الكل أطفالك وإلى اللقاء.

0: المستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
2: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
3: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
2: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
3: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.

0: حبيبي.
1: تقريبا دقيقة. الطرحة. بحلول موسم الأعراس يشيع استخدام كلمة الطرحة التي تضعها العروس، ولكن هل فكرتم بكنز المعاني الكامن وراء الأصل اللغوي للكلمة؟ يعود أصل الكلمة طرحة إلى الفعل طرحة، ويعني ألقى أو رمى، فنقول طرح السؤال وطرح الكتاب جانباً. ومن هنا جاء تعبير أطروحة الدكتوراه، لأنها طرح

0: وفي الميراث القروي كانت جملة الأرغفة التي تلقى في طابون الخبز تسمى طرحة. أما طرحة العروس فهي قطعة القماش التي تثبت على رأسها، وسميت كذلك لأنها تلقى على وجه العروس في يوم زفافها.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: 400 شيكل نعم ب 400 شيكل خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة
1: نظاراتك أوبتي نايس
0: أوبتي نايس بتشوف الصحة بعينيك خاضع لشروط الحملة
2: قولي لي وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله يعني كيف دي أكل لك؟
3: بيرفكتو تكملش ما هي واضحة هاي الدقة يعني بيرفكتو كفركنة
2: اسمعي اسمعي حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي
3: السر بإبداع الشيف كل حبة بتستحق توقف عندها تنصنع بحب وطعم بتصدقش
2: بيرفكتو كفركنة مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177 بيرفكتو كفر كنا طعم يستحق التوقف
4: إم لما وين بنتك لما بتتعلم؟
5: والله بعلمها طب بشري بألمانيا
4: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
5: عن طريق وكالة برليني أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى
6: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة
7: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين 1 = 3 اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا
8: أحذية زاهي صليبة
9: خاضع لشروط الحملة

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. فرضت محكمة الصلح في الناصرة اليوم حكما يقضي بخدمة الجمهور لمدة 9 أشهر على الشيخ كمال خطيب بعد إدانته بتهمة التحريض على الإرهاب والعنف على خلفية منشورات نشرها عبر فيسبوك وخطبة ألقاها خلال أحداث هبة الكرامة في أيار مايو عام 2021. لتفاصيل أوفى ينضم إلينا زميل ورد قراقرة الذي تواجد في المحكمة اليوم. أهلا بك ورد، مساء الخير.
1: أهلا بك وبجميع المستمعين. نعم، قبل قليل يعني انتهت محاكمة الشيخ كمال خطيب، وذلك بعد أكثر من 5 سنوات على اعتقاله منذ أيار عام 2021. فعليا قبل قليل انتهت جلسة النطق بالحكم في محكمة الصلح في مدينة الناصرة بحضور عدد كبير من القيادات المحلية والقطرية، وأيضا كذلك الأمر حضور بارز للجنة المتابعة العليا وعدد كبير من الناشطين الذين كانوا ينتظرون في الخارج لانتهاء محاكمة أو جلسة النطق في محاكمة الشيخ كمال خطيب. فعليا رجاء نتحدث يعني عن أن القرار المحكمة، وأثناء حضورنا في المحكمة كان واضح، استمعت المحكمة لشهادات المطاقم الدفاع وكذلك الأمر النيابة العامة والمتهم في هذه القضية الشيخ كمال خطيب، وتم الحكم عليه بالعمل لصالح الجمهور لمدة 9 أشهر. وقبل قليل أيضا انتهى مؤتمر لطاقم محامي الدفاع وبحضور عدد من القيادات.

0: قيادات والمحامين. كان هناك مؤتمر بعد المحاكمة بشكل مباشر لوسائل الإعلام وتحدثوا بشكل واضح طاقم محامي الدفاع أنهم سوف يستمرون في العمل أيضا بقضية الحكم على الشيخ كمال خطيب بالعمل لخدمة الجمهور لمدة 9 أشهر. هناك محاولات ربما سوف تكون في الأشهر المقبلة أيضا للاستئناف على هذا القرار. طاقم محامي الدفاع وأيضا كل من تواجد اتهم أن القرار وأن الاتهام الذي جاء للشيخ كمال خطيب هو قرار واتهام سياسي فقط لا غير دون ذلك. هذا ما أكده الحضور وكذلك الأمر القيادات التي جاءت إلى الحضور إلى هذه المحكمة والتي انتهت قبل قليل بنطق بالحكم على الشيخ كمال خطيب بالعمل لصالح الجمهور والخدمة لمدة 9 أشهر دون سجن.
1: أشكرك جزيل.
0: كما انتهت قبل قليل. إليك رجاء.
1: أشكرك جزيل الشكر زميل ورد قراقنة على كل هذه المعلومات والتفاصيل. شكرا لك. أعلنت شرطة اليوم عن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بانفجار السيارة الذي وقع في 30 حزيران الماضي في منطقة كريات حييم وأسفر عن مقتل ربيع أبو هيكل. وقالت الشرطة إن التحقيق الذي تتولاه الوحدة المركزية في لواء الساحل شاملة في ذا سلسلة من الإجراءات التحقيقية وجمع الأدلة والبيانات في موقع الجريمة ما أسفر عن اعتقال 3 مشتبهين يشتبه بتورطهم في تنفيذ عملية التفجير وذلك بشبهة القتل. قدمت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش اليوم للمحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد ضابط شرطة تتضمن سلسلة من التهم الخطيرة بينها التحرش الجنسي والابتزاز بالتهديد وانتهاك الخصوصية وإساءة استخدام صلاحياته الوظيفية بحق عدد من النساء. وبحسب لائحة الاتهام فإن الضابط أنشأ على مدار سنوات حسابات وهمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي مستخدما أسماء وصور نساء أخريات لإخفاء هويته الحقيقية واستدراج الضحايا إلى محادثات خاصة. أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى الكنيسة ووزارة المالية وعدد من المباني الأخرى في منطقة المجمع الحكومي بمدينة القدس. وأوضحت الشركة أن الانقطاع وقع خلال أعمال نفذها مقاول خاص داخل مجمع الكنيسة حيث يعتقد أن كابلا للتيار الكهربائي تعرض لأضرار ما تسبب بخلل في البنية التحتية الكهربائية في المنطقة. يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية مصغرة مساء اليوم مع استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وكانت قد أفادت تقارير إسرائيلية بأن الأجهزة الأمنية تقدر أن الحرب الدائرة في الخليج ستصل تداعياتها في نهاية المطاف إلى إسرائيل، لكنها لا ترصد في هذه المرحلة مؤشرات على هجوم إيراني وشيك. أعلنت حماس بعد ظهر اليوم عن انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلافا ليحيى سنوار الذي قتل خلال الحرب على غزة. وكانت الحركة قد أعلنت منتصف مايو أيار الماضي عن إجراء جولة انتخابية لاختيار رئيس جديد للحركة خلافا ليحيى السنوار. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بنحو 5 درجات مئوية ويكون الطقس شديد الحرارة في معظم المناطق. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير. إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أنا دايماً بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كتير. فيش بعد راديو الناس.
4: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا المستمعين.
5: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي. دايماً نسمع راديو الناس.
6: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
7: أنا من أحد الناس اللي دايماً بسمعوا راديو الناس وهي للناس بالفعل للناس لكل الناس.
8: راديو الناس أحسن ناس عمي. هيدا

0: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاهي صليبة
2: خاضع لشروط الحملة.
3: MG3 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة، تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
4: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 0490580000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
5: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة 5 وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، والنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
6: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
7: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
6: وكيف طلعته لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
7: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.

0: تكونوا بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
1: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
2: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف دي أقول لك؟
3: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
2: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
3: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
2: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
4: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
5: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
7: استاجي وكيف بدي ادبر حالي،
8: سكن خامي،
9: كنت بحاله ضياع،
10: كنت متخربط بالبلاد برا،
11: شفت طلاب وسالت ناس،
12: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
13: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
14: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
15: نظم
14: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
16: مع انطلق، مسارك في المانيا مرتب. انطلق، برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.

0: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
1: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.

0: الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: إملاما، وين بنتك لما بتتعلم؟
2: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
1: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
2: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. فرضت محكمة الصلح في الناصرة اليوم حكما يقضي بخدمة الجمهور لمدة 9 أشهر على الشيخ كمال خطيب بعد إدانته بتهمة التحريض على الإرهاب والعنف على خلفية منشورات نشرها عبر فيسبوك وخطبة ألقاها خلال أحداث هبة الكرامة في أيار مايو عام 2021. أعلنت شرطة اليوم عن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بانفجار السيارة الذي وقع في 30 حزيران الماضي في منطقة كريات حييم وأسفر عن مقتل ربيع أبو هيكل. وقالت الشرطة إن التحقيق الذي تتولاه الوحدة المركزية في لواء الساحل شاملة في ذا سلسلة من الإجراءات التحقيقية وجمع الأدلة والبيانات في موقع الجريمة، ما أسفر عن اعتقال 3 مشتبهين يشتبه بتورطهم في تنفيذ عملية التفجير وذلك بشبهات القتل. قدمت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش اليوم للمحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد ضابط شرطة تتضمن سلسلة من التهم الخطيرة بينها التحرش الجنسي والابتزاز بالتهديد وانتهاك الخصوصية وإساءة استخدام صلاحياته الوظيفية بحق عدد من النساء. وبحسب لائحة الاتهام فإن الضابط أنشأ على مدار سنوات حسابات وهمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي مستخدما أسماء وصور نساء أخريات لإخفاء هويته الحقيقية واستدراج الضحايا إلى محادثات خاصة. أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى الكنيسة ووزارة المالية وعدد من المباني الأخرى في منطقة المجمع الحكومي بمدينة القدس. وأوضحت الشركة أن الانقطاع وقع خلال أعمال نفذها مقاول خاص داخل مجمع الكنيسة، حيث يعتقد أن كابلا للتيار الكهربائي تعرض لأضرار ما تسبب بخلل في البنية التحتية الكهربائية في المنطقة. يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية

0: هي مصغرة مساء اليوم مع استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وكانت قد أفادت تقارير إسرائيلية بأن الأجهزة الأمنية تقدر أن الحرب الدائرة في الخليج ستصل تداعياتها في نهاية المطاف إلى إسرائيل، لكن هل ترصد في هذه المرحلة مؤشرات على هجوم إيراني وشيك؟ أعلنت حماس بعد ظهر اليوم عن انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلافا ليحيى سنوار الذي قتل خلال الحرب على غزة. وكانت الحركة قد أعلنت منتصف مايو أيار الماضي عن إجراء جولة انتخابية لاختيار رئيس جديد للحركة خلافا ليحيى السنوار. وإلى أحوال الطقس، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بنحو 5 درجات مئوية، ويكون الطقس شديد الحرارة في معظم المناطق. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: راديو الناس، قصة كبيرة.
2: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
3: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
4: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
2: أنا صراحة بلشت راديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
5: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
6: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، وكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
5: عن جد.
7: اشكر راديو الناس الذي يصل الى اذان كل الناس.
5: كل الناس
8: كل الناس
9: راديو الناس دايما معي.
10: تقريبا دقيقة. اللوجستية، ماذا نعني بمصطلح اللوجستية ويقابله بالإنجليزية logistics؟ يرجح أن المصطلح اشتق من اللغة اليونانية logisticus التي تدل على التفكير المنطقي والحساب، كما ينسب إلى كلمة loge في الفرنسية بمعنى تأمين الإقامة. وقد ارتبط مفهوم اللوجستية في بداياته بالشؤون العسكرية، وهو علم معني بإمداد الجيوش وتنظيم تحركاتها وتجهيزاتها بالشكل الصحيح. ثم انتقلت اللوجستية من المجال العسكري إلى الميادين المدنية والصناعية والتجارية لتعني التوزيع الفيزيائي للبضائع، ثم اتسعت لتشمل الاستغلال الأمثل لوسائل الإنتاج، إلى أن استقر المفهوم اليوم بوصفه نظاماً اقتصادياً هندسياً متكاملاً لإدارة تدفق المواد والخدمات والمعلومات. ومن الجدير بالذكر أن لفظة اللوجستية دخلت العربية في العصر الحديث بوصفها مصطلحاً معرباً، والبديل بالعربية هو نظام إدارة سلاسل الإمداد.
9: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: الأولى.
1: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
2: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
3: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
4: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
3: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
4: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.

قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية. معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني، دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.

0: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
1: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
2: حملة الموسم في أحذية زاه صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
3: أحذية زاه صليبة.
4: خاضع لشروط الحملة.

0: امي اكيد استكلكت. اذا ما رديت يمكن تزعل، بس اذا رديت وانا سايق ويمكن يصير اشي، ساعتها شو راح يكون شعورها؟ يمكن تقلق او تزعل شوي، ولا تضل زعلاني كل عمرها لو صار معي اشي.
1: دير بالك على حالك يما، اهم اشي توصل بالسلامة.
0: دقيقتين وبوصل ان شاء الله، وبرد عليها بعد ما اوقف.
2: احيانا منخاف نزعل اهلنا اذا ما ردينا، لكن اكبر راحة الهم انهم يعرفوا انك وصلت سالم. مكالمة تستنى، اما حياتك لا. ما تستخدم الهاتف اثناء القيادة.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمانة على الطرق.

0: يعني كيف بدي أقول لك؟
1: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفركنا.
0: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
1: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
0: بيرفكتو كفركنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفركنا، طعم يستحق التوقف.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة رسمية من الدولة، بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
3: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
4: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
5: خاضع لشروط الحملة.
6: NGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 949-89. اختار طريقك، اختار NG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

103.3 107.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. نتنياهو يجري مشاورات أمنية مصغرة لبحث التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. الشرطة البلدية في كفر مندا تبدأ بتسيير دوريات للحفاظ على أمن البلدة خلال الأيام القريبة. المحكمة تفرض حكم خدمة الجمهور لمدة 9 أشهر على الشيخ كمال خطيب بتهمة التحريض على الإرهاب والعنف. هذه العناوين هي عناوين هذه الساعة الإخبارية التي تأتيكم عبر أثير راديو الناس، وسيكون لدينا المزيد من الملفات في هذه الساعة، لكن نحن الآن إلى أبرز التصريحات الواردة في برامجنا الإخبارية اليوم. توفيق عماش والد الفتاة التي تعرضت للاعتداء في جسر الزرقاء عن تفاصيل اعتداء الشرطة على أفراد العائلة خلال تفتيش المنزل قبل يومين.
1: شكلنا حنا وقاعدين الساعة 10، سمعنا صوت انفجار قنبله، صوت عالي عندي بالدار على حسير، وخافوا الاولاد طلعوا من البيت نزلوا على دار سيدهم، ولا بتفاجئ انه الشرطه هجمت علينا انا والاولاد. طلع الشرطه اللي فاكرين القنابل، احنا فكرنا ناس ثانيه، يعني هجموا على اي قضوري عصابه البوليس، انفشوني وخذوني، وهجموا على المراه والبنت وخبطوها بايدها، كسرت ايدها، ولا حق ولا شيء. قنبله هي اللي حشت. الشرطه المفروض لازم تصل البيت والطقت بتفتيش يحكوا معنا، لا عزقوا القنبلة وسايتها بلشوا، صار مثل يصبوا مسبات ويضربوا الأطفال ومسيل الدموع وما خلوش، وخذونا على التحنة من الساعة 10 للساعة 5 الصبح وانا بالتحنة مكلفش. أسأل عليش أبي الجواب، أني وعمي وابن عمي مرت عمي اللي هي مريضة خذوها كلفشوها مسبات، وهاي الشرطة اللي بجسر الزرقاء، ليش التعامل مع الشعب؟
0: المحامي خليل نعمي والد المحامي صالح عن استدعاء 4 من عناصر الشرطة لجلسة استماع للاشتباه بتورطهم في الاعتداء غير القانوني على ابنه وعدد من أصدقائه في منزله في مدينة بئر السبع.
2: احنا الصراحة استقبلنا هذا القرار بشعور بارتياح، ولكن هذا لا يمثل خطوة مهمة في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. بالنسبة لنا هاي القضية مش مجرد قضية اللي هي لا صالح لحاله،

0: هاي القضية مست بثلاث عائلات عاشوا فترة صعبة جدا من يوم القضية حتى هذا اليوم. احنا بنحترم القضاء، بنحترم القانون، بنحترم الإجراءات، ولكن بعد الطريق طويل، واحنا رايحين نتابع الموضوع لحتى كل واحد شارك في هاي الجريمة النكراء يأخذ عقابه.
1: حاتم شبلي رئيس مجلس محلي شبلي أم الغنم عن إضرام النيران في مبنى المجلس وإلحاق الأضرار به بدواعي التخريب.
2: فيش الليل بعد مرة حاولت تحرق مبنى المجلس المحلي شبلي أم الغنم اليوم، لكن لطفا من الله تعالى أنه الساعة 2:30 صحينا عليهم وطفناهم ووصلنا للحدث قبل ما يندلع النار كلها بالمجلس. كان في هناك أضرار في أحد الغرف والحمد لله رب العالمين، كانوا راح يتسلقوا ويطلعوا على غرفة المكتب تبعي، لكن السلم اللي حاولوا يطلعوا فيه انكسر بالطريق الحمد لله وكله تمام. المرة الرابعة خلال سنتين. التحقيقات الأولية بتقول إنه خفافيش الليل رجعوا بعد مرة يشتغلوا شغلهم بشبل أم الغنم، إنه مش معجبهم كل الأوضاع والتطوير اللي قاعد يصير، بدهم يوقفونا، بدهم يوقفوا المشاريع. كأنه في أحد الناس وأحد الجماعات بشبل أم الغنم مش معجبهم اللي قاعد يصير وبدهم يحطوا خشب في عجل السير تبعنا، لكن الحمد لله رب العالمين، ربنا معنا يا جبل ميه الزكريا.
1: إياد عودي عضو مجلس قروي دير جرير قال إن المواطن الفلسطيني بات وحيدا من دون حماية في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.
3: بالفعل هي جريمة حرب كاملة الأركان بتشارك فيها المستوطنين مع جيش الاحتلال، بحيث أنه جيش الاحتلال بيكون هو الحامي للمستوطنين أثناء اعتدائهم على ممتلكات المواطنين، على أغنامهم، على مزارعهم، على بيوتهم، ويتم قتل المواطنين الفلسطينيين. يعني بنحس أنه إحنا عاجزين ووحيدين لدرجة يعني مخيفة، أنه ما في لا سلطة فلسطينية قادرة على أنه تفعل أي شيء ضد هذا التغول والهمجية والإرهاب الاستيطاني، ولا كمان ما يسمى دولة إسرائيل اللي بتدعي إنها هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، أيضا ما بتتخذ أي إجراء. يعني عندما يقتل مواطن صهيوني إسرائيلي، كل أجهزة الأمن داخل وخارج هذا الكيان بتحرك من أجل إنه يعرف مين عمل هذا العمل، ليش انعمل، قد يكون أيضا الإعدام ميداني لأي حدا ممكن فقط يدافع عن نفسه. طبعا هذا النوع من التغول والإرهاب يعني غير محتمل، وللأسف الشديد أيضا العالم كله بتفرج على هاي الدماء تسيل وهاي الدماء تنزف حتى بدون إدانات.
1: يحيى فلاح وهو أحد طلاب الطب الذين منعوا من التقدم لامتحان مزاولة المهنة بذريعة عدم إرسالهم بريدا إلكترونيا إلى الوزارة عام 2018، تحدث عن استمرار هذه القضية في أروقة المحاكم.
4: قسم من الطلاب بمدن ثانية كان يعرف انه لازم يبعثوا ايميل يسير، والقسم الثاني ما كان يعرف، لان هم اصلا نزلوا القرار على صفحة الوزارة، ومش كل الطلاب كل يوم تطلع صفحة الوزارة، بنقول احنا كان عندنا خبر انه الاشي مقبول ان نكمل. وهذا الاساس كملنا، ويعني مرأة لفترة حرب اوكرانيا وفترة كورونا، يعني مش كان صعب علينا بكل نواحي. بعد كل هذا الساعة بيجي يقول انه ما فيش ندخل الامتحان، وقسم من الطلاب بيرضوا يدخلوهم قسم ثاني، يعني في ظلم كبير صراحة. أنا صراحة عرفت على الخبر لما قدمت صراخي عشان أدخل أقدم الامتحان، بعد ما خلصنا كل دراسة وكل الصعوبات مرقنا فيها، بيحكوا لنا أنتوا كل مشكلتكم عبارة عن الإيميل نقدر نبعته بثواني، يعني مش إنه في نقص صراخ عنا أو نقص مصاف في التعليم، عبارة عن الإيميل. يعني أنا أتوقع إنه الطلاب اللي درسوا 7 سنين وتغربوا وعاشوا فترة الحرب هناك وعاشوا كل فترة، لو عرفوا عن الإيميل مش راح يتكاسلوا نبعته بثواني. مجرد إيميل بسيط ما بعثوهش كان العقاب تاعهم إن إحنا ندرس كمان سنتين.
5: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: قال مجلس كفر مندى المحلي إن فرق الشرطة البلدية ستبدأ العمل الأسبوع المقبل لمراقبة الأمن وإنفاذ القانون، ودعا رئيس المجلس المواطنين لعدم التردد بالتوجه للمجلس أو للشرطة في حال التعرض لمحاولات ابتزاز أو فرض إتاوة. أستاذ علي خضر زيدان رئيس مجلس كفر مندى المحلي، أهلا بك، مساء الخير. يعني وجهت رسالة مطولة اليوم للسكان وكان فيها أكثر من موضوع، واضح أنه في محاولات لابتزاز بعض المواطنين والتجار من جهات مجهولة.
6: حقيقة كفر مندة حتى الآن فضل التعاون بين الأهالي وبين السلطة المحلية والقيادة المحلية بشكل عام، وكمان مع الشرطة. كفر بندا نظيفة من القهوة والأتاوات، ولكن في محاولات

0: بين الفينات والأخرى، وكان في اتصالات عدي مع بعض الشخصيات إخوة وأخوات اللي كان في محاولة ترهيب وأيضا فرض أتاوى أو خا يعني أو خاوة. وطبعا بعد الاتصال معنا احنا قمنا بإدخال الشرطة في الموضوع، واحنا لا نتردد في ذلك. يعني كفر مندا كلها تقف سد منيع أمام أي محاولة للخاوة أو للأتاوى اللي تفرض على أي مواطن كان، وكفر مندا تقف كلها عائلة واحدة مع كل إنسان يعني يتعرض للابتساز. فإحنا بنطلب من الأهالي بشكل حاد وواضح عدم التعاون وعدم الخضوع والرضوخ لهذه المحاولات، يستمر بالفشل، وإن شاء الله الفاعلين يتم الكشف عنهم. طبعا اللي بيستعملوا أحيانا أسامي عائلات اللي هي إلها باع في هذا الموضوع،
1: تنظيمات إجرامية
0: ولكن حتى التنظيمات نفسها لا تعلم بذلك. هاي بتوقع أنه هي محاولات محلية لناس مفلسي، ناس ما معها مصاري، ناس اللي هي بدها تحاول تصل على الأموال بطرق اللي هي طرق غير قانونية وغير أخلاقية. فإحنا واجبنا كسلطة محلية، قيادة محلية، إنه إحنا نقف مع كل شخص يتعرض للضغوطات.
1: في ناس وقعت ضحية لهذه المحاولات أستاذ علي؟ عندك علم عن الناس اللي
0: أختي العزيزة بفضل اليقظة وطبعاً فضل التوجه والاستعداد الدائم والتواصل الدائم مع كل شخص بيتعرض لهذه المحاولات، إحنا حتى الآن منعينها بشكل دائم. يعني أنا في الأسبوعين الأخيرين تم التوجه إلي من 3-4 محلات إخوي وأخوات، وطبعا أنا وجهتهم بشكل صحيح. حتى في أخت اللي هي رفضت إنها يتوجه للشرطة، فأنا عملت مكالمة مباشرة مع الشرطة، مع قائد المحط، قائد الشرطة عندنا، وأدخلت على المكالمة رغم أنفها، وقلت لها بتوسط الناس اللي بتوجهوا لك إنه رئيس المجلس المحلي علي خضر زيدان فات على الموضوع ودخل الشرطة في الموضوع. قول إحنا متأسفين إحنا بالغلط الشغلة. فعشان هيك في حزم، في ضرورة حدة للمواجهة، وضوح في الموقف اللي ما يكونش فيه تردد. فعشان هيك الطريقة السليمة هي إبلاغ الشرطة، إبلاغنا في ذلك، الوقوف بوضوح وحدي وعدم الخضوع لهاي المحاولات للتهديد.
1: أستاذ علي، في محور آخر أيضا له علاقة مباشرة، تفعيل قضية الشرطة البلدية ابتداء من الأسبوع المقبل، قوانين ويعني محاولة لتطبيق وإنفاذ القانون في البلدة، بأي اتجاه تسير الأمور؟
0: طبعا هنا تم دمج كفر مندا ضمن مشروع انه في عندنا شرطه بلديه، في عندنا 7 افراد شرطه و7 مراقبين اللي هن 14 شخص، بالاضافه طبعا المتطوعين في الشرطه الجماهيريه. فهاي الشرطه راح تبدا عملها ان شاء الله بكره، يكون في عندنا جلسه عمل وزيارة لبداية تفعيل هاي الشرطة بشكل رسمي، وطبعاً نحط خطة عمل وآليات لتفعيلها بشكل ناجح اللي يخدم المواطنين ويخدم أهالي كفر مندا من غير استثناء.
1: يعني نتحدث عن شرطة بلدية تشمل موظفين أو مراقبين من البلدية وأفراد من شرطة البلدة، ولا نتحدث عن مشروع لجان الحراسة، هذا المشروع انتهى عملياً؟
0: لا، مشروع لجان الحراسة سيستمر في كفر مندا إن شاء الله، والمتطوعين سيستمرون في عملهم. إضافة إلى ذلك يتم إضافة الشرطة الجماهيرية الشطور عروني اللي هو طبعا بيحصل على تدريبات وتصاريح خاصة للقيام بعمله، اللي هي موظف مقابل شرطي، موظف من قبل السلطة المحلية اللي بيخضع طبعا لبرنامج لاستيعابه، برنامج واضح وحاد وبرنامج شديد وحذر جدا لاستيعاب مراقبين أكفاء. إضافة إلى ذلك طبعاً 7 أفراد شرطة هذول بقوم بخطة عمل ناجعة للحفاظ على الحيز العام والحفاظ على القوانين بشكل كامل إن شاء الله.
1: أستاذ علي، الإجابة في هذه الحالة عن ربما أصوات قد تتخوف أو يعني لا ترغب بإدخال الشرطة في هذا الإطار، خاصة أنه نحن أيضاً على يعني أبواب انتخابات عامة، هناك تخوفات من تدخلات احتكاكات، شو ردك وجوابك لهي الناس؟
0: أختي العزيزة، وضعنا اليوم لا يسمح باستمرار بهذه التخوفات والتردد. إذا كنت كذا رأي فكن ذا عزيمة، إن فساد الرأي أن تتردد. وضع المجتمع العربي اليوم الخاوة والعنف والجريمة تحاول أن يعني تدق الباب في كل بيت وفي كل بلد. فعشان هيك لم يكن موقفنا حاد وواضح، التخوفات هاي نحطها جانبا. إحنا كسلطة محلية راح نعمل التوازنات اللي إحنا طبعا الشرطة تكون شرطة ناجعة على خدمة كفر مندا وأهلها وقوانينها ومصلحة أهلها. ما في عندنا يعني الشرطة ما بتشتغل لحالها، والشرطة المفروض جاي بخطة واضحة وبرنامج واضح اللي تعمل بموجبه بالتنسيق مع المجلس المحلي أو السلطة المحلية. فعشان هيك لا مكان لهذه التخوفات، احنا بنشتغل صح مش حسب القانون، واللي بده يشتغل حسب القانون محله مش في كفر مندي يدور على محل ثاني. احنا مش عايشين بغابه، الناس تحترم الحيز العام، اللي بيقوم باعمال غير قانونيه بده يتخالف.

0: وبده يعاقب. فعشان هيك احنا بدنا بلد اللي مش حسب انظمه حسب قوانين. احنا اليوم باتجاه مدينه ان شاء الله 24,000 نسمه، احنا اليوم فوت عندنا عشرات الاف الضيوف في كفرمندا. فعشان هيك بدنا نحافظ كفرمندا تكون بلد امنه وادعه مطمئنه، وطبعا تصير حسب قوانين وحسب معايير اخلاقيه واجتماعيه وقانونيه ان شاء الله.
1: طب شو نصيحتك لرؤساء سلطات محليه اللي بلداتهم بتعاني اكثر من افه الجريمه؟ لانه كما تذكر يعني على الاقل من دون ما نحسدك كمان في نوع من السيطره وضبط الامور عندك.
0: أول شيء الحمد لله رب العالمين، فضل رب العالمين وتعاون الأهالي، في عنا سيطرة كاملة على الأمور الحمد لله، ما في عنا خاوة، ما في عنا جريمة، واقفين سد منيع عائلة واحدة. في أول شغلة واحدة بين كل التيارات السياسية والاجتماعية، وأنا بوصي كل رئيس سلطة محلية إنه يستوعب المعارضة السياسية عنده ويعملوا كجسم واحد وكعائلة واحدة، يحط كل الخلافات السياسية جانبا، وطبعا يوصل لكل ذي حق حقه. عدا عن ذلك التردد ما في له مكان عندنا اليوم. أنا بدي أختار هل نروح أنا بصف الجريمة أو بصف القانون. إحنا مقررين نروح بصف القانون، والقانون بده يخدمنا رغم عن أنف كل شخص بحاول يسعى بطريقة أخرى. يعني إذا في شرطي لا سمح الله بده يسعى بطريقة غير قانونية، نحن نوقف عند حد، في قوانين اللي إحنا في اتفاقيات بيننا وبين الشرطة لتفعيل هذا النظام. فعشان هيك نصيحة رؤساء السلطة المحلية التعاون والانتماء ثم التعاون من أجل مصلحة بلادنا وقرانا واليقظة. وكل رئيس سلطة محلية بين الفينة والأخرى لازم طبعا يصدر بيانات، يصدر توجيهات، يصدر إرشادات، مش قاعدة أنا ما خصنا
1: إطلاع
0: البيانات هذه. حتى كمان المشايخ والتيارات السياسية، إذا إحنا موقفنا كمجتمع بشكل كامل، تيارات سياسية محلية وقطرية ومواجهة حادة واضحة، ما بدنا نكافح العنف والجريمة. ودم أولادنا أغلى من أي شيء آخر.
1: طيب يعني نتابع أيضا هذا النموذج في كفرمندا. شكرا جزيلا لك أستاذ علي خضر زيدان، رئيس مجلس.
0: شكرا، بارك الله فيك. وأنتم كمان الصحافي لكم دور كبير في مكافحة العنف الجريمة.
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله نعمل سويا من أجل ذلك إن شاء الله.
1: أتمنى ذلك. شكرا جزيلا. فرضت محكمة الصلح في الناصرة العمل لمصلحة الجمهور على الشيخ كمال خطيب بعد أن دانته بتهمة التحريض على الإرهاب والعنف في قضية استمرت منذ هبة الكرامة 2021، وبنيت على أساس منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وإحدى خطب الجمعة التي ألقاها. وكانت المحكمة قد أسقطت تهمة التماهي مع تنظيم إرهابي، فيما طالبت النيابة بفرض عقوبة السجن الفعلي على الشيخ كمال. المحامي أستاذ عمر خميسي مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان مترافع طبعا عن الشيخ كمال، أهلا بك. تحدثنا اليوم قبل إصدار الحكم، الآن تقييمك لهذا الحكم وأنه كان في النيابة مطالبة بأربعين لخمسين شهر عمليا؟
2: نعم صحيح، يعني ولكن هذه يؤكد على المفارقات كيف كل طرف ينظر إلى الملف. يعني من جهة نحن طاقم يعني دفاع وكمحامي الشيخ يعني واضح لأنه نشعر بالسعادة أنه يعني لا يوجد هناك حبس فعلي، خصوصا في ظل الظروف التي يعني نشهدها اليوم في السجون. ولكن هذا لا يعني على أننا نتنازل عن حق من الحقوق والطعون والمرافعات التي قدمناها بالطعن في لائحة الاتهام وتقديم لائحة الاتهام والمسوغات التي وضعناها أمام المحكمة في شأن التمييز، في شأن الملاحقة السياسية، في شأن حرية التعبير عن رأي وما إلى ذلك. ولكن يعني أختي كما تفضلت يعني عمليا اليوم إحنا حكينا ما قبل وما بعد، كدائما كمحامي كطاقم دفاع نحن يعني سعداء بأنه لا يوجد هناك حبس فعلي، ولكن هذا لا يعني أنه لن يكون هناك استئناف. النيابة العامة بشكل واضح قالت أنها ستستأنف على هذا القرار لأنها طلبت على الأقل يكون هناك يعني عمليا 30 شهر حبس فعلي بحق الشيخ كمال خطيب. لذلك يعني إذا كان هناك استئناف سيكون استئناف من طرف الدفاع منا على موضوع الإدانة وموضوع العقوبة، لأنه عمليا نؤمن أن الشيخ في ظل هذه الملاحقة نعم استطعنا أن نحصل على براءة من إحدى التهم، ولكن تم إدانة الشيخ بتهمتين فيما يتعلق في التحريض. ما زلنا على قناعة أن هذه التهم هي لا يوجد فيها مخالفة قانونية، خصوصا عندما نتكلم عن التاريخ. لا يمكن اليوم يعني أخشرين أن نستذكر التاريخ ويعني نذكر في سياق الحاضر أن يكون هناك مخالفة وتحريض، وبالتالي لدينا ما نقول بهذا الشأن. لا نخاف من أي يعني طعن بالشيء قانوني أو مسوغ من المسوغات التي نؤمن بها أن نقولها أمام المحكمة. حتى يعني الجلسة اليوم التي يعني كان لدينا طلب بالطعن في كيفية اتخاذ هذا القرار، يعني من باب التذكير أخت شيرين هذا القرار صدر عن قاضية ليست هي التي نظرت في الملف منذ
1: مش أول مرة اللي يعني تجدد الطاقم.
2: نعم.

0: وبالتالي هذه أول حالة تحدث في إسرائيل في تاريخ القضايا في إسرائيل والمحاكم في إسرائيل أنه عمليا يعني قاضي آخر يصدر قرار في مثل هذه الملفات بهذه الوضعية. تم الطعن بذلك، ولكن نعم يعني نحن لا نخفي أننا يعني كنا سعداء في النهاية أنه لا يوجد هناك حبس فعلي للشيخ، ولكن هذا لا يعني أننا تنازلنا أو ما نتنازل عن أي يعني خطاب كان خلال المرافعة، لأنه الشيخ خامنئي هو لم يتراجع عن ما قاله، وإنما قال لدي التفسير عندما تحدث عن غزة. هذا لا يعني أنني أتماهى مع الإرهاب كما تريد أن تصفوه. عندما تحدث عن حائط البراق والمسجد الأقصى وحق المسلمين في المسجد الأقصى، هذا لا يعني أنه فيه تحريض. وبالتالي يعني شيرين سنستمر في هذه القضية على ما يبدو.
1: هذا في حال طبعا قدمت النيابة الاستئناف، وكما تقول على ما يبدو ستقدم من جانبكم يعني الاستئناف سيكون فقط إذا قدمت النيابة،
0: يعني توجهت للمركزية. يعني مسألة جدا صراحة مهم يعني بالتطلع إلى القضية. نحن نرى أن القضية ليست هي فقط العقوبة، يعني أخشرين ننظر إلى أنه على ماذا كنا ندافع في قضية الشيخ كمال خطيب. كنا ندافع عن خطاب يملكه يعني مجتمعنا العربي، إن كان وسائل الإعلام، إن كان القيادات، إن كان الأحزاب، إن كان الحركات السياسية، إن كان أي ناشط، يعني هو عمليا لدينا القناعات والثوابت بما يتعلق في هويتنا الوطنية وهويتنا القومية، بثوابت في موجود فيما يتعلق في المسجد الأقصى، فيما يتعلق في وجودنا، فيما يتعلق في الممارسات العنصرية ضدنا كعرب، فيما يتعلق في غزة. لا يمكننا اليوم أن نتماشى مع وضع أنه إذا أنا بدي أتضامن مع غزة وما يحدث من غزة أنه أنا أكون أوصف في الإرهاب. وبالتالي موضوع الاستئناف يعني ننتظر. طبعا أختشرين تم تحديد موعد اللي هو 7/9 أن يتم النطق في الحكم بمفهوم النهائي، لأنه تم عمليا الآن يعني إرسال قضية الشيخ لي عمليا تقرير من يعني المسؤول من مصلحة الشجون على موضوع الخدمة المدنية التي هي عمليا المحكمة يعني أصدرت يعني الخدمة لمصلحة الجمهور لتسع شهور مع غرامة مالية معينة ل 15,000 شيكل. وبعدها طبعا سيكون هناك المجال للطعن والاستئناف على هذا القرار. وكما كنا نعرف يعني صراحة أنه بأي حالة من الأحوال أين سيكون هذا القرار سيكون فيه استئناف، لن يكون من قبل الدفاع، سيكون من قبل النيابة العامة، لأن موقفها كان صريح. يعني أخت شيرين يعني لما تيجي تحكي النيابة لن تقبل على أقل من 30 شهر. ومن باب التذكير عندما تم الحديث معنا خلال المداولات في 5 سنوات تم محاولة الضغط علينا كدفاع طبعا أنه نصل لتسوية معينة، فالقضاء كانوا يتكلموا عن موضوع الحبس الفعلي التي طبعا في طبيعة الحال رفضنا لأننا نؤمن بالقضية التي ترفعنا عنها.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر المحامي أستاذ عمر خمايسي مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا. طيب نخرج الآن إلى فاصل، بعده نعود للملف الإقليمي من باب المشاورات الأمنية التي يجريها بنيامين نتنياهو هذا المساء، والمزيد من الملفات ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس. الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص، التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
3: اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
4: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف 7 و8 في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقوم

0: في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة مع خطوة
3: خاضع لشروط الحملة.

0: يعني للأسف بكل حساسية أيضا بملف يعني يخصك بشكل شخصي. زوجتك تعاني مرض عضال ووضعها ليس هينا، وأنت من المتضررين من هذه القرارات الإسرائيلية أنتم عمليا.
1: قلت أكيد، يعني نحن نتحدث هنا عن واقع طبي وصحي غاية في الصعوبة والتعقيد. ربما التجربة الشخصية تجعلك تكتشف كثيرا من المعاناة وحجم المعاناة التي يعانيها الناس هنا في قطاع غزة. لك أن تتخيلي في قطاع غزة هناك 11,000 مصاب أو مريض بمرض السرطان، 5,000 منهم بحاجة إلى الإجلاء الطبي العاجل لعدم توفر الأدوية هنا في قطاع غزة. مثلا زوجتي الأدوية المخصصة والجرعات الكيماوية المخصصة لطبيعة المرض لديها غير متوفرة في قطاع غزة، وبالتالي هي تأخذ أدوية يعني غير صالحة، وأيضا للأسف كان أيضا أدوية منتهية الصلاحية. الأدوية التي تأخذها منتهية الصلاحية منذ 2025، بمعنى نحن نتحدث أيضا عن ضرر وأثار جانبية لهذه الأدوية. صعوبة كبيرة في كل شيء منذ أكثر من عام، وأنا يعني زوجتي حافلة على تحويل العلاج بالخارج، وللأسف لا يوجد منفذ حقيقي. ربما
0: ولا حتى من خلال معبر رفح ما مدرج اسمها.
1: أعداد قليلة جدا، بالكاد في الأسبوع يخرج أقل من 100 مريض هنا باتجاه الأراضي المصرية. طوال الفترة الماضية وأنا أبحث عن منفذ، عن طريقة أذهب إلى وزارة الصحة، التواصل مع منظمة الصحة العالمية، الكل يتحدث بأننا أرسلنا الكشوفات إلى الجانب الإسرائيلي ومكتب التنسيق، ولا يوجد ردود حقيقة. بالتالي هذا المشهد ينطبق على آلاف 28,000 مريض مسجلين في وزارة الصحة بحاجة ماسة إلى الإجلاء العاجل، ونحن نتحدث عن قطاع طبي منهار في قطاع غزة. يعني كنت في جلسة علاج وشاهدت مئات الناس بالشمس بالحرارة الشمس في مكان ضيق لا يتسع لعشرة أشخاص، يتم يعني مراجعة طبيب واحد لعدم توفر أيضا أطباء متخصصين في أمراض السرطان أو الأمراض.
0: هذا يضاعف المعاناة أستاذ محمد. يعني زوجتك كيف وضعها الآن؟ يومياتكم مش سهلة،
1: لا يوجد استجابة. يعني نحن نتحدث عن جرعات كيماوي 8 جرعات بدون أي استجابة، وأنت تعلمين الأعراض الجانبية وتداعيات هذه على الصحة العامة وحتى على الشكل، وبالتالي هذا يترك أثار نفسية كبيرة عن زوجتي وعن كثير من المرضى. أيضا نحن نتحدث عن بيئة بالكامل بيئة غير صحية، لا يوجد كهرباء. نحن الآن حر شهر 7، لا يوجد كهرباء، لا يوجد مراوح ممكن يعني أن تخفف من أثار هذه الأدوية وأثار هذه الجرعات.
0: الألام كذلك مش سهل.
1: ألام طبعاً يعني هذا على مدار الساعة، هناك ألم، هناك يعني حتى الأدوية كما قلت التي يتم توفيرها من قبل وزارة الصحة هي منتهية الصلاحية، وبالتالي يطلب من المريض مضاعفة الجرعات من أجل يعني الحفاظ على قيمة أو الوصول إلى القيمة العلاجية وفعالية هذا الأدوية. وبالتالي هذا مشهد مرعب، مشهد قاسي. يومياً حسب إحصائيات وزارة الصحة 3 من مرضى السرطان يفارقون الحياة لأنه لا يوجد آلية لإخراجهم من قطاع غزة. بالتالي هذا هو المشهد المؤلم. ربما تختلط المشاعر الشخصية بهذا الواقع القاسي، وكل يوم نشعر بأننا يعني عاجزين أن نتصرف، عاجزين أن نفعل شيء أمام هذه الحالة التي باتت تتطور بشكل كبير، ويعني أثرت علي وعلى الأسرة وعلى العائلة، لأن أنت تقف عاجز أمام زوجتك وهي تشعر بهذا الألم وينهش جسمها الورم وأنت لا تستطيع أن تفعل شيء. بالتالي هذه ظروف كثير صعبة وكثير مؤلمة على المستوى الشخصي، وبالتالي للأسف لا يوجد أي اهتمام، لا يوجد أي تعاطي إنساني دولي مع هذه القضية الغاية في الأهمية. يعني هذه المسألة يجب أن تكون خارج حسابات السياسة، هذه المسألة إنسانية بحتة وتحتاج.
0: طب شو اللي بتسمعوا، شو اللي بنحكيلك غير أنه الأوراق بتتقدم وأنه ما في ردود من الجانب الإسرائيلي؟ مين الجهات الفلسطينية والعربية اللي عن جد ممكن تأثر وتضغط؟
1: للأسف الشديد لا يوجد معايير واضحة ولا آليات واضحة. تتوجه إلى وزارة الصحة، يقوموا بإجراء تحويل علاج طبي، أبلغوني بأن هناك موافقة بالسفر على جمهورية مصر، ومقابل ذلك على المملكة الأردنية، وفي كل مرة يقولون نرسل كشف المرضى إلى الجانب الإسرائيلي ولا ردود حتى هذه اللحظة. مثلا يقولون أن نرسل كشف 300 مريض يأتينا موافق فقط على 5 أو 6 مرضى، وبالتالي يصبح هناك تكدس في الكشوفات المرسلة ولا يوجد ردود. وبالتالي هنا تصبح مع ازدياد الحالات يوميا التي بحاجة إلى تحويل طبي، تصبح الكشوفات القديمة مهملة ولا متابعة لديها. هنا في غزة الوضع الصحي منهار، وأيضا لا يوجد جهة رسمية أو جهة فاعلة حتى وزارة الصحة هنا التابعة يعني إلى سلطة الأمر الواقع في غزة، لا تمتلك صلاحيات ولا تمتلك أي قدرات لها علاقة سواء بالتواصل مع المنظمات الدولية أو شرعية حتى للتواصل مع الدول لممارسة مزيد من الضغوط. وبالتالي هنا يدفع المواطن ثمن كل هذه الظروف وكل هذه المأساة.
0: يعني مش سهل بالمرة ومؤثر جدا. وأنا تابعت كمان المنشور الذي اعتذرت فيه لزوجتك عن عجزك أمام هذا الواقع. بدي أشكرك، شاركتنا بهذه التجربة، ومدعو أيضا للاستماع يعني ضيفتنا المقبلة في هذا الإطار أيضا، أستاذ محمد الدياب الكاتب والمحلل السياسي من قطاع غزة. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: مديرة قسم الأراضي المحتلة في منظمة أطباء لحقوق الإنسان السيدة ميلينا أنصاري، أهلا بك.
2: أهلا، يعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة.
0: في التماس مقدم للمحكمة العليا بشأن هذه القضية، ولكن المحكمة لا تريد حتى اللحظة التدخل، ما الذي تقوله لكم العليا؟
2: هلا في البداية القضية تبعتنا، يعني احنا نطلق 5 مؤسسات تطلب بإعادة فتح ممر طبي بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وهذا يعني كان يمثل شريان حياة لآلاف من المرضى الذين كانوا يحتاجون العلاج خارج قطاع غزة قبل أكتوبر 2023. فتاريخيا هذا الممر الطبي يعني أدى في إنقاذ حياة العديد من الأشخاص وإعطائهم المجال للعلاج. يعني المحكمة العليا في الجلسة بالأمس كما تقوم بكافة القضايا التي نرفعها تقف بجانب الدولة، وقالت لنا المحكمة بما معناه أنه يجب علينا تركيز الضغوطات على الدول الثالثة لتقوم هي بإجلاء المرضى إلى دولها بدلا من الممر الطبي إلى الضفة الغربية أو القدس.
0: بهذه البساطة
2: يعني اختارت المحكمة أن تتجاهل السيطرة الكاملة التي تفرضها إسرائيل على كل جانب من جوانب الحياة في غزة، وحملتها في الإبادة الجماعية التي جعلت هذا الممر أصلا مسألة حياة أو موت. يعني قامت المحكمة أيضا بمنح الدولة حتى 21 ديسمبر، يعني 5 أشهر لتقديم تحديث عن الوضع الأمني وحول تصاريح العلاج. وهذا الجدول الزمني أيضا يعكس فشلا تاما في استيعاب المحكمة أو الدولة مدى إلحاح الحالات التي يموت فيها المرضى وهم ينتظرون. يعني نحن مرارا وتكرارا، يعني أنا ما ببالغ، كل أسبوع يتم طرح قضية لنا أو عرض قضية بأنه طفل توفى بسبب عدم القدرة إلى إخلاءه أو إعطاء أي علاج صحي ملح كان له.
0: وبيزداد المرض، يعني المرض وانتشاره وأنواع الأمراض والأعداد، وبالتالي كما تحدث السيد محمد في تزايد كل هاي الأعداد اللي مش ممكن السيطرة عليها إذا ضلت المنظومة بهاي الطريقة
2: 100%. وهذا الصدمة من قرار فاشل للأسف من المحكمة، إنها حتى ترفض وتتجاهل أنه كل الأسباب التي تحدث في قطاع غزة هي بسبب القوات الإسرائيلية وقوات الاحتلال. يعني لا بد، يعني كيف بالآخر صفت أنها تحمل المسؤولية على الدول الثالثة وتتجاهل يعني مسؤولياتها كدولة احتلال، كالدولة التي هي تمنع المرضى من الخروج، هي التي تغلق الحدود، وهي التي تحد كمية المساعدات الطبية التي تدخل إلى القطاع.
0: يعني استمعت المحكمة إلى إفادات مهم في هذه يعني القضية، إفادات من أطباء مختصين، حالات ربما يعني مطلع عليها الملتمسون.
2: لابد من الذكر أنه في القضية لأطباء لحقوق الإنسان هناك 32 طبيب من عدة مستشفيات إسرائيلية في هداسة ومناصب عليا في المستشفيات، الذين مرارا وتكرارا طلبنا من المحكمة السماع لما عليهم أن يقولوا. يعني تعلمين بالنهاية هذه قضية طبية، نحن نتحدث عن حالات مرضية حرجة، والمحكمة رفضت السماع من الأطباء ذو الخبرة في هذا المجال.

0: والأطباء الإسرائيليون يعني 32 طبيب منهم كانوا يريدون الحديث عن يعني مش العبء الطبي فقط ولكن المسؤولية الأخلاقية الطبية يعني
1: إنسانية.
0: هم كأطباء الإنسانية يعني هم كأطباء يعلمون إنه هدفهم أو الواجب تبعهم هو إعطاء الرعاية الصحية بدون أي تمييز عنصري بدون أي يعني شروط أو بدون أي أحكام وهم يقولون كأطباء إسرائيليون نحن نقول إنه هذا واجبنا الأخلاقي وليس فقط واجبنا القانوني والواجب الطبي أنه يجب إفساح الفرصة لهؤلاء المرضى لتلقي العلاج ومن المهم أنه في القضية تبعتنا نحن لا نطلب من السلطات الاحتلال أو السلطات الإسرائيلية أي عبء مادي أو أن يقومون هؤلاء المرضى بالتعالج في المستشفيات الإسرائيلية أبدا نحن
1: ممر.
0: نطلب ممر بين الأراضي الفلسطينية المحتلة يعني هناك أيضا حس إنساني بين الفلسطينيون أن هناك مستشفيات في القدس الشرقية وفي الضفة على استعداد كامل لأخذ هؤلاء المرضى ومعالجتهم والدول أيضا هم على استعداد لمساندة السلطة في ذلك وهنا نعود ونرى المهزلة في المحكمة أنها تقول على الدول الطرف الثالث المسؤولية في أخذ المرضى
1: نعم أشكرك جزيل الشكر ونتابع أيضا هذه المداولات المستمرة منذ وقت السيدة ميلينا أنصاري مديرة قسم الأراضي المحتلة في منظمة أطباء لحقوق الإنسان شكرا جزيلا لك شكرا هذا جزء مما يجري في قطاع غزة الجانب الصحي والطبي ومعاناة المرضى الغزيين نخرج إلى فاصل وبعده نعود ابقوا معنا
2: استوديو المساء مع شيرين يونس
3: قوليلي وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله يعني كيف بدي أكل لك؟
4: بيرفكتو تكملش ما هي واضحة هاي الدقة يعني بيرفكتو كفر كنا
3: اسمعي حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي
4: السر بإبداع الشيف كل حبة بتستحق توقف عندها تنصنع بحب وطعم بتصدقش
3: بيرفكتو كفر كنا مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177 بيرفكتو كفر كنا طعم يستحق التوقف
5: أبو أحمد وين ابنك أحمد بتعلم؟
6: والله بعلمه هندسة بألمانيا
5: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني
6: عن طريق وكالة برليني أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع ابنك من الخطوة الأولى للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى
7: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة
8: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا
9: ما كنتش عارف شو بدي اعمل
10: استاجي وكيف بدي ادبر حالي
11: سكني خامي
12: كنت بحاله ضياع
13: كنت متخربط بالبلاد برا
14: شفت طلاب وسالت ناس
15: شفت برنامج انطلق شفت الشغلات اللي منزلها شجع الاشي زياده على المانيا
16: حسيت انه المانيا احسن قرار الي قررت اني اسجل
17: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها
18: نظم
17: كل شيء مرتب قدامي صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي
19: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب انطلق برنامج مرافقة كامل تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122

0: أهلا بكم من جديد. الملف هذا الأخير عمليا يتطرق إلى القانون الذي شرعه الكنيست قبل الخروج إلى عطلة الانتخابات، قانون الفصل الجندري في الجامعات والمراكز البحثية في البلاد، تحديدا بين يعني الطلاب المتقدمين للقب التعليمي الثاني والثالث. هذا القانون يثير الكثير من الجدل والغضب في أروقة المعارضة، لكنه دفع أيضا عددا من المحاضرين وكذلك أعضاء مجلس التعليم العالي إلى تقديم استقالاتهم، وهو ما يعني عرض مجلس التعليم العالي إلى مخالفة القانون لأنه بات عدد الأعضاء فيه أقل من الحد الأدنى الذي يوصي به القانون. طبعا كيف يتعامل الائتلاف مع هذه المسألة؟ الوزير يوآف كيش رئيس مجلس التعليم العالي يحاول تعيين شخصيات مقبول عليها القانون بدلا من المحاضرين والأكاديميين الذين استقالوا. أحد هؤلاء الذين استقالوا بروفيسور جهاد الصانع، محاضر في جامعة بن غوريون وعضو مجلس التعليم العالي، قدم استقالته هذا الصباح وتحدثنا إليه قبل قليل.
1: الاستقالة جاءت بسبب سببين أساسيين. السبب الأول هو تدخل الكنيسة في عمليا إدارة أو الإدارة مجلس التعليم العالي. مجلس التعليم العالي هو إطار مهني، الهدف تبعه متابعة مستوى وإدارة التعليم العالي في البلد. تدخل الكنيسة هو دخل سياسي على أساس حزبي وأصوات وقضايا انتخابية، يعني لا يخدم مصلحة مجلس التعليم العالي. وهذا برأيي يعني هذا التدخل وبعيد عن المهنية بالنسبة لمجلس التعليم العالي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، عمليا الفصل الجندري وفي المرحلة الحالية حسب رأيي ويوجد فصل في بعض الكليات والجامعات أو الكليات وبعض البرامج، لكن هذا محدود، يعني في إطار في الصف لبكالوريوس فقط، مش في الساحات العامة والمكاتب والمختبرات. عمليا توسيع هذا بشكل قانون للجامعات والمعاهد العليا والشهادات يعني المتقدمة في الأساس هي عمليا درجات بحثية، يعني في مجموعات اللي ممكن تلقي ويكون في نقاش. فكيف ممكن يكون نقاش لما انت عمليا بدك تفصل بين الجنسين، والنقاش يكون اما عمليا محدود أو في حالات معينة ممكن ما يكون في نقاش، لأنه راح يكون يعني مجموعة قليلة جدا، لأنه النقاش بيكون أكثر مثري إذا في عملية مجموعة وناس بتبدي براها وناس ممكن يكون عندها تخيل مختلف. فهي من عمليا هاي الأشياء ممكن أنه يتطور بحث اللي هو متقدم والنتائج اللي هي ممتازة بالنسبة للبحوث العلمية والبحوث بشكل عام.
0: إلى جانب القضية المركزية، إقصاء النساء أيضا هذه قضية.
1: القضية الثانية إنه عمليا إذا بتيجي مثلا أي فتاة اللي هي متدينة، أنا بالنسبة إلي يمكن على أساس إنه أفكر إنه أوفر على حالي مشاكل في المستقبل، إنه أقول أول إشي كيف أنا بدي أتقابل معها، هاي أول إشي. الإشي الثاني إذا هي بكرة بدها تقول لا أنا بدي فصل بين الرجال، يمكن كثير باحثين يقول لا أنا ليه أفوت راسي في هالإشي اللي عمليا اللي مش صح أو مش أنا قادر أتحمل يعني عمليا عقبة. فمن هذا الباب بيكون قسم كبير من المحاضرين والباحث ممكن يقول أنا ما بدي يعني خلينا نقول حريدين في مجموعة البحث تبعي، فأنت بتضر فيهم أكثر ما بتنفعهم. كمان إضافة لهذا يعني أنا حسب رأي القضية اليهود المتدينين الحريدين هي أعمق من إنه قضية يعني تعليم جامعي وبس، لأنه التعليم عند خصوصي عند الرجال في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية هو أدنى من إنه يكون مطلوب. في عدة برامج كانت محاولة عمليا تطويرهم إنه يوصلوا لمستوى الجامعات، بس النجاحات محدودة للأسف. فهذا بيتطلب يعني عمليا شيء أكثر من إنه الجامعات حسب رأيي.
0: طب بروفيسور، عمليا بعد هذه الاستقالة ما نفهمه أنه عدد أعضاء المجلس بات أقل من الحد الأدنى لأن يكون هناك مجلس التعليم العالي، ما الذي يعنيه هذا؟ هل هناك ضغوط اتصالات معكم أيضا؟
1: حاليا لا، على الأقل الهدف هو عمليا بالضبط يعني ما تقدمت به، يعني أنه في حالة إن في هذه الحالة يعني مجلس التعليمي مش رح يكون قادر على أنه يأخذ قرارات، وخصوصي قرارات اللي متعلقة بهذا القانون أو قانون اللي هي عملية

0: ممكن تشكل أسبقية بالنسبة لمجلس التعليم العالي وفعاليته وقدرته على إدارة المعاهد العليا والتعليم العالي في البلد.
1: هل تخوضون أو تخططون لخوض مثلا مسار الآن قانوني؟ بعرف أنه كمان في التماسات قدمت من ضمنها من محاضرين، ولكن أيضا يعني خوض نضال آخر في هذا الإطار غير الاحتجاج من خلال استقالة؟
0: أنا باعتقادي أنه الجامعات لازم تخوض، يعني الجامعات البحثية في الأساس لازم تخوض مسار اللي هو جدي للمحافظة على استقلالية مجلس التعليم العالي.
1: بروفيسور، ذكرت قضية الحريديم، كمان في المجتمع العربي في أطراف محافظة اللي قد تجد أنه هذا القانون يعني جيد بالنسبة لها، وإن لم يكن في أوقات سابقة أو لم تطالب به ولكنه جيد، واجهته حالة من هالنوع أو ادعاء من هذا النوع؟
0: لا أعتقد إنه يعني في مكان لهذا الادعاء، يعني حتى الطواف حول الكعبة هو عمليا ذكور وإناث، فأي مجال أنت بتحكي على هاي الفصل.
1: فبالتالي يعني تعولون على الاحتجاج، تقول يجب أن يكون هناك احتجاج من جانب الجامعات البحثية، خاصة أنه قد يضر بسمعة ومكانة الجامعات البحثية في البلاد في أمام المؤسسات الأكاديمية في العالم.
0: أكيد، بالتأكيد. فمشان من هذا الباب يعني أنا حسب رأيي لازم يكون في عمل جدي في يعني محاولة يعني عمليا المحافظة وإرجاع استقلالية مجلس التعليم العالي، خصوصي استقلاليته من الأطر السياسية اللي بتسعى يعني لنيل مكاسب آنية من أصوات أو تأثير أو ريتنج.
1: بروفيسور جهاد الصانع من جامعة بئر السبع بن غوريون، شكرا جزيلا لك. شكرا. بهذا الملف نكون عمليا قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء. كان بودنا أن نعرج أيضا على انتخابات حزب الديمقراطيين لكن ضيفنا لم يرد للأسف. طيب، بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، في هندسة الصوت محمد علي أبو ليل، في الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وعلى تطبيق ناس الزميلة مرام عواودي. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: قبل ما يغمى علي متذكر لحظة، يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بنذر لك حياة.
4: خارج الضوء مع وديع عواودي.
3: كنت مفكر زي أصحابي أسافر، أول شيء سافرت على ألمانيا ما زبطتش، قلت برتب وبطلع كم شهر في ألمانيا، ما زبطت، رجعت وقررت أنه نطلع رومانيا أتعلم طب. أنا صياد سمك من صغري، يعني أنا راجع في يوم الأيام من صيد السمك وقعت في وادي، وقبل ما أغمى علي صليت، طبعا إنسان بخاف. يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بنذر لك حياتي.
2: خارج الضوء مع وديع عواودي، كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك
0: أوبتينايس، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: ام لما، وين بنتك لما بتتعلم؟
3: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
2: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
3: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
4: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.

0: برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: MG3 Hybrid Plus، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازان كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز، فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 049-05-8000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.in.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. أصيب عدد من الأشخاص إثر انهيار شرفة فوق مبنى يضم مطعما في مدينة القدس، وتواصل طواقم الإنقاذ البحث عن عالقين تحت الأنقاض، فيما أفيد بأن أحد العالقين فاقد للوعي وأغلقت المنطقة لتسهيل عمليات الإنقاذ، بينما لا تزال أسباب الانهيار قيد التحقيق. فرضت محكمة الصلح في الناصرة اليوم حكما يقضي بخدمة الجمهور مدة 9 أشهر على الشيخ كمال الخطيب بعد إدانته بتهمة التحريض على الإرهاب والعنف على خلفية منشورات نشرها عبر فيسبوك وخطبة ألقاها خلال أحداث هبة الكرامة في أيار مايو 2021 وما أعقبها. أعلنت الشرطة إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بانفجار السيارة الذي وقع في 30 حزيران الماضي في منطقة كريات حييم وأسفر عن مقتل ربيع أبو هيكل من مدينة أم الفحم. وقالت الشرطة إن التحقيق الذي تتولاه الوحدة المركزية ليمار في لواء الساحل شمل تنفيذ سلسلة من الإجراءات التحقيقية، فضلا عن جمع الأدلة والبيانات في موقع الجريمة، ما أسفر عن اعتقال 3 مشتبه بهم يشتبه بتورطهم في تنفيذ عملية التفجير، وذلك بشبهة القتل. قدمت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش اليوم إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد ضابط شرطة تتضمن سلسلة من التهم الخطيرة، بينها التحرش الجنسي والابتزاز بالتهديد وانتهاك الخصوصية وإساءة استخدام صلاحياته الوظيفية بحق عدد من النساء. وبحسب لائحة الاتهام، فإن الضابط أنشأ على مدار السنوات حسابات وهمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي مستخدما أسماء وصور نساء أخريات لإخفاء هويته الحقيقية لاستدراج الضحايا إلى محادثات خاصة. أعلنت شركة الكهرباء انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى الكنيسة ووزارة المالية وعدد من المباني الأخرى في منطقة المجمع الحكومي في مدينة القدس. وأوضحت الشركة أن الانقطاع وقع خلال أعمال نفذها مقاول خاص داخل مجمع الكنيسة، حيث يعتقد أن كابل للتيار الكهربائي تعرض لإضرار ما تسبب بخلل في البنى التحتية الكهربائية في المنطقة. أعلنت الولايات المتحدة بدء تشغيل 3 مناطق تجريبية في جنوبي لبنان ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق الأمني بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية، وتشمل المناطق قرى فرون وصريفة وزوطر الغربية، في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى تعزيز الاستقرار على جانبي الحدود وتنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال محادثات روما الأخيرة. يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية مصغرة مساء اليوم مع استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وكانت تقارير قد أفادت بأن الأجهزة الأمنية تقدر أن الحرب الدائرة في الخليج ستصل تداعياتها في نهاية

0: المطاف إلى إسرائيل، لكنها لا ترصد في هذه المرحلة مؤشرات على هجوم إيراني وشيك. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني رفيع القول إن الوسطاء اقترحوا وقفا للهجمات لمدة 10 أيام بهدف إتاحة المجال لإيجاد سبل للعودة إلى الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. يأتي ذلك فيما كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة تجري استعدادات لمواجهة عسكرية واسعة مع إيران بالتزامن مع تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط ونقل مقاتلات وطائرات لتزويد الوقود من أوروبا إلى المنطقة. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن واشنطن تستعد لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. أعلنت حركة حماس انتخاب خليل الحي رئيسا لمكتبها السياسي خلفا ليحيى السنوار الذي قتلته إسرائيل خلال الحرب على غزة. وكانت الحركة قد أعلنت منتصف أيار الماضي عن إجراء جولة انتخابية لاختيار رئيس جديد للحركة خلفا للسنوار. الأحوال الجوية. في ساعات المساء والليل يميل الجو إلى الاعتدال ويصبح لطيفا في أغلب المناطق. نهار غد تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية العامة بقليل. ختام النشرة، بعد قليل برنامج ميكس مع الزميل ناصر طه. كونوا بخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
3: تقييم.
2: من المفيد بمكان أن نعرف جمهور اللغة العربية وعلى الأخص الوسط التربوي أن اللفظة العربية المقابلة لمصطلح عرخة بالعبرية وإيفاليويشن بالإنجليزية هو تقييم، ويعني عملية تحديد قيمة الشيء أو كميته، ويهدف إلى الحكم الموضوعي على العمل المقيم نجاحاً وفشلاً عبر تحليل المعلومات والبراهين المتيسرة عنه وتفسيرها على ضوء العوامل والظروف. وهكذا تتلخص عملية التقييم بجمع معلومات عن ظاهرة ما وتصنيف هذه المعلومات أو البيانات أو البراهين وتحليلها وتفسيرها سواء أكانت كمية أو كيفية. ولابد من الإشارة إلى الخطأ الشائع باعتماد اللفظ تقويم بدلاً من اللفظ تقييم، والتقويم من الاستقامة، أما التقييم فمن القيمة والمقدار.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، احلى التحيات بنوجه لكم اياها مستمعاتنا ومستمعينا. مرحبا فيكم في حلقه جديده من ميكس، حلقه يوم التنين. عدنا لنلتقي معكم في وقتنا المعتاد كل تنين، ثلاثة وخميس من الستة للسبعة. دائما ساعة كاملة منكون فيها مع ميكس من أحلى وأجدد الأغاني العربية، أنجح الأغاني، الأغاني اللي عاملة ترند، مجموعة من الأخبار الفنية المنوعة، ومع مشاركاتكم الحلوة اللي مثل دائما بتنورنا من خلال واتساب راديو الناس 050-55-77-399. دائما بنختار أغنيتين ونطلب منكم تختاروا واحدة منهم لتكون أغنية ختام حلقتنا. بالإضافة لهيك كمان رح أكون مع فقرة الرمكس وكمان فقرات حلوة، كل هذا بالساعة القريبة. فوين ما كنتوا عم تسمعونا يا ميت أهلا وسهلا فيكم جميعا، عم تسمعونا مثل دائما من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان من خلال موقع وتطبيق راديو الناس. حياتي لكم بهالطقس الحار جدا وين ما كنتوا عم تسمعونا. للي بسمعونا بالبيت بنوجه تحية كبيرة، اللي بيشتغلوا بهالوقت يعطيكم مليون ألف عافية، واللي بسمعونا بالطريق بالسيارات علوا صوت الراديو يا جماعة، تليفونات خلوها على جنب، احنا منوعدكم نسمعكم ساعة كاملة مع الأغاني الحلوة والناجحة. حيّ لطاقم البرنامج البرافين اليوم، الزميل محمد علي أبو ليل موجود معنا بالهندسة الإذاعية. تحية كمان لزميل ياس مرجي موجود معنا، تحية للزميل رياض فضل برافقنا في الإنتاج، وزملاء جواد العمري وعرين نصار اللي برافقونا في التصوير والديجيتال. من وراء الميكروفون معكم ناصر طه، يلا نبلش ميكس. ميت أهلا وسهلا.

بلشنا ميكس مع الأغنية الجديدة اللي بتوصلنا من الفنان اللبناني مروان الشامي. بيعود لنا بهالهيت الصيفي مثل كل سنة بيبدع مروان الشامي مع أغاني حلوة وناجحة. مروان الشامي المقيم هالأيامات في دبي وبيحي هناك مجموعة من الحفلات بهالأغنية الحلوة هالأغنية الصيفية بيع الورد. إسا بدنا إياكم تبلشوا تكونوا معنا بتواصل من خلال المشاركة معنا على واتساب راديو الناس. مثل دائما رح نسمعكم مقطع من أغنيتين وكل عليكم تعملوه تبعتوا لنا على الواتساب أي أغنية حابين تسمعوا. إذا حابين توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم هذا هو الوقت فشاركونا على الواتساب 0505577399. الأغنية الأولى اللي بتشارك معنا اليوم في المنافسة أغنية نانسي عجرم آه ونص.

خمسة عجرم هالأغنية الحلوة نزلت عام 2004 ونص. إذا بدكم تسمعوها بدكم تصوتوا لها 050-55-77-399. وننسي عجرم اليوم تتنافس مع وديع مراد، متذكرينه؟ وديع مراد، وواحدة من أغانيه الحلوة أغنية حلوة الحلوات.

الحلوة. الأغنية اللي راح تحصل على أكبر عدد من الأصوات راح نسمعها في ختام حلقتنا. كل عليكم تعملوه تشاركونا على الواتساب 050-55-77-399 أو وديع مراد أو نانسي عجرم, واحد منهم راح يختتم حلقتنا اليوم, والقرار لإلكم أنتوا بس. تقدر تبعتونا رسالة نصية من فارس رسالة صوتية, واللي بحب بقدر يوجه كمان تحياته وإهداءته. أما بهالوقت إحنا راح نبلش نختار الأغاني, وتل دائما الأغاني اللي بنختارها هي الأغاني الجديدة, الأغاني اللي عاملة ترند, وراح نبدأ مع الأغنية الحلوة من جوزيف عطية.

جوزيف عطية مع مغروم هالعمل الغنائي الحلو, مسؤول عن كلماته أحمد ماضي البيعوبي, بتعاون مع جوزيف عطية, قدم له قبل كم سنة أغنية موهوم وقصة مغروم. أحمد ماضي هالأسبوع رح يكون له تعاون ملفت جدا مع النجم وائل كفوري, مفروض بكرة تنزل أغنية جديدة هو مسؤول عن كلمات هالأغنية. منذكركم عم نستقبل رسائلكم على الواتساب, شكر كبير لكل مين عم ببعث لنا رسالة, طلبنا منكم تختاروا بين واحدة بين أغنيتين لتكون أغنية ختام حلقتنا. هات نذكركم على السريع شو هن الأغاني اللي بتنافسوا معنا. هل بدكم تسمعوا نانسي عجرم؟

0: ولا بدكم تسمعوا وديع مراد بغني لنا حلوة الحلوات؟
1: مش حلوة وبس، هي حلوة الحلوات. أنا متلالة مش شايف بالحياة.
0: بتشاركونا على الواتساب 050-55-77-399 050-55-77-399.

0: رامي صبري مع القمر هالأغنية الحلوة اللي نزلت قبل 3 أسابيع، أكثر من 2 مليون مشاهدة في هالأغنية على اليوتيوب. هالأغنية من ألبوم القمر، الألبوم المنوع جدا من رامي صبري. كلمات هالأغنية مسؤول عنها عمرو المصري، ألحان عمرو الخضري وتوزيعات أحمد حسين. طيب احنا هسه بدنا نطلع لوقفة إعلانية أولى في برنامجنا، وبعدها راجعين لنكمل مع كمان وكمان أغاني حلوة مع رسائلكم الأحلى والأحلى، وكمان مع فقرة الريمكس. إعلانات وراجعين، خليكم معنا.
1: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، ورقاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، ورقات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي.

0: بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
3: خاضع لشروط الحملة.
4: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
5: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عصل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.

رجعنا من بعد الإعلانات لنسمع الهيت الصيفي الجديد من حسين الجسمي اللي دائما بيمتعنا بأغاني المصري اللي بتنزل كل صيف. هالأغنية الحلوة من كلمات أمير طعيمي توزيعات مادي الألحان مسؤول عنهن وعن الرؤية الفنية كلها هشام جمال. انتم مع ميكس، احنا معكم للساعة 7 مثل دائما. ميكس من أحلى وأجدد الأغاني العربية، الأغاني الناجحة، الأغاني اللي عاملة ترند، كمان مع رسائلكم الحلوة اللي عم توصل على واتساب راديو الناس.

0: مراسل وطيب، شو اخبارك؟ مساء الورد، تحياتي لك ولجميع الطاقم وجميع المستمعين. نسمع لنا نسي.
1: مين بدكم تسمع في ختام حلقتنا، نانسي عجرم ولا وديع مراد؟ هل بدنا نسمع آه ونص ولا حلوة الحلوات؟ والشكر الكبير لكل من عم بيرسلنا على الواتساب 050-55-77-399. بنقول مساء الخير لإيمان، كيف حالك؟ تحية لمحمود، تحية كمان لزيدي موجودة معنا على السمع، نوجه لك تحية. تسمعنا من منطقة عسفيا، كمان بدنا نوجه تحية كبيرة لسميرة موجودة معنا على السمع، يسعد مساكي. كمان تحية لمنتهى، شو أخبارك؟ منتهى مبسوطة اليوم بعد الفوز الكبير مبارح للمنتخب الإسباني، بتوجه تحياتها لكل مشجعي ومشجعات منتخب إسبانيا. بدنا نوجه كمان تحية لأبو تالين موجود معنا على السمع، يسعد مساك. أبو تالين بيختار حلوة الحلوات وبيهديها لبناته تالين، سلين وألما، وإحنا كمان نوجه لكم تحية ونهديكم هالأغنية. تحية كمان لسمر من شفعمر بتنضم لنا، تحية كمان لإناس من كفر كنا، يسعد مساكي. تحية لروان من طرعان، يا هلا يا روان. تحية لأحمد مرعي كمان موجود معنا على السمع، وتحية كمان لدعاء ولكل مين عم ببعث لنا رسالة على واتساب راديو الناس. عم تختاروا كيف ما حكيت بين أغنيتين، هل رح نسمع نانسي عجرم؟

0: نانسي عجرم مع قهوة نص. اللي بده يسمعها بده يصوت لها 050-55-77-399. لحديث إسا الأغنية المتفوقة في المنافسة هي الأغنية اللي رح نسمعها إسا بصوت وديع مراد.
1: مش حلوة وبس هي حلوة الحلوة.
0: على الختام رح يكون معه اليوم. خبرونا على الواتساب 050-55-77-399 أغنية حلوة الحلوات.
1: مش حلوة وبس هي حلوة الحلوة.
0: طيب احنا بدنا نكمل وإسا الوقت لنكون مع فقرة الريمكس. والرمكس اليوم اخترناه لأحدث أغاني عاصي الحلاني، التعاون المميز جدا اللي بيجمعه مع ابنه الوليد الحلاني بأغنية الهوارة. بدنا نسمع الهوارة بنسخة الرمكس، هالنسخة مسؤول عنها ديجي حجازي.

نور يا ابو الهواره. سمعنا نسخه الريمكس لهلوني الحلوه اللي بتجمع عاصي الحلاني بابنه الوليد الحلاني، بهالنسخه المسؤول عنها دي جي حجازي. شو رايكم كمان ريمكس كمان اغنيه جديده؟ تعالوا نسمع هسا وائل كفوري باحدث اغانيه، اغنيه سرق لي عمري، وبدنا نسمعها بنسخه الريمكس المسؤول عنها دي جي اوبي. كما حكينا وائل كفوري رح ينزل له بكره عمل غنائي جديد، اغنيه جديده رح يتعاون من خلالها مع احمد ماضي. اغنيه سرق لي عمري من الاغاني الناجحه جدا عندنا هون في البلاد، اكثر من 10 مليون مشاهده على قناته الرسميه في اليوتيوب.

فأليك فوري 10 مليون مشاهدي في الهالوني على قناته الرسمية في اليوتيوب اللي نزلت قبل شهر تقريبا. بيتعاون بهالوني مع طارق أبو جودي وكمان مع سليم أبو جودي المسؤولين عن كلمات ألحان وتوزيع هالوني. وجه شكر كبير لكم من عم برسلنا تحية لمريم من حيفا بتنضم إلنا, كمان تحية لنور يسعد هالمساء, تحية كمان لإيمان من عكا, وتحية كمان لرمضان موجود معنا على السمع. عم بتشاركونا على 050-55-77-399. إسا مدلين مطر, بتذكرين هالاسم هالفنانة اللبنانية الشابة أعلنت مؤخرا على عودتها للساحة الفنية وبتعود بقوة من خلال هالعمل الغنائي الحلو بعنوان اسمي حديث البلد. مش بس مدلين مطر راجعة, في كتير فنانات هيك غابوا عنا. بعد شوي تفاصيل

0: مادلين مطر مع اسم حديث البلد بتعود لنا بقوة بهاللقوني الحلوة قريبة جدا من حاجز الملوان مشاهدة على قناة الرسمية في اليوتيوب بتعود لتغني لنا باللهجة البيضة. تعال نذكركم كمرة بالأغاني اللي بتنافسوا معنا. هل بدكم تسمعوا بختام حلقتنا وديع مراد؟
1: مش حلوة وبس هي حلوة الحلوات، أنا متلالة مش شايف بالحياة.
0: وللختام رح يكون تكون مسؤولة عنه نانسي عجرم أغنية قهوة نص.

حكينا قبل شوي انه وديع مراد بتفوق على نانسي عجرم. اسا النتيجة بيناتهن تعادل، لازم حدا منكو يحسم المنافس اليوم. فخبرونا على الواتساب مين بدكو تسمعوا، 050-55-77-399 050-55-77-399 أو نانسي عجرم أو وديع مراد، قرار لإلكو انتو بس. خبرونا ايون يا حابين تسمعوا، وإذا حابين توجهوا تحياتكو إهداءاتكو هذا هو الوقت. ما إسا رح نطلع لوقف إعلانية قصير جدا، بعد رجعين لنكون مع القسم الأخير من ميكس إعلانات ورجعين، خليكم معنا.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل، خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك اوبتي نايس.
0: اوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
3: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
2: آه، وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
3: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا.

0: وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني معك من الخطوة الأولى.
1: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف دي أقول لك؟
2: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
1: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
2: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
4: اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.

رجعنا من الإعلانات لنكون مع الأغنية اللي مكسر الدنيا في الأسابيع الأخيرة، رقم واحد في ترند الموسيقى عندنا هون في البلاد في اليوتيوب، الشامي مع بيبي. طيب احنا قرب جدا من ختام حلقة ميكس، فرصة أخيرة لتشاركونا.

0: راغب علامة بغني للمزاجية بهالأغنية الحلوة اللي كمان صور لها كليب مميز. هالأغنية أرقامها بعدها هيك مش كتير واضحة على اليوتيوب، أقل من 1,000,000 مشاهدة. هالأغنية صار لها بالضبط 16 يوم من كلمات خليانو ركز وألحانه ومن توزيعات فارس مسد. إحنا هسا بدنا نكمل وبدنا نسمع هيفا وهبي وسانت ليفانت
1: بيننا سوء تفاهم.
0: بعد هالأغنية رح نكون مع أغنية ختام حلقتنا لليوم.

قلبي مش لعبي. سنت ليفانت وهيفا وهبي بهالإبداع الحلو. هلوني مكسر الدنيا أكثر من 4 مليون مشاهدة خلال 10 أيام. هلوني بتحتل عنا في البلاد المرتبة الثالثة في الترند الموسيقى على اليوتيوب. طيب احنا وصلنا لختام حلقة ميكس وبدنا نسمع اسا الأغنية اللي اخترتوها لتكون أغنية ختام حلقتنا. المنافسة كانت بين وديع مراد وبين نانسي عجرم وبفارق صوت واحد فقط. وديع مراد بيفوز بهالمنافسة مع أغنية حلوة الحلوات.

0: شكر كبير لكل مين كان معنا على السماع, شكر كبير كمان لكل حدا بعت لنا رسالة. بوجه كمان تحية لطاقم البرنامج اللي رافقني اليوم, الزميل محمد علي أبو ليل بالهندسة الإذاعية, رياض فضل في الإنتاج, جواد العمري وعرين نصار في التصوير والديجيتال, وكمان تحية للزميل الياس مرجي. من الميكروفون كان معكم بهالساعة ناصر طه. انتبهوا, احنا بكرة رح يكون عنا لقاء مبكر شوي على الساعة 3, بين 3 للـ5,
1: مش حلوة وبس,
0: فعم ندعوكم لتكونوا معنا. مني ناصر طه, لكم أحلى تحيات, متابعة مساء ممتع, إلى اللقاء. مش شايف

0: ميكس مع ناصر طه.
1: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
2: إملما وين بنتك لما بتتعلم؟
3: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
2: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
3: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا.

0: بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا qalam.co.in.
2: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
3: أحذية زاهي صليبة مع خطوة
0: خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. لقي رجل في الثمانين من عمره ما أسرعه متأثرا بإصابته جراء انهيار شرفة فوق مخبز في حي رحافيا في مدينة القدس، وأصيبت زوجته وثلاثة آخرون بجروح طفيفة بينما واصل طواقم الإنقاذ إخلاء عالقين من موقع الحادث. وأظهر التحقيق الأولي في حادث انهيار الشرفة أن مهندسا استدعي لفحصها بعد رصد مشكلات فيها، كما أظهر توثيق للحادث لحظة انفصال الشرفة عن المبنى وسقوطها فوق فرع مخبز يقع أسفلها. أصيب عامل في الأربعينيات من عمره بجروح وصفت ببالغة الخطورة إثر سقوط جسم ثقيل عليه خلال أعمال ترميم في منزل بمدينة ابن براك، ونقل المصاب إلى مستشفى شيبة لاستكمال تلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة والجهات المختصة التحقيق. فرضت محكمة الصلح في الناصرة اليوم حكما يقضي بخدمة الجمهور لمدة 9 أشهر على الشيخ كمال الخطيب بعد إدانته بتهمة التحريض على الإرهاب والعنف على خلفية ما وصف بأنه منشورات نشرها الشيخ خطيب عبر فيسبوك وخطبة ألقاها خلال أحداث هبة الكرامة في أيار مايو 2021 وما أعقبها. قدمت وحدة تحقيق مع أفراد الشرطة محش اليوم إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد ضابط شرطة تتضمن سلسلة من التهم الخطيرة، من بينها التحرش الجنسي والابتزاز بالتهديد وانتهاك الخصوصية، فضلا عن إساءة استخدام صلاحياته الوظيفية بحق عدد من النساء. وبحسب لائحة الاتهام، فإن الضابط أنشأ على مدار سنوات حسابات وهمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي مستخدما أسماء وصور نساء أخريات لإخفاء هويته الحقيقية واستدراج الضحايا إلى محادثات خاصة. أعلنت الشرطة اليوم عن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بانفجار السيارة الذي وقع في 30 حزيران الماضي في منطقة كريات حيين وأسفر عن مقتل المرحوم ربيع أبو هيكل من سكان مدينة أم الفحم. وقالت الشرطة إن التحقيق الذي تتولاه الوحدة المركزية لأمار في لواء الساحل شمل تنفيذ سلسلة من الإجراءات التحقيقية وجمع الأدلة والبينات في موقع الجريمة، ما أسفر عن اعتقال 3 مشتبهين يشتبه بتورطهم في تنفيذ عملية تفجير وذلك بشبهة القتل. قتل الجيش الإيصالي 3 أشخاص وأصاب آخرين في قصف استهدف مركبة قرب المستشفى البريطاني في مواصي خان يونس في قطاع غزة، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 3 ضحايا فضلا عن 22 مصابا إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية، فيما أصيب 18 شخصا في غارتين منفصلتين استهدفتا مدينة غزة ومواصي رفح. من جانب آخر وفي سياق آخر، أعلنت الولايات المتحدة بدء تشغيل 3 مناطق تجريبية في جنوبي لبنان ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق الأمني بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية، وتشمل المناطق قرى فرون وصريفة وزوتر الغربية، في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى تعزيز الاستقرار على جانبي الحدود وتنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال محادثات روما الأخيرة. يعقد رئيس الحكومة الإيطالية بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية مصغرة مساء اليوم مع استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وكانت تقارير إيطالية قد أفادت بأن الأجهزة الأمنية تقدر أن الحرب الدائرة في الخليج ستصل تداعياتها في نهاية المطاف إلى إسرائيل، لكنها لا ترصد في هذه المرحلة مؤشرات على هجوم إيراني وشيك. في سياق ذي صلة، أعلن الحوثيون في اليمن فرض ما وصفوه بحصار بحري على السعودية.

0: وهدد الحوثيون في بيان بالرد على ما وصفوه بأي تصعيد سعودي بتصعيد أوسع وفق بيان رسمي صادر عن الجماعة. نددت فرنسا باحتجاز السلطات الإيرانية 2 من موظفي سفارتها في طهران لساعات، مؤكدة أنهما تعرضا للاستجواب والتهديد قبل الإفراج عنهما. وحذر وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارون من أن الحادثة ستكون له تبعات، معتبرا إياه انتهاكا خطيرا وغير مقبول وفق تعبيره. تسلم أندي بيرنهام رسميا مهام رئاسة وزراء بريطانيا خلفا لكير ستارمر بعد لقائه الملك تشارلز الثالث في قصر باكنهام، على أن يعلن تشكيل حكومته الجديدة وسط توقعات بإجراء تغييرات واسعة في الحقائب الوزارية. الأحوال الجوية. في ساعات المساء والليل يميل الجو إلى الاعتدال ويصبح لطيفا في أغلب المناطق. نهار غد تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة بعد قليل، برنامج خارج الضوء مع الزميل وديع عوادي. كونوا بخير.
1: تستمعون إلى راديو الناس. للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الفنون على القيمة الجمالية والترفيهية فحسب، بل فيها رسائل تربوية تثقيفية في الناحيتين الاجتماعية والسياسية. هذا ما يكمن في تجربة الفنانين الجادين، ومنهم الفنانة سماح سرحان ابنة معلول ويافة الناصرة، التي توظف الكلمة والغناء والتمثيل في سبيل تحقيق هذه الغايات. ضمن برنامج خارج الضوء في راديو الناس، تأخذنا سماح سرحان اليوم إلى خشبات المسرح وإلى مسيرة حمل وميلاد الأغاني الساخرة وعوالم الأطفال، مثلما نرافقها في جولة متعددة الدروب نصل فيها حتى دمشق وطرطوس. قبل ذلك لنستمع لموجز عن سيرتها بصوت الزميلة رجاء كنعني ونسافر.
1: ولدت الفنانة سماح سرحان في يافة الناصرة لعائلة تتذوق الفن، وهي مهجرة من بلدة معلول المجاورة. تتلمذت في مدارس يافة الناصرة، وكانت تخطط أن تتعلم طب البيطرة، وسرعان ما استهوتها الفنون فتبعت قلبها وما زالت في هذا العالم الجميل منذ 20 سنة. درست الفنانة سماح سرحان المسرح في كليات خاصة، وانطلقت مبكراً في الظهور على الخشبة متجولة بين مسارح الناصرة، عسفيا، أم الفحم، وحيفا وغيرها. تمتاز سماح سرحان بمهارات فنية متنوعة، وتجمعها أحياناً في ذات الوقت كالتمثيل والغناء وكتابة القصائد المغناة والرسم وسرد القصص والحكايات خاصة للأطفال. في رصيدها عدد كبير من الأدوار المسرحية والعروض التمثيلية الغنائية، وقد كانت وما زالت تميل للألوان الفنية الساخرة بفعل قيمتها الجمالية والترفيهية والتثقيفية. سماح سرحان التي ورثت صوتها الجميل عن والدتها تعشق الغناء، وتطربها أصوات فيروز ووردة وفايزة أحمد وأم كلثوم.
2: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: الفنانة سماح محمد سرحان ابنة يافة الناصري المولودة العائلي أصلها من بلدة معلول المهجرة قضاء الناصري، أهلا وسهلا ومرحبتين.
3: أهلا فيك، الله يسعدك.
0: لما جيت على الراديو قلت لي

0: ما بدي أطول، عندي 3 أولاد بالبيت، سألتك شو أسميهن الله يحميهن، قلتي لي نادر وجيلان والثالثة جولين.
1: جولين
0: أسماء نادرة.
1: الله يسعدك.
0: لمع بذهني على الفور إذا أنت أولادك بيعرفوا أي شيء عن معلول؟
1: أكيد أكيد طبعا، أنا كل الوقت بحكي لهن عن معلول، عن فلسطين، عن القرى المهجرة، من وين أصلي، من وين أصل أبوي. إحنا حاليا ساكنين في يخت الناصر اللي هي بمحاذاة معلول، فإحنا كل ما مرة بنمرق من هناك أنا بفرجيهن، مرات بنروح مشوار هناك بنقعد في الطبيعة، وبعرفوا إنه هاي البلد هي طلع منها سيدهن وأصل إمهن، وكل الوقت حتى بغني لهن عن معلول مرات
0: كمان.
1: طبعا
0: ما بقولوا لك بكفينا أستاذ التاريخ وأستاذ الجغرافيا بالمدرسة، بزغوا بسمعوا؟
1: طبعا بزغوا بسمعوا. أول إشي هن بعدهن صغار للجغرافيا والتاريخ، بس أنا دايما من وهن صغار حتى من وهن ببطني أنا بحكي لهن قصص وحكايات، يعني عالم الفن والمسرح هو موجود عندي في قلب البيت أكتر من الشغل حتى.
0: كنت تحكي فيهن وانت حامل فيهن؟
1: طبعا
0: كيف؟
1: كل الوقت الجنين ببطن أمه بسمع، يعني كنت أحكي لهن قصص وأخرفهن أشياء وأتحدث أنا وياهن.
0: على مبدأ أنه هذا إيش بكربك منهن وهن بكربهن منك ولا شو؟
1: طبعا الإشي الروحي يعني أكتر بتحرك، يعني حتى الأم كل الإميات أكيد بسمعوني وبعرفوا
0: تواصل معهن بالطريقة هاي.
1: تواصل طبعا طبعا. وهذا بيعطي ذكاء كمان للولد وللجنين. يعني
0: علميا شو
1: صراحة بعرفش علميا، بس أنا عم بشوفه أولادي يعني الحمد لله نشكر الله.
0: منين
1: يعني
0: أجتك الفكرة؟
1: بعرفش،
0: أمك حكت معك وإنت بطنها؟ يعني
1: أكيد أمي كانت تغني لي. أمي كمان صوتها حلو، أكيد كانت تغني لي.
0: أنت بتغني لأولادك وأنت حاملة فيهن، وأمك كانت تغني لك وهي حاملة فيك؟
1: أكيد
0: ما طبعاً. شاء الله معناته يعني قصة جميلة موروثة.
1: أكيد.
0: طيب كداش عمره الله يخليه ويحميه الكبير نادر؟
1: 10 سنوات.
0: فعلا لما بتحكي له أنت قصة معلول ممكن يعني لسه ما ثقلوا عليه أساتذة التاريخ بسمع، خاصة من الأم، وخاصة إذا بسرد روائي
1: طبعا،
0: وبشوف دهشة الأم واهتمامها بالموضوع ورغبتها أنه تنقل رواية البلدة المهجرة معلول حتى تستمر
1: طبعا.
0: الرواية تورث كما تورث اللغة مثل ما بقول محمود درويش. ما شاء الله أنت متعددة المواهب، تمثيل، تلحين، وترجمة، وغناء، وكمان عندك بعد تربوي، كمان بتشاركي في بعض الأعمال
1: صحيح.
0: المسرحية التربوية وغيره.
1: أكيد.
0: وفي كمان تتم راح نيجي عليه نتوقف عنده، بس من ضمن الغناء شو بتغني لهن مثلا؟
1: إذا بدي أغني لهن علينا معلول، في أغنية هالبيت في معلول

0: والغرب مهما الطول احباب القلب رجعين، والغرب مهما الطول احباب القلب رجعين.
1: جميل جميل. كلمات بسيطة وبحب الأولاد إسماعيل أغاني.
2: طبعا طبعا جميلة. أنا يعني بغني لهن الأغاني التراثية، الأغاني الشعبية الفلسطينية، وكمان اليوم هن صاروا يغنوا لي الترندات هاي اللي فايعة يعني. فأنا بعلم إنه هن بعلموني.
1: لما أنت بتقولي أنا بعلم الأولاد أو بهتم إني أستحضر قصة معلول التاريخية حتى يشعروا بالانتماء إنه في إلهم بلد هناك.
2: صحيح.
1: ووالدك كان وأنت في جيال أولادك كان يحكي لك، كنت تسمع في البيت
2: طبعاً.
1: عن معلول
2: أكيد طبعا، وتربينا احنا على محبة معلول وارضنا، وكان دايما ابوي يحكي لي انه كيف لما سيده وابوه تركوا البلد وتركوا الحلال، كان عندهم كتير اراضي، كان عندهم بقار وغنام وكله راح يعني. ففي حسرة طبعا عند ابوي وعنا يعني، توارثنا الحسرة للأسف من أهالينا. وإحنا صغار كنا كل الوقت يعني بآخر الأسبوع أو على الأقل مرتين في الشهر نروح على معلول كلياتنا يعني، حتى أمي كمان من معلول، كمان من نفس العيلة سرحان سرحان. فأهل أمي وأهل أبوي إحنا كل الوقت منروح على معلول من وإحنا أطفال يعني،
1: وخاصة أنه يافت النصري على بعد خطوبتين من معلول.
2: بالضبط بالضبط. بدي أحكي لك شغلة شوي هيك مؤثرة بحياتي بطفولتي. أنا لما وعيت على الدنيا أنا كانت ستي الله يرحمها أم عطا، أمي كانت على قيد الحياة وكانت شوي بصحتها البدنية خلينا نقول، بس الذهنية كان شوي عندها

0: مشاكل مع المصالحة، إنه هي مش بمعلول. كانت في فترات أنا بذكرها كتير منيح، إنه كانت ستي تختفي فيقعدوا يدوروا عليها خوالي، ويجوا عنا إحنا قراب عند دار سيدي أبو أمي، فنقعد ندور على ستي تكون مروحة على معلول، يلاقوها على طريق المجادل ويمسكوها، يا حجي وين رايحة، يا أم عطا وين رايحة، تقول لهم أنا رايحة على معلول مروحة. فهي كان بذهنها إنه هي جاي هون زيارة، وهي يوميا أو كل أكم من يوم تروح معلول. هذا الإشي تكرر كتير.
1: إني أنا ضيفي في يافة الناصرة.
0: بالضبط.
1: وكانت تعملها من باب الهوس والشغف، ولا إنه لأنه
0: من باب إنه هي بهداك العالم، هي ما كانت يعني ذهنيا، هي بالنسبة إلها يعني كل الوقت هي أنا مروحة، وين مروحة؟ عمعلول.
1: طبعا هي قصة مش تاريخية يعني، وبس هي قصة مثلها مثل النكبات، كل البلدات الفلسطينية مثل القضية الفلسطينية ليست فعل ماضي، إنما هي صحيح. حاضر ومستقبل، وتزال تتفاعل وتتفجر، وهذه الحمم الآن التي تتفجر في كل الشرق الأوسط إلى حد كبير مصدرها بالأساس من القضية الفلسطينية. وهذا ينطبق عليك حتى على المستوى الشخصي، وانت تتحدثين عن معلول قلت لي في حديث سابق إنه لك عام في دمشق.
0: صحيح.
1: بتقولي سيدك وعمك صحيح. طلعوا على دمشق مظلوم. أو على سوريا أو لبنان، وبعدين على سوريا بال48 في النكبة. صحيح. أبوك ما طلع معهن؟
0: لا، أبوي كان صغير.
1: وين ضل؟
0: كان في فرق عمر كبير بين أبوي وعمي.
1: عمك الكبير؟
0: عمي الكبير
1: شو اسمه؟
0: كان علي.
1: أبوك محمد وعمك علي.
0: عمي وسيدك؟ علي سيدي موسى. علي موسى الحجي كانوا يسموه، موسى الحجي، لأنه حياة سيدي كان موسى الحجي لبقه سرحان. اللي صار بوقتها بالنكبة إنه بعد ما هجت الناس وخافت وطلعوا من معلول، عمي كان وقتها متزوج وإخوته وخياته صغار اللي هني أبوي وعمي وعماتي، وهو أهل مرته طلعوا على دمشق هجوا تهجير، فعمي لحق مرته يعني عائلته وكذا، حاولوا يرجعوا ما زبط، ما بعرف شو صار، تسكرت الحدود، مش ذاكرة بالزبط، وضلوا بدمشق كل هاي السنين. احنا ما بنعرف عنهن اشي غير بالاسماء بالصور لحديت سنوات التسعينات، لما كان في مراسلة بالبريد او اشخاص من عنا من العيلة تطلع لبرة تتعلم او اشي يتواصلوا عن طريق بالضبط. وبذكر في سنوات مش عارفة هي بالتسعينات ولا بالالفينيات، لما كان في رحل من فلسطين على دمشق
1: سنيات.
0: وكانت تطلع الباصات من هون يروحوا يشوفوا اهليهن،
1: زيارات الاقارب.
0: بالضبط. وابوي وعمي وعماتي طلعوا شافوا اخوهن لاول مره.
1: واو.
0: من بعد كل هذا العمر.
1: واو.
0: كان جدا مؤثر، وفي اظن فيديوهات عند اهلي وذكريات جابوها من دمشق، وذكريات أخذوها من فلسطين لعند أخوهن الله يرحمه، توفى قبل كم من سنة.
1: إيش.
0: وعنده أولاد وعنده أحفاد، وفي أولاد لإله كمان توفوا.
1: حكالك والدك عن اللقاء مع أخوه بعد؟
0: طبعا كان جدا
1: بعد 50 سنة.
0: جدا. أبوي لليوم يمكن بعيط على أخوه على اللقاء هذا وعلى كل اللي صار يعني. أنا أبوي كمان عاش يتيم يعني، أبوه كمان توفى وكان عمره 2، فكل هاي الأشياء.
1: سيدك طلع على سوريا ورجع؟ ما لا ولا
0: لا
1: ما طلع؟
0: لا سيدي ما طلع.
1: عمك
0: عمي لحاله
1: طلع.
0: عمي علي الكبير طلع وتوفى هناك يعني كمان.
1: يا لطيف.
0: فإحنا بتواصل جدا خفيف، لأنه ما في كتير أصلا كان تواصل زمان. اليوم شوي عم نبحبش على بعض على السوشيال ميديا يعني، لقينا أكم من حدا من الأحفاد من الأقارب اللي هناك بنتواصل، بس ما بعرف إذا هو برود لأنه المسافات اللي بعيد عن
1: البعد جفا.
0: بعيد عن العين بعيد عن القلب. بس بتحس هيك بلحظات معينة بالحنين وبال يعني الله ابن عمي يعني، هذا إنه هذا حفيد عمي، ما في هاي إنه منحكي وهيك ومنسلم هاي وخلصت، فاهم كيف؟
1: ما في المثل بكل بعيد عن العين بعيد عن القلب.
0: بالضبط.
1: البعد بترك مفاعيله للأسف، هذا جزء من النكبة ومن مفاعيلها وتبعاتها الإنسانية، اللي ربما حتى الكتابة التاريخية عن النكبة ما أعطتها حقها.
0: صحيح.
1: عن الوجع الإنساني، عن التبعات السيكولوجية النفسية، الأزمات. صحيح. اللي سببتها النكبة. أنا زيك، لأنه في لي قرايب لزم عماتي وعمامي برا، تفرقوا أيدي سبق في كل الدنيا، اللي برية الدائرة هاي صعب يستوعب أنه ممكن.
0: صحيح.
1: تترك ندوب يعني عميقة في النفس
0: جدا.
1: يعني أنا والدي مثلا زي والدك، بس أنت والدك تيتم من سيده، أنا والدي تيتم بسبب النكبة.
0: يا الله.
1: صار اللي صار، وعلك في الأردن. لبنان سوريا الأردن، علك في الأردن، وظلت ستي هون، قسم من أولادها هون صار أبوي وعمامي قسم من هون قسم من هناك، عمات هون عمات هناك
0: ملان
1: لليوم.
0: صحيح لليوم.

0: كمان كمان في بذكر كمان ستي الله يرحمها ام ابوي اخوتها التنين كانوا في لبنان, ففي اخوال ابوي بلبنان يعني كمان تواصلنا مع اشخاص هناك اللي هن الابو بيكون ابن خال ابوي, تواصلنا مع الاحفاد اللي هن اليوم كمان هن طلعوا فلسطينيين لبنانيين وطلعوا يعني برضو تهجروا بسبب أشياء أنت بتعرفها ديش أحكي كتير سياسي, بس إنه يعني في ناس بالسويد في ناس بألمانيا اللي هن أصلهن لبنانيين فلسطينيين وتواصلنا معاهن وهن كمان بقربوا لي يعني بيكونوا أحفاد إخوال أبوي فمن كل الجهات.
1: سيرة الأولاد والأحفاد الفنانة سماح محمد سرحان من يافطة الناصري من معلول الأصل, انت درست في يافطة الناصري للثاني عشر
0: أكيد.
1: كان في عندك في فترة معينة خلال هاي المسير الحديث الثاني عشر فكرة انه ممكن تروح على هذا العالم على عالم الفن التمثيل التلحين الغناء؟
0: ابدا
1: الا
0: ابدا ابدا انا كنت تخصص علمي وكنت بدي اكون طبيبة بيطرية
1: كمان
0: الحيوانات كنت بيولوجيا كيمياء بالمدرسة وأحب هاي المواضيع العلمية اللي فيها يعني خلص حتى براسي بدي أتعلم إشي خاصه بالحيوانات.
1: لكن مين صراحتك من الحيوانات؟
0: بعرفش صراحة, كان في شغف هيك ومحبة طبعا للفن وللموسيقى ولكتير أشياء. أنا أختي كانت تغني بالمدرسة كمان من صغر, فكان عندي هذا الحب للفن, بس ولا مرة تخيلت حالي إنه ممكن أكون بهذا المحل. وحتى بعد ما خلصت مدرسة
1: وين خلصتي؟
0: بمدرسة يافطة النصر الثانوية الشاملي قعدت تقريبا سنة أشتغل عشان أقرر إيش بدي أتعلم وإيش بدي أساوي. هيك بعرفش بشي مرحلة حسيت إنه أنا كمان صوتي حلو مش بس أمي وأختي, أنا كمان بدي أغني هيك أجع بالي وكنت أخجل إني أغني قدام حدا.
1: وينت هذا؟
0: هذا الحكي يعني كنت 17-18 سنة يعني بعد ما خلصت مدرسة
1: لحديت هاي ما يعني بحتي بالسر كنت تغني دني دني بس بينك وبين نفسك
0: بيني وبين نفسي
1: وانت بالبيت
0: هيك بسكر حالي بعد أغني أو بالحمام زي ما الكل بيقول
1: طبعاً
0: منغني بالحمام.
1: كنت تحسي إنه يعني هذا عيب وخجل أو
0: مش عيب وخجل؟ لا أبداً بالعكس, أنا أختي كانت تغني ومن من صغر يعني أنا
1: ما كنتش واثقة إنه صوتك حلو.
0: ما كنتش واثقة, عدم ثقة بالضبط إنه وأستحي أخجل إنه يعني.
1: بعدين كيف كسرتي حاجز الخوف؟
0: كسرت حاجز الخوف صراحة من سمعت صوتي لأختي أول مرة وقالت لي إيه وليه صوتك حلو غني غني, فأنه من هناك أنا بلشت أنه أحس أنه والله عندي هذا الحس الغنائي. وبعدين بلشت أتعلم في كلية الناصري للفنون, كنت أنا بحب أرسم يعني من صف رابع كنت أرسم
1: كمان.
0: ودورات رسم وهيك وأشياء فنية وفن تجريدي وشغلات, فكنت أفوت دورات اللي هي فردية من وأنا طفل يعني. بجيل 17-18 فتت تعلمت كان في كلية الناصري للفنون كانت تتعلم هذا المسار اللي هو الفن التشكيلي والأمنوت بحكوها. فتت هناك أتعلم وتعرفت على فنان اللي هو عازف عود وملحن اسمه خضر شامة بوجه له تحية, وهناك أنا حسيت أنه إيه يعني هذا هون لازم أنا أستغل إنه في فرصة هون
1: بدي أتنازل عن البيطرية
0: بالضبط, بدي أغني بدي أسمع صوتي. وهاي بلشت هناك أخذ دروس تطوير صوت عن طريقه, وبالصدفة وهو كان عم ببني فرقة جوكا اللي هي للفن الملتزم كنا نغني كل الأشياء التراثية
1: أجل هوا على سوا باختصار
0: وفتت معه بالضبط, وكأني أنا كنت عم بنادي هاي الطاقات والأشياء اللي بالكوكب
1: لقيت حالك
0: لقيت حالي. ومن هناك بلشت مسيرة الغناء تقريبا 3 سنوات أو 4 سنوات أنا كنت فقط مغنية
1: في الجوكا
0: بالمقابل أشتغل بمحلات تانية اللي هي أشياء ما إلها علاقة بالفن, كنت أتعلم فنون تشكيلية. بعدين من هناك المسرح اللي كنا نغني عليه ونوقف كجوكة أنا حبيت الوقفة تبعت المسرح, إنه ما أحلى هذا الشعور إنك أنت عم بتغني في كان عن جد كانوا يشاهدونا آلاف يعني. إحنا كنا نشارك بمهرجانات بالقدس برام الله بجنين بجفنة, كنا مرات نروح نشارك بأشياء اللي هي وطنية
1: من خلال هاي الجوكة
0: من خلال فرقة حق للفن الملتزم كان اسمها. من هناك أنا حبيت المسرح.
1: لأي سنة هذا الكلام؟
0: أظن 2011 هيك إشي.
1: وين راحت طيب الفرقة؟
0: كل كانت فترة هيك مش سهلة إنه كل واحد راح لعالمه يعني. إحنا كنا صغار بالجيل يعني أنا كنت تقريبا 20-21 ما بذكر قديه, بس إنه ببداية العشرينات في منا كان بالفرقة اللي هني بالمدرسة

0: بس بعدين فكل واحد راح يغني على ليلاه يعني زي ما بيحكوها. وكان معانا صبايا اللي هن اليوم فخر عن جد للمجتمع العربي, اللي أنا عن جد بفتخر أقول إنه هدول كانوا معاي بشي مرحلة من حياتي, مثلا رولا عازر, لما أبو غانم, كتير كتير أسماء بديش أنسى.
1: كل هدول كانوا في حاك؟
0: آه كانوا في فرقة حاك, واليوم هن بمحلات كتير بتجنن يعني, وفخر لإلنا وللمجتمع يعني.
1: جميل. وكانت هذه التجربة الأولى وتجربة لقيت حالك فيها؟
0: لقيت حالي فيها وحبيتها, ومن هناك أنا قررت أنه أنا ما بدي إشي تاني غير الفن بحياتي.
1: جميل. بتقول أنه أختك شجعتك وصوتها حلو وصوتك حلو. صحيح. وفي عندك يعني مهارة الغناء, وكلاكما قد ورثتما هذا الصوت الجميل من والدتك. شو اسم أختك واسم والدتك؟
0: أمي نصرة. نصرة سرحان بنت أبو عطاء الله يرحمه. إمي اسمها رولا سرحان هواري, بتغني لليوم.
1: أختك؟
0: هي عضو بفرقة عود الند, جوكة جدا رائعة كمان. ومنهن أنا أخذت.
1: وإمك ما شاركت زيك في فرق؟ لا, دندن بالبيت.
0: بالبيت كانت تغني بالبيت, صوتها قريب لصباح الصبوحة
1: يعني. صوتك وصوت رولا أختك وصوت إمك, مين الخامي الأكثر جودة؟
0: إمي طبعا. أمي طبعا.
1: العاطفة والوجدان ولا أنه أمك فعلا موضوعيا صوتها؟
0: لا, أمي صوتها رهيب.
1: وهي ورثت من وين الصوت؟
0: بعرف إيش دك تسألها. ما بعرف عن جد, ما بعرف. بعرفش إذا كان حدا من أهلها كان عنده صوت يعني, بس أنا خلقت لقيت أمي بتغني كل الوقت بالبيت وبتغني لنا وصوتها جميل
1: قريب لصوت صباح؟
0: جدا. حتى في قصة كانت دايما تحكي لنا إياها, أنه بالمدرسة لما كانوا يروحوا رحلة ويفتحوا الراديو على صباح, أولاد صفة كانوا يصيروا يعلقوا عليها أنه إيه أنت بتروحي على الراديو تغني, كانوا يفكروا أنه هذا صوتها.
1: أوف. ما شاء الله ما شاء الله.
0: بس أمي اليوم وين, الله يعطيها الصحة يعني.
1: بس بتدندن بعد هذا, فش منه
0: شوي فطام. بتدندن,
1: ما فيه فطام هذا موضوع الغناء.
0: اليوم بتدندن, بنقعد حواليها وبتدندن,
1: لأنه أيضا نعمة من رب العالمين.
0: صح, صح.
1: هي بتنطيها فرصة أيضا على أكيد. الأكل تطلع من الزحمة مرات, تهرب من
0: تهرب من
1: الأخبار والأوجاع والأوضاع السوداء. طيب, ووالدك ما في عنده شيء برتبط بالفن؟
0: لا,
1: عشان نقول لك هاي عائلة بندلي؟
0: لا لا لا, مش لهالدرجة.
1: ما له علاقة بالموضوع؟
0: لا لا, أبوي ما له علاقة بالموضوع. أبوي الإشي اللي كنت أحس إنه بحبه هو الصيد, كان يحب يروح على البحر ويصيد.
1: كان ولا لا يزال؟
0: لا كان. وين أبوي الصيد وبيقدر يعني يمشي يعني كان.
1: وقلت لي إنه في حديث سابق صاد الغزالي من خلال الصوت.
0: والله صاد مزبوط. هاي قصة كمان حكوا لي إياها وأنا صغيرة, إنه كيف بتذكر أو كيف القصة حكت لي, إنه هي كانت أمي بتعرف زمان, على زمان يعني الستينات, وكانوا بالعراس كانوا يتجمعوا البنات يحنوا ويغنوا هني, ما يجيبوا فرقة زي اليوم.
1: طبعا العرس اللي بساحة البيت
0: بالضبط. فأنا اللي فهمته منهن إنه أبوي كان بعرس وسمع أمي بتغني لبنت خالتها بنت عمتها بعرفش مين, كانت هي تغني الهواي وحبة من صوتها.
1: يا سلام,
0: وحارب الدنيا عشانها
1: كمان. هذا صحيح, منها لما شعر قال وتعشق الأذن قبل العين أحيانا.
0: بالضبط.
1: جميل جميل, الله يحمين وخليهن. أبوك محمد وأمك نصرة سرحان. ويعني هذه رحلة جميلة
0: طبعاً.
1: وأنتجت وأثمرت ما شاء الله يا أصوات جميلة.
0: تسلم.
1: الفنانة سماح محمد سرحان. فاصل ونعود لسيناف هذا الحديث معك.
0: تسلم.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة, نتجول بين مراسلين ومحللين, نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية, نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
2: صوت المساء مع شيرين يونس.

0: 103.3 107.8 FM.
1: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
2: إذن عدتم وأنتم في برنامج خارج الضوء في راديو الناس. ضيفتنا العزيز اليوم سماح محمد سرحان، ابنة يافت الناصري وابنة عائلة مهجرة من بلدة معلول المهجرة قضاء الناصري. كنا قبل الفاصل قد توقفنا عند موضوع الغناء، وأنت ما شاء الله يغسل عين عنك متعددة المواهب، تمثيل وترجمة ورسم وتلحين وغناء وغيره وغيراته.
3: الحمد لله
2: ونشكر الله ونحمده من نعم الله أنه يعطيك كل هذه المواهب. وقلت أنه في الغناء أنت ورثت هذا الصوت الجميل من والدتك نصرة، بنبعث لها كل التحيات. وكانت يعني لك تجارب مثيرة في هذا الموضوع، انطلقتي مع فرقة حق في جوكة في بداية الطريق وبعدين كملتي، وحتى وصلت فيك المواصيل أنه صرت تشاركي في أغاني ساخرة.
3: صحيح.
2: في واحد من هذه الأغاني يعني نوع من شاركتي في أغنية احتجاجية على الجريمة والعنف، وبعدين على موضوع الانتخابات قبل كم سنة، والانتخابات مش الكنيسة، انتخابات الحكم المحلي،
3: المجالس.
2: بدي أسمعك مقطع فيها بعدين نحكي فيها
3: طبعا.
2: ولا نحكي بالأول كلمتين عنها
3: كيف ما بدك؟
2: يلا قولينا كلمتين عنها.
3: هي كانت صدفة، لأنه أنا يعني من سنتين بلشت أشترك مع فرقة إمبروجال، فرقة نصروية وبتشمل عدة فنانين كمان من بلاد عديدة، إحنا كلياتنا من بلدان عدة، بنعمل مسرح ارتجالي كوميدي. ومن هناك من هاي العروض إحنا بنعمل زي ألعاب مسرحية مع الجمهور، لأنه العرض هو تفاعلي كوميدي مع الجمهور. وبشي مرحلة حسينا أنه لازم كمان نفوت غناء، إحنا بنفوت موسيقى، إحنا بيكون معنا موسيقى بيعزف معنا على المشاهد الكوميدية،
2: بزيد جمالية وبزيد تفاعل
3: طبعا. ففكرنا أنه ممكن كمان نزيد أغنية اللي هي تكون بعرض معين حسب الترندات أو حسب شو عم بيصير اليوم، لأنه اليوم صرنا من يوم ليوم عم بيصير إشي جديد، كل يوم في إشي جديدة. فبهاي الفترة الأغنية اللي أنا كتبتها كانت أول إشي كتبت بالمقطع الأول بحكي عن العنف والجريمة،
2: كلماتك.
3: بالمقطع الثاني بتذكر كان وقتها كمان كانت الحرب مبلشة، وكان في أشياء سياسية اللي هي عم بطردوا عمال عرب من محلات، كتبت كمان مقطع. والمقطع الأخير كان عن الانتخابات،
2: انتخابات الحكم المحلي،
3: الحكم المحلي
2: اللي تأجلت من نهاية 23 إلى شباط 2024.
3: فأظن هاي
2: حتى نسمعكم نسمع المستمعين شو الأغنية الساخرة. بتسألونا كيف الحال؟ الانتخابات على أبواب، افتح باب وسكر باب. هاي الأغنية كانت على الحكم المحلي انتخابات المجالس، وتنطبق على انتخابات الكنيسة اللي برضو صارت طبعاً خلف عتبة الباب الآن،
3: تنطبق على كل شيء.
2: طيب شو بتقولوا فيها؟ بتسخروا من شو؟ يعني شو اللي كان مزعج في انتخابات الحكم المحلي اللي من لأنها تستبطن رسالة، مش بس كلمة غنائية فنية
3: بالضبط. أنا يعني العروض، أنا بحب أكتب هذا النوع من الـ
2: شو مش معجبك انتخابات الحكم المحلي؟
3: لأنه منكرر نفسنا، ما في تطور كل الوقت، إحنا بس منندب إنه إحنا مديونين ومنعيط دائما بدنا ميمون، دائما بدنا تمويل، ولما بتيجي التمويلات هاي ما منشوف إشي للأسف.
2: يعني قصدك إنه الناس الجمهور بنتخب رؤساء مجالس محلية اللي أقل يعني دون المستوى؟
3: يعني بديش يعني أخذ الإشي كتير سياسي، أنا مش حدا جاي أمر
2: أنا بقول
3: عليك لكان إنه ما في هذا، يعني
2: ننتخب واحد أمي وبعدين نصير نندب حظنا بالمختصر المفيد بدون دبلوماسية.
3: ليش انتخبنا؟ بس لأنه بيقرب لنا، ولأنه
2: من العيلة الكريمة،
3: من العيلة، وبنعمل أحزاب اللي هي أنا حسب رأيي هي يعني هي كلمة حزب هي جاي من إشي اللي هو
2: عصبية
3: قبلية، ما بعرف شو بسموها،
2: بالأصل جوا
3: حزبنا، صرنا بطلنا إيد وحدة
2: من عصبة.
3: ولا مرة اتفقنا على حدا واحد اللي هو عن جد اللي ممكن عن جد يطور من بلداتنا العربية للأسف.
2: هاي القصيدة أنت كتبت كلماتها؟
3: أنا كتبتها.
2: وبتقولي في نفس هذا المعرض، العرض المسرح الغنائي، إمبروجال اسمه؟
3: إمبروجال.
2: كمان كان في مقطع ضد الجريمة والعنف
3: طبعا.
2: شو بتقولي
3: مش
2: فيه؟
3: بس ضد الجريمة والعنف، كمان ضد الحرب
2: طبعا.
3: يعني الكلمات بتقول إنه بسألونا كيف الحال،
2: الحرب على غزة.
3: بسألونا
2: كيف الحال،
3: والله تمام هالأحوال، قتل وموت وريح الدم، بس عادي ما تهكلهم، الحياة ماشي يعني تمام. وهون كنتوا أو هناك، بقصد هناك رصاصة رح تيجي من الشباك ودور لك على حيط بلوك إيتونج أو حيط الفيسبوك واكتب وناشد إذا بدك، بس الصبح بيكونوا عندك.
2: حلو.
3: الاعتقالات اللي كانت بس إذا كتبت منشور أو عملت لايك.
2: صحيح.
3: فأنا كتبت هذا المقطع لأنه من وجع.

0: من الأشياء اللي عم نعيشها.
1: ما حدا اعتقل لك؟
0: لا
1: ولا رح يعتقلوني
0: أنا طالع. وياك.
1: طيب هذا النوع من الغناء المسرحي الساخر كان هيك لمرة واحدة ولا أنه في إقبال عليه أو في رغبة
0: المزيد؟ طبعا في رغبة. إحنا كمان
1: لأنه إحنا بحاجة في كثير مواضيع لازم نحط حالنا قبل المراية وننتقدها كمان بأسلوب فني راقي جميل ورغم يكون يكون فعال أكثر من النقد أو الوعظ.
0: مظبوط. أنا كل الوقت بكتب أشياء ساخرة بس مش كله للنشر ومش كله يعني هاي كانت بالصدفة إنه
1: بتخافي من حالك مش كله للنشر؟
0: لا مش بالضبط بخاف من حالي بس يعني أنا بآمن بشغلي إنه كل إشي بوقته حلو.
1: مزبوط.
0: لما بيجي وقتها بتطلع بس أنا كل الوقت بكتب يعني حتى مرات بنص الليل بكون نايمة فجأة بتطلع براسي فكرة بفتح عيوني بمسك تليفوني وبكتب الفكرة اللي طلعت وبكتب عليها قصة أو قصيدة أو
1: عشان
0: عشان ما تضيع.
1: بس هذا اللون هذا الموتيف من الفن اللي فيه عرض مسرحي وغنائي ساخر اللي بيعالج قضايا اجتماعية وسياسية والآخرين شبه نادر في مجتمعنا.
0: مزبوط صح مش شبه نادر هو نادر مش موجود بس أنا بحبه كتير وحابة أطوره يعني أنا بمرحلة إني بكتب أشياء وبخبيها عشان بعدين
1: لا لازم تطلعها لأنه أنت ربنا أعطاك أولا الصوت الجميل والشغف بالمسرح والقدرة على الكتاب وكتابة قصائد مغناء وإلى آخره ما في سبب إنك ما تكتبيش وتكودي مركبة جديدة في هذا العالم
0: مش دايما بتلاقي الفرص مثلا أكيد كل إشي بوقته حلو بس إنه بدك إطار اللي يدعمك اللي يمول لك هذا المشروع. بشكر فرقة إمبروجال إنه أعطتني هاي الفرصة إني أنا أطلع أكتب وأغني وألحن.
1: طيب
0: بالعرض تبعهن إحنا موجودين كل
1: طيب
0: الوقت.
1: ليه ما يكونش من خلال الإطار هذا إمبروجال؟
0: في مرات بلا يعني في أغنية كتبتها مرة لعرض نسائي اللي هي على نفس اللحن أنا ماشي على نفس يعني أخذنا زي موتيف بهذا اللحن نفسه حتى بنفس المقطع الأول بيسألونا كيف الحال
1: نفس الإيقاع
0: لأنه إحنا مستمرين في الدمار وبالدم وبكل هاد بس كنا نغير أبيات حسب نوع العرض نوع الجمهور
1: كلمات.
0: يعني في مرة بتذكر كتبت إشي عن النساء في مرة كتبنا إشي عن طلاب الجامعات وين بدهم يشتغلوا شو مع السوشيال ميديا أنا بدي أصير دكتور ولا بدي أفوت دولارات مش مهم كيف يعني بس باللايف وأفتح لايف هيك إشي يعني كمان
1: جميل.
0: ساخر
1: ليش سموها إمبروزال الفرقة؟
0: جمعوا بين كلمة الإمبروفيزاتيا مع الارتجال الكلمة
1: الارتجال بالإنجليزية
0: والعربي فصارت إمبروجال
1: حلو حلو
0: اسم حلو
1: مين معك في هاي الفرقة؟
0: اللي أسس هاي الفرقة مروان مرة ومجد عيد مروان مرة من الناصري مجد عيد من يافة الناصري
1: مرة وبشتغل في الأغاني الساخر المرة
0: بالضبط ومعانا عدة أسماء اللي هن يعني إحنا يمكن تقريبا 17-18 ممثل وعازفين بس إحنا كل عرض مختلف يعني منطلع 4 أو 5 يعني كل عرض مين بيقدر نطلع بس إحنا كتار صعب بس أعدل لك يعني كلهن بس بوجه لنتحية
1: يعني بتشاركوا يعني. بالمونديال هذا بس عندكم أكثر من فريق أكثر من منتخب
0: أكثر من منتخب
1: جميل طيب نروح على بعض المسارح اللي يعني أنت كنا في بداية الحديث سماح محمد سرحان فنان من يافة الناصر من معلول الأصيل تمثيل وترجمة ورسم وتلحين وغناء وإلى آخره لو رحنا على أهم المشاريع المسرحية اللي أنت اشتغلت فيها كتعرفين اللي من لا يعلم
0: أهم صعب أقول أهم
1: بعض المحطات في مسيرة
0: أنا
1: المسرح
0: أنا بالنسبة لي كله مهم كل مسرحية شاركت فيها
1: أي مسرح كان البداية؟
0: مسرح النقاب بوجه لهم تحية بعسفيا مديره الفنان صالح عزام إنسان رائع دعمني جدا في بداياتي كانت أول مرة بحط إجري على المسرح كممثلة مش كمغنية كانت في مسرح النقاب ومن هناك أنا بلشت أشتغل مع فنانين أتعرف على أجواء المسرح أمسك نصوص أتعلم كيف بحفظوا نص كيف بأسموا النص كيف
1: في مهارة لحفظ النص الطويل
0: طبعا
1: كيف بجزءه
0: من جزءه من قسم الجمل كل جملة فيه إلها
1: لأنه والله هذا دائما كان يجي على بالي
0: طبعا
1: يعني في مسرحية طابة شوف عبر رحليح الوقف على المنصة ساعة
0: رائع
1: زمان
0: رائع تحية
1: وزي الماكينة ما شاء الله غزل عني بقول أنا كيف حفظين هدول عامر معقول أنه قاعد مثلا سكر الباب حاله وقرأهن 10 مرات بالليل مثلا بس أسنتي لفتي نظرة بتقول اللي بيتم تجزئة النص
0: هاي سيرورة طويلة بالبداية
1: يعتمدها الكثيرون يعني مش إنه
0: لا هي مش يعتمدها الكثيرون هي هيك هي أسس المسرح آسفي أسس المسرح أو أسس بداية مسرحية هي الورق، هي الفكرة وبعدين الورق. لما بتمسك الورق أنت بدك تبلش تقرأ قراءة أو

0: الدولية ما بيكون زي الأداء اللي بالعرض.
1: طيب هذا النقاب في عسفيا وبعدين وين رحنا؟
0: بعدين من النقاب بلشت أشتغل في مسرح بيت الكرمة في حيفا, شاركت هناك بمسرحية كانت للكبار كان اسمها مع فائق الاحترام, إخراج نبيل عازر. ومن هناك أنا بلشت أحس إنه والله يعني عم بحس إنه كل هذا الثلاث أو أربع سنين اللي أنا عملتهم في النقاب وجيت على بيت الكرمة فإنه أنا عن جد عم بعمل إشي صح وعم بعمل إشي حلو.
1: نقلة نوعية.
0: نقلة نوعية. وبعدين من بيت الكرمة إلى الحنين في الناصرة, بوجه تحية للأستاذ لطفي نويصر اللي كنت أحس دائما تبناني فنيا. قعدت تقريبا 7 سنين أو 8 سنين عنده أشتغل متواصل, لأنه بهديك الفترة كمان أنا تزوجت وخلفت, فهو حسيت أنه المسرح الأقرب لبيتي ولمكان سكني والأسهل لإلي أني أتواجد معاه, وكان كل الوقت إحنا كنا نصول ونجول بكل البلاد يعني مع بعض.
1: وفي لك تشكيل كبير في مسرح الحنين من المشاركات في مسرحيات.
0: تقريبا 7 سنين بقول لك, 8 سنين.
1: ابن النجوم, ميديا كوم, الصديق وقت الضيق, جزيرة الأسرار, ومال العدس,
0: والملك لير.
1: شو هاي مال العدس؟ بما أنه أنا بحب العدس.
0: هاي مسرحية أطفال, مش أطفال يعني, خلينا نقول جيل آخر ابتدائي إعدادي, اللي بتحكي للولاد عن الأكل الصحي. أنه ماله العدس يعني, إن الولد اللي اليوم كلياتنا على الأكل السريع, صرنا نستسهل أنه نشتري.
1: بس ما في هيك بالسنوات الأخيرة نوع من إعادة الاعتبار للعدس اللي كانوا الناس يستخفوا فيه؟
0: طبعا طبعا, أعدنا الاعتبار بكبير. طبعا أكيد.
1: أنت على مستوى البيت أعدت الاعتبار للعدس؟
0: طبعا.
1: بتحبيه؟
0: طبعا, وبطبخ مجدر
1: للولاد. صحيح ولا مجروش؟
0: صحيح ومجروش وشوربة وكل اللي بدك إياه.
1: ما شاء الله.
0: أكيد طبعا.
1: والله العدس يعني ابن الناس. شو بكل المثل, كويس ورخيص وبالناس ومفيد.
0: مفيد جدا طبعا
1: طبعا طبعا. طيب في كمان مسرح بلو بلو.
0: لا, هاي مسرحية بلو بلو, هاي مسرحية أطفال, خلينا نقول مونو دراما مع ممسرحة مع دمى يعني. هاي بعملها لحالي, أنتج لي إياها مسرح النقاب بعسفيا قبل 3 سنوات تقريبا, وأخرجها سيميون جولكو, مخرج روسي بيشتغل معانا كل الوقت. مسرحية كتير كتير حلوة للأطفال, فيها دمى, فيها أغاني اللي أنا كتبتهن كمان,
1: وبتنجح فيها في خلال هذا العرض إنه تضلي على التركيز مع الأطفال بيصغوا.
0: أكيد إحنا عنا أطفال أذكياء جدا, إحنا منستخف مرات للأسف, للأسف اليوم مش بكل المسارح في هذا المستوى.
1: أي جيل بتحكي أنت؟
0: هاي لجيل خلينا نقول 4 سنين 9 سنين هيك إشي.
1: وبتعتقد أنه يعني علميا ممكن المسرح في جيل مبكر يعطي فرصة للتلميذ المتلقي المشاهد طفل أنه ممكن يسكن مهاراته, التأمل, طبعا, التفكير, التعبير,
0: كل إشي. أنا بروح بعلم بالمدارس مسرح, عنا أطفال موهوبين جدا, عنا جيل ذكي
1: في طاقات
0: جدا جدا جدا رائعين.
1: ولكن
0: يعني هاي ولكن عليها كتير علامات سؤال, ما بعرف. بدك أطر
1: كلمة
0: تحتوي.
1: ولكن بنت الكلب تحمل كل إشي,
0: كل إشي.
1: قولي لي, طالما سألتي بين الجد والمزح المدارس العربية, فيها تغيير من حيث تعليم المسرح وبقية الفنون؟
0: خلينا نقول إنه إسا صار في يعني صار في كتير انفتاح لهذا المجال, صار مطلوب
1: بالثانويات ولا قبل كمان؟
0: جيل صغير بحكي.
1: لا, أنا بحكي بشيء مجمل المدارس العربية, ولا أنه بصير الإمكانيات أقل بالثانوية؟
0: يعني ممكن تكون الإمكانيات أقل, ولكن اليوم إحنا
1: على الأقل في المرحلة الدنيا الابتدائية مثلا في اليوم التفات أكثر طبعاً للفنون والمسرح.
0: طبعا الكبار صاروا أكثر يعني ثانويات وهيك أكثر, صاروا يعطوهن دورات اللي هي ممكن تسقلهن, تسقل مواهبهن ويأخذوهن على المسرح الجماهيري أكثر, اللي صاروا هن يمثلوا ويعملوا فرق.
1: طيب شو هاي مسرحية المحشي أعظام في مهرجان مسرح جي؟
0: هاي يا سيدي, بيوم من الأيام, أيوة, سنة من السنين,
1: تسمعوا يا مستمعين ولا تنروح ننام؟
0: لا, بال2022 بآخرها بشهر 8 تحديدا وقعت وانكسرت إيدي.
1: سلامتك.
0: الله يسلمك. فكل شغلي بالمسرح توقف, وكان عندي يعني عندي ثلاث أطفال وإيدي مكسورة
1: وبيت
0: ورطة. فبقعدة البيت هاي الفترة طبعا مش بالبداية، طبعا بالبداية كان صعب جدا مع الأوجاع وكذا، بس خلال صيرورة هاي

0: الفترة والعلاج وكل هالأشياء. أنا ما في عندي شغل مسرح، ما بطلع من البيت أشتغل وما بقدر أصلا. يعني أنا كنت من قبل أكتب خواطر، أكتب أغاني وهيك، بس ما كنت أنشر. يعني ممكن أنشر بوست على الفيسبوك هيك أشياء بسيطة،
1: مثل ما كنت في بداية الطريق تغني بالبيت بالحمام
0: بالضبط. فبهاي القعدة أنا كتبت هاي المسرحية، مسرحية كوميدية ساخرة تحكي عن ما خفي أعظم. هي بلشت من مثل إنه المخفي أعظم
1: طبعا،
0: بس أنا غيرتها لكلمة المحشي أعظم، لأنه في بالمسرحية طبخة، يعني بتكون البطلة طبخة معينة. كنت كاتبتها مقلوبة بالأول، بعدين غيرت قلت لا بدي أحطها محشي وتصير اسم المسرحية المحشي أعظم. كانت نص ساعة، خلينا نقول نص مسرحية أو عبارة عن مشهدين. وبالصدفة صراحة بعض الأصدقاء بعتولي إنه في مهرجان في الناصرة لأول مرة اسمه مسرحجي، بدهن يقدموا فيه عروض مسرحية لمدة نص ساعة مش أكتر. فأنا والله
1: أجت بالضبط.
0: فرتبتها ورحت على اللقاء الأول مع لجنة، كان في لجنة التحكيم،
1: قلت لي سيبت لكم معاي المحشي أعظم.
0: بالضبط. وانقبلت المسرحية قبلوا الناس. بلشت هناك أدور على أشخاص اللي من اللي حوالي أصدقاء، لأنه ما في دعم مادي بالمهرجانات كتير كبير. بعض الأصدقاء ساعدوني في الإخراج، ساعدت في الصديق مروان مرة اللي هو أخرج لي إياها، يعني أنا وياه بمساعدة بعض، وأصدقائي سهى ربيع وسعيد عطارية قاموا بأداء الأدوار، لأنه أنا كانت إيدي مكسورة بقدرش أمثل. فقعدت مع المخرج وأخرجناها وشاركنا بالمهرجان، وأخذت صدى كتير حلو، الجمهور حبها. تحكي عن اثنين متزوجين وكل واحد منهن عايش بالعالم تبعه، تبع السوشيال ميديا، ما بعرفوا إشي عن بعض، يعني متجوزين تمام.
1: هيك بصير عادة بالحياة؟ معقول؟
0: للأسف. طبعا أنا كتبتها من واقع، من أشياء حوالي، من أشياء منشوفها على السوشيال ميديا. للأسف صار باليوم يوم تبعنا هاي الحياة، اللي هي اليوم بتشوف أنت أشخاص اللي هني بتقول واو شو هاد، يا ريتو بدياري، بس بالآخر المحشي أعظم، أنت ما بتعرف ورا الشاشة شو فيه. فأنا خلينا نقول جردت هاي القشور والشاشة هاي اللي ببداية المسرحية بتكون عبارة عن السوشيال ميديا، وأنت بتشوف واحدة
1: يعني يا ريتها بدياري
0: وهالكعب وعالهاي، بس يدق الباب بروح جوزها بتصير تتفركش بحالها، بتقيم الباروكة بتقيم الهاي، بتصير تنظف وتشتغل وبتروح بتسخن له الطبخة البايتة.
1: استحضرت هاي الصورة لتوصل الرسالة
0: بالضبط. وبالآخر برضه هو بطلع انه هو كمان فايت بفيلم، بس تنام مرته بيروح بلبس جرافي مع بنطلون البيجامة وبعمل كوتشنج. اليوم احنا صرنا نشوف على السوشيال ميديا كلياتهم بيعملوا تنمية بشرية ما شاء الله عنا، يعني
1: طبعا.
0: فبطلت انت تعرف مين الصح ومين لا،
1: مثل المحللين الشؤون الإسرائيلية بالجملة صاروا.
0: بالجملة. فجبناها من هذا المحل ونشكر الله يعني نجحت، وهي كانت جميل. انتاج بالآخر.
1: بس انا بنت بهيك قاعد انه المود الساخر موجود في الغناء، موجود في المسرح، بأخذك برافق في كل محل.
0: انا كتير بحب الاشياء الكوميدية والساخرة.
1: جميل. طيب فين زميلهم في الراديو الناس اسمه محمد أبو العز محميد،
0: الله يسعده، برضو كان التحية.
1: نبعت له كل التحيات. إلك مقطع معه أنت كمان في مسرحية، شو قصة التعاون هذا بيناتكم في مسرح أم الفحم؟ يمكن
0: مسرح أم الفحم بالسنتين الأخرانيات كان في
1: مالهن شكري وزهيرة.
0: شكري وزهيرة جننته أنا. مسرحية بتحكي عن المريض الوهمي لمولير، أخرجها الفنان وسيم خير، وكانت إنتاج المسرح العربي أم الفحم تحت إطار شباب المسرح العربي. كان المريض الوهمي هو الأستاذ
1: صاحبنا
0: محمد
1: أبو العز
0: محميد، عمي شكري. وأنا قمت بدور الخادمة اللي سماها المخرج والكاتب أو اللي أعد النص وسيم خير، سماها زهيرة.
1: حلو.
0: مسرحية جدا حلوة، كوميدية، فيها كتير صور جميلة عن الحياة، عن شو عم بيصير، قديش المال ممكن يسرق منا كل لحظاتنا الحلوة، عن الوهم، قديش ممكن انت تتوهم بأشياء وتصدقها وتعيشها. يعني بآخر مسرحية هو بيموت،
1: هذا مولير.
0: مولير،
1: تخيل قديش في فارق في الجغرافيا، في المكان، في الزمان، ولكن في خلاصات إنسانية لا تزال تنطبق،
0: ما بتموت، تنطبق
1: على كل المجتمعات وكل الأجيال.
0: صح، بكل الأزمان. جميل.
1: قديش المسرح كمان بكرر بالحضرات.
0: صحيح، على الآخر. وكانت سيرورة جدا جدا رائعة، يعني مع كل الفنانين اللي كانوا، بوجه لهم تحية. كنا تقريبا احنا سبع ممثلين، وإن شاء الله نرجع كمان نعرضها عن قريب. يعني
1: شو مع مسارح القدس ورام الله والضفة الغربية؟

0: لا ما كان لي مشاركات هناك ولا مرة. أكتر كنت لما كنا نغني مع فرقة حق كنت هناك نروح نشارك بمهرجانات وهيك. وإسه يعني بالمسرح اللي أنا بشتغل فيه اليوم هنا في الداخل كل المسارح يعني بتشتغل في الأوتس, ممكن نروح نعمل عروض هناك, نشارك بمهرجانات معينة. بس المشاركة العمل وتبادل الثقافات من هناك وهنا زمان كان أكتر
1: بين الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر.
0: بالضبط, كان زمان أكتر.
1: شو السبب أنه تقطعت السبل؟
0: تضييقات والتقييدات, حتى يعني صرنا نخاف. بحكي جاد للأسف, أنا يعني من بعد الحرب لليوم في عندي كتير صديقات وأصدقاء من هناك اللي هن فنانين, يعني صرت أخاف أبعث رسالة أطمن عليهم مثلا.
1: طيب في موضوع التعريف كنا في بداية البرنامج لمن انضم إلينا الآن وأنت ضيف عزيزي علينا, الفنانة سماح محمد سرحان بنت يافت النصري وبنت معلول, في الأصل مهارات متعددة ربنا أعطاك إياها وما أجمل هذه النعم يا سماح. كمان من ضمنها وبالإضافة للتمثيل والترجمة والرسم والتلحين, كمان أنت عندك سرد قصص للأطفال. يعني صح. أنت حكواتية بين قوسين.
0: مظبوط, يعني أخذتها أنا بخبرتي المسرحية بكل
1: مش من ستك معطى أخذتيها؟
0: إيه وبرضو بلا, وصراحة أبوي بحب يحكي
1: حكواتي
0: قصص. أبوي بحكي لنا قصص كثير,
1: يجيد سرد القصص والحكايات.
0: وبصير يتغاوش وهو أمي مين اللي حكايته أصح, يعني إن التنين بيكونوا يحكوا بنفس القصة.
1: مونديال جميل.
0: وبصيروا لا أنت غلط, لا هاي المعلومة, بيصححوا لبعض كل القصص. من وأنا طفلة يعني بتذكر أبوي كان دائما كل وقت يحكي لنا قصص اللي هي تراثية وحتى قصص من الواقع تبعه والمعاناة اللي عاشها بحياته. فأنا بحب القصص, بحب الأطفال, حتى يعني محبتي كانت للمسرح ولمجال الفن كله أجا من محبتي للصغار هدول اللطيفين اللي كنت أحب. يعني أنا تقريبا ربيت كل الأحفاد تبعون أهلي,
1: يعني أحفاد العيلة.
0: في قصص أنا بكتبها, في قصص طبعا عالمية ومعروفة, في قصص اللي بنقرأها لأولادنا, وفي قصص اللي مثلا بتذكرها من أبوي من أمي, من
1: اللي فيها قيمة ترفيهية وذات الوقت فيها رسائل تربوية
0: طبعاً
1: وتثقيفية.
0: طبعاً. فمجال ساعة القصة وسرد القصة والحكوات إجا من بعد سنوات من الشغل في المسرح كممثلة اللي أعطاني هذا اللي خلينا نقول القوة والدافع إني أوقف لحالي على المسرح. لما يعني مش سهل تكون لحالك وتمسك جمهور, يعني مع عدة أشخاص, مع عدة فنانين, أنت بمسرحية كاملة متكاملة مع ناس, أنت بتاخد ثقة أكبر أنه في حواليك حدا. لحالك تمسك جمهور أو حتى الأطفال جمهور مش سهل كمان.
1: الأطفال في المدارس
0: لما
1: بنحكي على قصة الحكواتية أو السرد سرد القصص كمان في إطار المدارس,
0: في إطار المدارس أكتر بشتغل. ومرات بيكون كمان مهرجانات أو مثلا المراكز الجماهيرية بيكون عندها برامج هناك لأهل البلد, مثلا أهل بلد معينة بدعوا هن الأطفال أو الأهالي العائلات.
1: فيها كمان مقاطع اللي فيها بتستخدم الغناء صوتك بتوظفي
0: طبعا كل الوقت, وفي حتى قصص اللي أنا بكتبها وبكتب الأغنية كمان وبلحنها وبصير أغني للأطفال.
1: طيب افترضيني أنا والمستمعات والمستمعين أنه إحنا أطفال رجعين هيك لورا 50-60 سنة
0: أغني لك أغنية
1: وكأني أنا طفل, تعرف كيف هي؟ يعني
0: في أغنية كتبتها ولحنتها لإلي عن شخصية اللي أنا بعملها للأطفال اللي أنا حكواتية, سميتها سموحة اللموحة وبستخدمها في مسرحية بلو بلو.
1: وانت عارف انه امي سميحة انا
0: كمان
1: الله يرحمها, زبطت معنا.
0: انا على فكرة ابوي كان دي يسميني سميحة.
1: ليه بطل؟
0: عشان اسم سميحة ايوب كان
1: الله يسامحه. طيب سميحة ايوب
0: اختي بدهاش, احتجت قالت له لا شو سميحة سماح, فسماح.
1: انا حياة امي سميحة وكانت تحب سميحة ايوب. ودارت الايام رحت على سوريا اللي انت بديتي تتحدث عنها, زيارات الاقارب.
0: يا الله.
1: ورحت اكثر من مرة على سوريا, رحت 4-5 مرات مع وفود راحت لهناك. واحدة من الايام اخذنا الباص على طرطوس, كنا رايحين على اللاذقية نحضر مسرحية هناك في مسرح اللاذقية القومي. بالطريق مايلنا تغدينا بطرطوس, وفي المطعم هناك لقينا سميحة ايوب.
0: واو.
1: وتصورنا معها وفرجيتها لأمي, قلت لها يا سميحة جبت لك من الشام كمان سميحة أيوب.
0: واو.
1: مع السلامات والتحيات وإلى آخره.
0: ما أحلى. يا الله.
1: ففيك إذا بدك ترجعينا هيك بعض الذكريات للطفولة، نهرب من الزحمة مثل ما بترجع.

0: برج يعني مثل ما بتعملي في سرد القصص للأطفال. إذا بحضرك إيش بحضرك إيش بسألك عن إشي ثاني يعني.
1: بدي أغني لك مقطع من الأغنية اللي بغنيها بمسرحية بلو بلو اللي هي بتحكي عن سموحة اللموحة. أهلا وسهلا يا حلوين، إن شاء الله تكونوا فرحانين مثلي. أنا اليوم مبسوطة كتير كتير كتير، أنا جيت اليوم لعندكم لحتى أفرحكم. بدي أعرفكم على حالي لتشوفوا حالي وأحوالي، بدي أحكي لكم عن اسمي وخبركم عن اسمي وفني. أنا سموحة، أنا سموحة، أنا سموحة اللموحة.
0: جميل جميل جميل، سموحة ولموحة وبالمجاز وبالمعنى الحرفي سماح. وانت عند اسمك بدنا نقول لك يا سماح ان شاء الله بتضلها يعني مشاويرك حلوة وفيها عطاء وفيها قيمة جمالية وتربوية. بس بدي أسألك، بطعم خبز الفن المسرح بهالبلاد؟
1: هذا سؤال عليه برضو علامات سؤال واستجواب. صراحة لا، يعني إذا بدي أكون واقعية هو ما بطعم خبز. بس إذا بدك كفنان تجتهد وتشتغل بأكتر من محل وتثبت حالك، ممكن أنت تعيش ميسور الحال من وراء الفن خلينا نقول. أما إذا بدنا نقعد نتمقت ونندب ونعيط ما يعني،
0: لا إحنا محبش الندب.
1: أكيد مش رح يطعميك خبز. إذا بعدين يعني بينفع كمان الواحد اليوم صار في عدة مجالات فنية اللي بتقدر عن جد تفوت منها مصاري. يعني تشتغل بأكتر من مسرح، في مجالات عديدة اليوم اللي هي تنبع من الفن وتتفرع لعدة شغلات. يعني فبقدر الواحد يعيش كريم وميسور الحال من الفن أكيد. بس إنه يعني أنا مثلا كامرأة متزوجة وعندي أطفال، أنا عندي اكتفاء ذاتي. بالعكس أنا مبسوطة إني بشتغل بالفن، لأنه أنا اليوم بفكر فيها إنه أنا ما بقدر أشتغل مناوبة اللي هي 8-9 ساعات. يعني نفسيا ما بقدر، يعني يعني هاي المرحلة تعديتها زمان، إنه أنا ما بقدر أشتغل تحت يعني يكون في فوق راسي مدير وساعات وأخدم كرت وهو بالآخر المعاش ما بيكفي أصلا يعني بكل الأحوال. بس إذا كان مثلا رجل وفاتح بيت وعنده مصاريف أكتر، بتخيل إنه لا لازم يكون في عنده شغل إضافي غير الفن، إلا إذا فات بمجال السينما والتلفزيون اللي فيها مصاري أكتر من المسرح.
0: طبعا بكل الأحوال يا سماح بدي أقول لك إنه ينطيكي ألف عافية ويعطيكي تيرضيكي مثل ما كانت تقول حياة ستي وستك. أخذتيني على درب بعيد فعلا مثل ما بتقول كارول سماحة ولا سلوى قطريب.
1: سلوى قطريب
0: في هذا
1: سماحة جديدة هاي،
0: في هذه الأغنية الجميلة أخذتينا على دروب حلوة وجميلة. بتمنى لك أنه تضل مسيرتك مثمرة وجميلة وحلوة كأنه موال وكأنها قصيدة جميلة جدا. شكرا لزيارتك لراديو الناس، وشكر لكل من استمع وأصغى واستمتع واستفاد من هذه التجربة الجميلة المليئة بالقصص. شكرا. الحلوة والمعبرة والملهمة. وشكر لمن شاركنا في إخراج هذه الحلقة من خارج الضوء لحيز التنفيذ، الياس مرجية ومحمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، وجواد العمري وعارين النصار في قسم التصوير والسوشيال ميديا. ومرة أخرى نقول لك يا ست سماح أهلا وسهلا ومرحبتين.
1: أهلا فيك، شكرا كتير لكم ويعطيكم ألف عافية.
0: يا مرحبا بك.
1: تسلم.
2: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
3: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
2: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
3: تدريب عملي مع راتب شهري؟
2: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
4: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
5: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. لقي رجل في الثمانين من عمره مصرعه متأثرا بإصابته جراء انهيار شرفة فوق مخبز في حي رحافيا في مدينة القدس، فيما أصيبت زوجته وثلاثة آخرون بجروح طفيفة، وتواصل طواقم الإنقاذ إخلاء عالقين من موقع الحادث. وأظهرت التحقيقات الأولية في حادث انهيار شرفة أن مهندسا استدعي لفحصها بعد رصد مشكلات فيها، فيما أظهر توثيق للحادث لحظة انفصال الشرفة عن المبنى وسقوطها فوق فرع مخبز يقع أسفلها. أصيب عامل في الأربعينيات من عمره بجروح وصفت ببالغة الخطورة إثر سقوط جسم ثقيل عليه خلال أعمال ترميم في منزل في مدينة بنبرك في وسط البلاد، ونقل المصاب إلى مستشفى شيبة لاستكمال تلقي العلاج. فرضت محكمة الصلح في الناصرة اليوم حكما يقضي بخدمة الجمهور مدة 9 أشهر على الشيخ كمال الخطيب بعد إدانته بما وصف بتهمة التحريض على الإرهاب والعنف على خلفية منشورات نشرها عبر فيسبوك وخطبة ألقاها خلال أحداث هبة الكرامة في أيار 2021 وما أعقبها. قالت الشرطة إنها اعتقلت 3 مشتبهين بشبهة تورطهم في تنفيذ عملية تفجير في منطقة كريات حايم في 30 حزيران الماضي، أسفرت عن مقتل ربيع أبو هيكل من سكان مدينة أم الفحم. وقالت الشرطة إن التحقيق الذي تتولاه الوحدة المركزية للإنمار في لواء الساحل شمل تنفيذ سلسلة من الإجراءات التحقيقية فضلا عن جمع الأدلة والبينات في موقع الجريمة. قدمت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة معهش اليوم إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد ضابط شرطة تتضمن سلسلة من التهم الخطيرة بينها التحرش الجنسي والابتزاز بالتهديد وانتهاك الخصوصية وإساءة استخدام صلاحياته الوظيفية بحق عدد من النساء. وبحسب لائحة الاتهام فإن الضابط أنشأ على مدار سنوات حسابات وهمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي مستخدما أسماء وصور نساء أخريات لإخفاء هويته الحقيقية ولاستدراج الضحايا إلى محادثات خاصة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يتم اعتقال نتنياهو بأي حال أو بأي شكل أثناء وجوده في الولايات المتحدة. جاء حديث ترامب ردا على تصريحات عمدة نيويورك ماماداني الذي قال إنه يدرس اعتقال نتنياهو خلال زيارته إلى الأمم المتحدة. أعلن الحوثيون في اليمن فرض ما وصفوه بحصار بحري على السعودية مهددين بالرد على أي تصعيد سعودي بتصعيد أوسع. جاء ذلك وفق بيان رسمي صادر عن جماعة الحوثي. في قطاع غزة قتل الجيش الإسرائيلي 3 أشخاص وأصاب آخرين في قصف استهدف مركبة قرب المستشفى البريطاني في مواصي خان يونس. وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 3 قتلى و22 مصابا إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية، فيما أصيب 18 شخصا في غارتين منفصلتين استهدفتا مدينة غزة ومواصي رفح. وبكل ما يتعلق بالتطورات في إيران، أعلنت أو يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية مصغرة مساء اليوم مع استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وكانت تقارير إسرائيلية قد أفادت بأن الأجهزة الأمنية تقدر أن الحرب الدائرة في الخليج ستصل تداعياتها في نهاية المطاف إلى إسرائيل، لكنها لا ترصد في هذه المرحلة مؤشرات على هجوم إيراني وشيك. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤول إيراني رفيع القول إن الوسطاء اقترحوا وقفا للهجمات لمدة 10 أيام بهدف إتاحة المجال لإيجاد سبل للعودة إلى الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. أعلنت الولايات المتحدة بدء تشغيل 3 مناطق تجريبية في جنوبي لبنان ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق الأمني بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية، وتشمل المناطق قرى فرون وأصري

0: وزوتر الغربية في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى تعزيز الاستقرار على جانبي الحدود وتنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال محادثات روما الأخيرة. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم غائما جزئيا ويميل الجو إلى الاعتدال ويصبح لطيفا في أغلب المناطق نهار غد. يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة إلا أنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية العامة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد. ختام النشرة. كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905 8000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.in.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفيه لكل طلعه ولكل سفره.
1: نظاراتك
0: اوبتي نايس، تشوف الصحه بعينيك، خاضع لشروط الحمله.
2: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية، معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.

0: إليكم التفاصيل. والبداية من قرية دير حنة، بعد إصابة طفلة جراء تعرضها لإطلاق نار في البلدة، ووفق مصادر مختلفة فإن هذه الطفلة تم نقلها لتلقي العلاج في المستشفى والمركز الطبي تسفون بورية، وكان هناك تضارب حول حالتها الصحية. نحاول التواصل مع مراسلنا، حتى الآن لم ننجح في ذلك، ولكن وفق المعلومات الأولية إصابة طفلة في الثامنة من عمرها كما يبدو. الآن نتواصل مع زميل ورد قراقرة. ورد، مرحبا بك.
1: أهلا بك محمد وبجميع المستمعين. نعم محمد، يعني فعليا نستطيع القول بات الوضع، يعني أصبحت البلدات العربية تعيش في انفلات أمني. يعني قبل قليل كان هناك تلقي بلاغات في قرية دير حنة حول إطلاق نار وسماع إطلاق نار في قرية دير حنة لاحقا عن، وبحسب نجمة داود، عن حمراء، والإعلان عن إصابة طفلة بجروح خطيرة بحسب ما تم الحديث عنه من قبل نجمة داود الحمراء والطواقم الطبية التي قدمت الإسعافات الأولية لطفلة من قرية دير حنة بعد أن قام ملثم بإطلاق النار عليها والفرار من مكان الجريمة بحسب شهود عيان، وكذلك الأمر بحسب مصادر محلية من قرية دير حنة. لكن قبل قليل وخلال حديثي مع عدد من الأشخاص والمصادر المحلية في قرية دير حنة أكدوا أن إصابة الطفلة إصابة متوسطة وأن حالتها مستقرة بحمد الله. هذا هو حديث الأهالي في قرية دير حنة، لكن تطور لافت وخطير في ملف الجريمة والعنف في منطقة البطوف وفي دير حنة تحديدا، وهي المرة الأولى التي تصاب طفلة بهذا العمر، ونحن نتحدث عن طفلة 8 سنوات أصيبت بجروح متوسطة الخطورة أو نجمة داود الحمراء وصفتها بالخطيرة، وتم نقلها إلى مستشفى بورية لتلقي العلاج بعد تقديم الإسعافات الأولية لها على الفور، ومن هناك تم نقلها إلى المستشفى. لكن بحسب المصادر المحلية الرواية الآن تشير أن دخول عدد من الملثمين في إحدى أحياء قرية دير حنة حاولوا إطلاق النار على رجل وكذلك الأمر على منزل، لكن الطفلة كانت بالقرب من مكان إطلاق النار وأصيبت دون قصد أو عن طريق الخطأ بحسب بعض من أهالي قرية دير حنة. لكن بالنهاية وبعد إطلاق النار ومحاولة إطلاق النار على شخص آخر بنهاية المطاف وبعد نجاح هروبه من المكان، أصيبت طفلة دون قصد تبلغ من العمر 8 سنوات بجراح خطيرة في قرية دير حنة، وتم نقلها إلى مستشفى بورية لاستكمال العلاج. إليك محمد.
0: أشكرك على هذه التفاصيل الزميل ورد قراقرة. ورغم هذا التضارب في حالة الطفلة الصحية ما بين ما أعلن أنها متوسطة الخطورة وقبل ذلك خطيرة وفق بيان لنجمة داود الحمراء وحتى بيان من قبل الشرطة، إلا أن هذا الحدث، هذه الجريمة تبقى متعدية لكافة الخطوط الحمراء. نتحدث عن إصابة طفلة في 8 من عمرها، بلا شك لم تكن هي المستهدفة، كان وفق ما تحدث به زميل ورد قراقرة ووفق ما أفاد به شهود عيان المستهدف هو رجل آخر داخل هذا المنزل الذي أصيبت به الطفلة، ولكن في نهاية المطاف نتحدث عن حدث استثنائي من المفترض أن يهز كل من له ضمير. هذا هو الحال، هذا في كفر مندس أو في دير حنة عفوا، وسنتابع تفاصيل هذا الحدث وفي مستجداته لربما في نشرتنا الإخبارية القادمة. لا لقي رجل في الثمانين من عمره مصرعه متاثرا باصابته جراء انهيار شرفه فوق مخبز في حي رحاوية في القدس، فيما اصيبت زوجته وثلاثه اخرون بجروح طفيفه، بينما واصل طواقم الانقاذ اخلاء عالقين من موقع الحادث. واظهرت التحقيقات الاوليه ان مهندسا استدعي لفحصها بعد رصد مشكلات فيها، كما اظهر توثيق للحادث لحظه انفصال الشرفه عن المبنى وسقوطها فوق فرع مخبز يقع اسفلها.

0: قتل الجيش الإيطالي 3 أشخاص وأصاب آخرين في قصف استهدف مركبة قرب المستشفى البريطاني في مواصي خان يونس، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 3 ممن قتلهم الجيش الإيطالي فضلا عن 22 مصابا إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية، فيما أصيب 18 شخصا في غارتين منفصلتين استهدفتا مدينة غزة ومواصي رفح. أعلنت الولايات المتحدة بدء تشغيل 3 مناطق تجريبية في جنوبي لبنان ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق الأمني بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية، وتشمل المناطق قرى فرون وصريفة وزوطر الغربية، في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى تعزيز الاستقرار على جانبي الحدود وتنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال محادثات روما الأخيرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يتم اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأي حال أو بأي شكل أثناء وجوده في الولايات المتحدة. وجاءت تصريحات ترامب ردا على تصريحات عمدة نيويورك زهران مداني الذي قال إنه يدرس اعتقال نتنياهو خلال زيارته إلى الأمم المتحدة بعد تمسكه بتنفيذ مذكرة اعتقاله وفق تعبيره. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة صافيا حتى غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق. نهار غد يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة، إلا أنها تبقى أعلى قليلا من معدلاتها الموسمية العامة، لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: العيون بأي مكان. أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
1: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل خمسمية ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي أربعمية جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
2: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكني خامي،
6: كنت بحاله ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
8: شفت طلاب وسالت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
12: نظم
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
0: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050 56 89 122.

0: إلى المستشفى لتلقي العلاج من قرية درحنة، وذلك بعد تعرضها لإطلاق نار أثناء دخول مجهولين وملثمون إلى ساحة المنزل التي أو إلى الحي كانت تتواجد به هذه الطفلة. كان هناك محاولة لإطلاق النار على رجل آخر لكن استطاع الهروب من الملثمين، ولكن دون قصد أصيبت طفلة تبلغ من العمر 8 أعوام من قرية درحنة، أصيبت بجروح خطيرة بحسب بيان من قبل نجمة داود الحمراء، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وكذلك الأمر الشرطة الإسرائيلية بدأت بفتح تحقيق بملابسات الحادث منذ أكثر من ساعة، وقامت بإغلاق مسرح الجريمة من قبل المواطنين والجمهور الذي كان يتواجد في مكان الجريمة وإطلاق النار. وكذلك الأمر يعني كان هناك طائرة ربما تابعة للشرطة، طائرة استطلاعية ربما كانت تبحث وترصد مكان هروب المشتبهين أو الملثمين الذين أطلقوا النار قبل قليل أو قبل أكثر من ساعة على الطفلة التي أصيبت في قرية دير حنة. إليك محمد.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل ورد قراقر على كل هذه التفاصيل. أعلن حزب الديمقراطيون النتائج النهائية لانتخاباته التمهيدية بعد مشاركة بلغت 86.20% من أصحاب حق الاقتراع، وتصدر رئيس الحزب إيرغولان قائمة المرشحين فيما جاءت سمية بشير في المرتبة 10 لتكون المرشحة العربية الوحيدة ضمن المراكز 10 الأولى. لقي رجل في 80 من عمره ما صرعه متأثرا بإصابته جراء انهيار شرفة فوق مخبز في حي رحافية في القدس. أصيبت زوجته وثلاثة آخرون بجروح طفيفة، بينما واصلت طواقم الإنقاذ إخلاء عالقين من موقع الحادث. وأظهرت تحقيقات أولية أن مهندسا استدعي لفحصها بعد رصد مشكلات في الشرفة، كما أظهر توثيق للحادث لحظة انفصال الشرفة عن المبنى وسقوطها فوق فرع مخبز يقع أسفلها. قدمت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش اليوم إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد ضابط شرطة تتضمن سلسلة من التهم الخطيرة، بينها التحرش الجنسي والابتزاز بالتهديد وانتهاك الخصوصية وإساءة استخدام صلاحياته الوظيفية بحق عدد من النساء. وبحسب لائحة الاتهام فإن الضابط أنشأ على مدار سنوات حسابات وهمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي مستخدما أسماء وصور نساء أخريات لإخفاء هويته الحقيقية والاستدراج الضحايا إلى محادثات خاصة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ما تحدث به زهران ممداني وهو عمدة نيويورك حول كل ما يتعلق باعتقال نتنياهو هو أمر غير قابل للتطبيق، وقال إن نتنياهو لن يتم اعتقاله حال وصوله إلى الولايات المتحدة. وكان مامداني قد هدد مجددا بدراسة اعتقال نتنياهو إذا زار نيويورك لحضور جلسات الأمم المتحدة. يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية مصغرة مساء اليوم مع استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وكانت قد أفادت تقارير إسرائيلية بأن الأجهزة الأمنية تقدر أن الحرب الدائرة في الخليج ستصل تداعياتها في نهاية المطاف إلى إسرائيل، لكنها لا ترصد في هذه المرحلة مؤشرات على هجوم إيراني وشيك. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم صافيا حتى غائما جزئيا دون تغير يذكر في درجات الحرارة. نهار غد يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة إلى أنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية العامة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد. ختام النشرة، كونوا بخير.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
1: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
0: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
1: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
2: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
3: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.

0: بتروحش تضيع المية
1: وين
0: في حرد سقاي علمنا علمنا

0: قولي لي وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك
1: بيرفكتو؟ تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
0: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
1: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
0: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
2: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاك إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض، أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
4: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: marcia, marcia.
1: Allora, allora. Senti, senti, senti.
2: نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6
3: اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه واتشت ما تخليش حاجة تفوتك.

القمر عطيت لغير النور والعتم إلي. لم